بكل دقة ونمضي الناس عليه. وبدأنا، أنا بالمناسبة دي أحبكم تعرفوا إيه اللي أنا عملته امبارح الاثنين، اجتماع الشباب بتاع الجامعة. شباب الجامعة قاعدين في المدرج مع بعض، قالوا لنا مش ضروري تعملوا اجتماع شابات لوحده وشبان لوحده، احنا واخدين نقعد مع بعض. نبص نلاقيهم شويه يجوا يقفوا في الحوش. انت جاي تحضر الاجتماع؟ ها، يدخل المكتبه. من بكره المكتبات كلها في كل الكنائس هتتقفل اثناء الاجتماع والصلاه، مفيش مكتبه هتبقى مفتوحه، هنفتحها عند خروج الكنيسه. انما قبل كده عشان يجوا تبقى المكتبه دي فرصه لان ما اخش الكنيسه، لا. طيب واقف هنا ليه يا ابني؟ واقف ليه هنا يا ابني؟ بس الهواء بس حر، بس خليك اتفضل خش جوه. امبارح بالذات بداية لتطبيق هذا الكلام، طبعا امبارح كان الاجتماع مهزوز شوية، تاني يوم ولا امتحانات ومذاكرة وكلام من ده، دخلت طلعت لقيت في شوية في الحوش، طلعت لهم خل بعضهم خرجوا بره، طلعت بره لقيتهم اتلموا بره. قلت يا ابني انت واقف هنا ليه؟ نويكوا على الله، ايش مهم؟ مش مهم. دخلت الاجتماع قلت لهم بقول لكم ايه، تيجي تحضروا الاجتماع بعد الاجتماع بخمس دقايق تكونوا كلكم رواحين، انما حضرتك تقف في الحوش نص ساعة وحضرته يقف في الحوش نص ساعة ومش تقين على بعض تكلموا في الكنيسة، الكنيسة ما هياش القهوة بتاعتكم. اياك بعد كده اسمع ان في حد بعد الاجتماع بخمس دقايق وقت الحوش، اياك بعد كده. لقيت ابونا كده يعني اعتبار ان اول مره بعد العيد وعاوز يفرحهم واعمل لهم زفر. قلت له على ايه الزفر؟ اولا احنا عندنا زفر في الاجتماعات ده مش طقس، فعن معروف قفل وخلي الجماعه دول يروحوا، مفيش واحد يقف الحوش، فاحنا من فضلكم هنكون شداد جدا وانتوا تفهموا اولادكم. ليه؟ الشيطان شاطر، هيجوا الكنيسه ونبص نلاقي ايه؟ 20 25 40 جايين ومش داخلين الكنيسه، واقفين على الباب قصادهم وقدمهم مرتين، يقول احنا مش عايزين نروح الاجتماع ده عشان الاجتماع ده فيه شوشره وكلام، والبنت بيجي لها كلام والولد بيجي له كلام، انا مش رايح ولا مدارس الاحد. مدارس الاحد يجي العيل يخش ولا قداس، حضرتك تجيب ابنك يقعد جنبك، اننا نبقى واقفين في القداس والعيال عامله غيطه بره. الكلام ده بنعمه المسيح نبطله، وانتوا التزموا بيه، حرام التزموا بيه. يا ما جالنا يعني نقم، يا ما حصل تجديف على اسم المسيح من الاكلين الزايط، يا ما حصل تجديف على اسم المسيح من الولاد ده مره من المرات صدر منشور في هذه البلد، يمكن بعضكم اراه، ان الكنيسه بتساعد على الفساد. فانا هنبطل الكلام ده كله، وانتوا تشرحوا الاولاد وتشجعوهم بقى يجوا يحضروا ويروحوا ياخدوا بركه. نعم، البنات يطلعوا الاول، هي مش ما احنا لما نقول خلاص كل بنت، احنا عايزين هم يتوعوا يعني خمس دقايق، كل واحد يروح على حاله، كل واحد يروح على حاله. ودي مساله ما فيهاش تفاهم، ما فيهاش تفاهم. كرامة البيت اهو ده الالتزام بالسر، البيت ده له كرامة سرية والصلاة له فعل سري، ما نقدرش نهزه ابدا. وبعدين ابقى انا الكاهن واقف
وبتاع المصورات عمال يتنطط يمين وشمال وثلاثة أربعة خمسة مصوراتية. إيه هو؟ هي مسرح؟ مسرح؟ هنا العرسان قاعدين هنا، وحضرتك لما تقف ورانا هنا تصور العرسان زي ما أنت عارف، إنما تقف قدامي وتنط. أنا كتر خير الكهنة إن ساعة ما بييجوا يلبسوا الدبلة أبص ألاقي أبونا قدم الدبلة كده على إيديه وشع، يعني يا ابني اللي عاوز يصور صور، لكن ما تحنجلش ليه؟ ما تحنجلش في الكنيسه. خلاص ده اقصى ما نعمله. فاحنا هنكون شداد جدا في الحته دي. اظن لاحظتم ان انا بقول طلع منشور في ناس قالوا ايوه شفناه، ولا قال في صوره، ولا قال ما اعرفش ايه. فاظن ده تجديف على اسم الله. يطلع علينا اننا رخمة، اننا بصر ايه الكلام ده كله. الناس مش هيحصل شوشرة في الكنيسة ابدا. ما تطلعوش للجمعة الطويلة والخميس العهد، ده دي اصلها الصلاة اللي فيها حزين. فالناس بطبيعتها كده لما تبقى مزدحمة في الجمعة الطويلة يبقى في شيء من الانسحاق، فيجي ينظم نفسه. لكن فرح بقى لا، معرفة. هم غزل عنهم ملتزمة. يا أستاذ جورج أنا هلزمهم غزل عنهم ملتزمة. هلتزموش ليه؟ مع السلامة. هو أنا أؤكد لك إن عدد اللي ما بيجوش علشان الشوشرة أكثر بكثير من عدد اللي بيجوا يهربوا. فإحنا لما هنلتزم نصليب. وبعدين هو امال هيدوق النعمه ازاي؟ ما زي حكايه السر بتاع البيت. ما احنا لما نسيبها ونخش بقى في اصل متضايقه، اصلها نفسيتها، اصل هو جاي من بره، ده كل ده في اطار السر. المسيحيه فعل سري. المسيحيه فعل سري. غيرت الطبيعه وغيرت الرباط. يبقى اي انقسام كأنه بدخل الشيطان في وسطنا. نعم، نعمل للعروسين نزة ينبو عليها عن خطورة السر. وفي الواقع احنا عايزين، يعني احنا برضه هنا يمكن ربنا عطانا اننا دايما نسرح الطقس، لكن نوسع فيها شوية. نوسع فيها شوية. نوسع في موضوع السر الزواج، ونوسع في موضوع الشموسية عشان الرسامة الأولاد يبقوا فاهمين بترسموا ليه، ونوسع في موضوع كرامة الكنيسة، نوسع في الحاجات دي. والصيف ده ان شاء الله هيكون فيه تكثيف في هذه الموضوعات، في النادي والمسابقات والمحفوظات والخدمه المنزليه، فيها كلام زي كده كتير. بسرعه قولوا لنا بقى ايه، انتوا قلتم حاجه واحده، مداومه التعليم عن السر. ايه الاسباب الثانيه؟ في واحد قال يعني مناقشه الظروف التي تسبب المشاكل، اقتصادية. ايه حضرته قال ايه؟ قال اقتصادية وايه؟ استاذ قليل انت حضرتك اللي كلمت؟ قلت ايه؟ نعم، انحرافات عاطفية بقى، مشاكل مادية، مشاكل عاطفية. على فكرة الليان دي من ضمن الأمور اللي لازم تشددوا فيها قوي، الاختلاط. الاختلاط لازم يعود إلى الاختلاط المتحفظ. المتحفظ زملاء وبس، نشتغل وبس، لكن كل واحد في حاله. انما الاختلاط ده صعب جدا جدا. احنا عاوزين نتحفظ لان ده في ايدينا. انما مسائل بقى وسائل الاعلام اللي طول الشهر اللي بيغير دينه، واللي كانت ماشيه ازاي وبعدين اتحجبت، واللي ما عرفش ايه شهر بحاله تمثيل.
قول بقى الأفلام والعواطف والكلام ده، احنا ورانا كتير.

يتكلم فيه. فمن فضلكم الاختلاط، قل لي حضرتك دور الكنيسة عاوز مننا ايه؟ مناقشة وسائل المعيشة او ظروف المعيشة عشان الناس صدعوني يعني الناس اللي قاعدين هنا اللي يعني سنهم مش هقول كبار قوي، اللي فوق الاربعين بس، ونص الكنيسة الناس فوق الاربعين. كانت الظروف اوحش من كده، وكنا في البيوت كان فيها شكر. فقدان الشكر، التذمر على الدنيا وعلى ما كنا، احنا كنا نقدر يعني مهما كان البيت مستور، مهما كان البيت مستور، كان الواحد فينا يجي من بره يقول اكل دي وما اكلش دي، كان الألم ينزل على الوش يقدره. خلاص اللي قدامك تاكله، ده انا في مره حرمت على الاكل، صابوني تعالى كل، دخلت تحت السرير، انا يعني محتاج، صابوني يعلم الله، صابوني ساعة العشاء، وانا تحت السرير بقيت اصلي اقول يا رب اندهولي، ومجرد ما قالوا لي يا واد مش هتيجي تتعشى، جاري الله الله، دي مفيش حدود، ده العين يبقى ابوه يعني مهما كان مستور، عاوز يجي بجزمه بتاعهم بدل سابوه، والاول الجزمه ما اعرفش شكلها ايه، وبعدين الجزمه ما اعرفش بتنور ايه، وبعدين ايه الهرسه دي؟ ايه الهرسه دي؟ امال لما نقول اولادنا احنا ناس غلابه، احنا ناس غلابه والحمد لله، امال لما احنا نعمل كده امال اولاد البشوات يبقوا ايه؟ ما نعيش على قدنا، لابد ان نعود الى نظام الشكر والى نظام القناعه. تعالوا شوفوا الخواجات اللي بيبقوا عندنا يدرسهم، الواحده فيهم يمكن تيجي من بلدها بفستانين وتروح بالفستانين هما، ويوم ما يجوا مسافرين يقول لهم نحب نهديكم بايه؟ او انا اقول للاخوات ما تجيبوا لهم حاجه قطن مصري اسمه يعني هديه مصريه. يا سلام، فانيلا مصريه قطن مصري، اللي يطلب مندرين، اللي يطلب معرفش ايه، فيش بقى الكركبه والهوسه بتاعتنا دي. لابد ان نعرف ظروفنا الاقتصاديه ونعيش فيها. علموا الاولاد كده، مالناش دعوه بغيرنا، مالناش دعوه بالتلفزيون، التلفزيون ده بتاع امريكان، دي صور امريكانيه، صور ناس اغنياء، لكن انا واقف غلبان. اشكر الله، اشكر الله ان انا اقدر اكل لقمه عيش، وان انا اذاكر وهكذا، اروح الكنيسه اتمتع، ليا متع اخرى غير المتع الماديه، ليا متع اخرى. بيجوا عندنا الاولاد في الصيف وتلاقيهم زي الهليب في حفظ التسبيح، دي متعه، دي متعه اخرى. يا لازم المتعه تكون في الجزم والشرابات والكلام الفارغ ده، متعه عظيمه جدا، فلازم تعلموهم كده. انا هي نعم صدقني، ابونا بيقول ايه؟ بيقول في ناس غالبيه الناس لها ظروف محدوده، وبعدين في بعضهم الاولاد عاوزين مصاحبين اولاد اعلى منهم مستوى، عاوزين يعيشوا زيهم. فابونا بيقول ده احنا عاوزين المتيسر يتعلم الشكر ويمشي على قده. المسيحيه كده، المسيحيه كده، والغير متيسر يعيش بالشكر. ايه ده؟ ايه ده؟ ابص الاقي خلاص، كفايه على حد، كفايه على حد كده. احنا المهم ان بدانا بموضوع التماسك الاسري، ودخلنا في الموضوع اللي كان في بالي الحقيقه وكنت عاوز اتكلم فيه، اللي هو النظام الكنسي والالتزام الأسري.

0: شغل كده، علمه كده، وعرفوا الناس ان القرش بتاع ربنا لما يدفعوه الباقي هيستبارك. ده النهارده الواحد بيروح للدكتور يمسك الروشتة يلاقيها تاخد مية شهر، تاخد مية شهر. فاذكر اطلبوا من الله البركة وادي ربنا حقه عشان يبارك، ما تحتاجوش. عشان لو الواحد راح للدكتور ربنا يلهم الدكتور يكتب لي دواء بنفس التركيبة ويفرق. أنا كنت مقابل أحد الأطباء الأسبوع اللي فات، قام مسك دواء كده، أنا هكتب لواحد واحد غير كده، فبقول له ليه؟ قال لي ده ب 70 جنيه، التركيب الدواء اللي هقوله أنا بنفس التركيبة ب 15 جنيه. إيه هو ده؟ ربنا هيلهم الطبيب انه يجيب لك الحاجه الرخيصه وهيديك صحه وهيبارك فيكم. ادوا ربنا حقه، ادوا ربنا حقه، ونبهوا على اولادكم. طبعا هتروحوا، ممكن ان واحد ولا واحده يقول لكم ده بيسقف دخل شخط فينا. ايوه طبعا، ما انا ده اطبطب عليهم، ده انا بقالي 33 سنه بطبطب، 34 سنة من 62، بعد 34 سنة بطبطب. الطبطبة بقى تتحول لكف على وش، ايه الكلام الفارغ ده؟ جبنا من ربنا الكلام.
1: سفر صموئيل الأول، الأصحاح الثامن. وكان لما شاخ صموئيل أنه جعل بنيه قضاة لإسرائيل، وكان اسم ابنه البكر يوئيل، واسم ثانيه أبية، كانا قاضيين في بئر سبع. ولم يسلك ابناه في طريقه، بل مال وراء المكسب وأخذ رشوة وعوج القضاء. فاجتمع كل شيوخ إسرائيل وجاءوا إلى صموئيل إلى الرام، وقالوا له: هوذا أنت قد شخت وابناك لم يسير في طريقك، فالآن اجعل لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب. فساء الأمر في عيني صموئيل إذ قالوا: أعطنا ملكا يقضي لنا. وصلى صموئيل إلى الرب، فقال الرب لصموئيل: اسمع لصوت الشعب في كل ما يقولون لك، لأنهم لم يرفضوك أنت، بل إياي رفضوا حتى لا أملك عليهم. حسب كل أعمالهم التي عملوا من يوم أصعدتهم من مصر إلى هذا اليوم وتركوني وعبدوا آلهة أخرى، هكذا هم عاملون بك أيضا. فالآن اسمع بصوتهم، ولكن أشهدن عليهم وأخبرهم بقضاء الملك الذي يملك عليهم. فكلم صموئيل الشعب الذين طلبوا منه ملكا بجميع كلام الرب، وقال: هذا يكون قضاء الملك الذي يملك عليكم، يأخذ بنيكم ويجعلهم لنفسه لمراكبه وفرسانه، فيركضون أمام مراكبه، ويجعل لنفسه رؤساء ألوف ورؤساء خماسين، فيحرثون حراثته ويحصدون حصاده، ويعملون عدة حربه وأدوات مراكبه، ويأخذ بناتكم عطارات وطباخات وخبازات، ويأخذ حقولكم وكرومكم وزيتونكم أجودها ويعطيها لعبيده، ويعشر زروعكم وكرومكم ويعطي لخصيانه وعبيده، ويأخذ عبيدكم وجواريكم وشبانكم الحسان وحميركم ويستعملهم لشغله، ويعشر غنمكم وأنتم تكونون له عبيدا، فتصرخون في ذلك اليوم من وجه ملككم الذي اخترتموه لأنفسكم، فلا يستجيب لكم الرب في ذلك اليوم. فأبى الشعب أن يسمعوا لصوت صموئيل، وقالوا: لا، بل يكون علينا ما

فنكون نحن ايضا مثل سائر الشعوب، ويقضي لنا ملكنا ويخرج امامنا ويحارب حروبنا. فسمع صموئيل كل كلام الشعب وتكلم به في اذني الرب. فقال الرب لصموئيل: اسمع لصوتهم وملك عليهم ملكا. فقال صموئيل لرجال اسرائيل: اذهبوا كل واحد الى مدينته. الاصحاح التاسع. وكان رجل من بنيامين اسمه قيس بن ابي ايل ابن سرور ابن بكورة ابن افيح ابن رجل بنياميني جبار بأس، وكان له ابن اسمه شاول، شاب وحسن، ولم يكن رجل في بني اسرائيل احسن منه. من كتفه فما فوق كان اطول من كل الشعب. فضلت اتن قيس ابي شاول. فقال قيس لشاول ابنه: خذ معك واحدا من الغلمان وقم اذهب فتش على الاتن. فعبر في جبل افرايم، ثم عبر في ارض شليشة فلم يجده، ثم عبرا في ارض شعليم فلم توجد، ثم عبرا في ارض بنيامين فلم يجداها. ولما دخلا ارض صوف، قال شاول لغلامه الذي معه: تعال نرجع لئلا يترك ابي الاتن ويهتم بنا. فقال له: هو ذا رجل الله في هذه المدينة، والرجل مكرم، كل ما يقوله يصير. لنذهب الآن إلى هناك لعله يخبرنا عن طريقنا التي نسلك فيها. فقال شاول للغلام: هوذا نذهب، فماذا نقدم للرجل؟ لأن الخبز قد نفد من أوعيتنا، وليس من هدية نقدمها لرجل الله. ماذا معنا؟ فعاد الغلام وأجاب شاول وقال: هوذا يوجد بيدي ربع شاقل فضة، فأعطيه لرجل الله فيخبرنا عن طريقنا. سابقا في إسرائيل هكذا كان يقول الرجل عند ذهابه ليسأل الله: هلما نذهب إلى الرائي، لأن النبي اليوم كان يدعى سابقا الرائي. فقال شاول لغلامه: كلامك حسن، هلما نذهب. فذهبا إلى المدينة التي فيها رجل الله. وفيما هما صاعدان في مطلع المدينة، صادفا فتيات خارجات لاستقاء الماء. فقالا لهن: أهنا الرائي؟ فأجبنهما وقلنا: نعم، هوذا هو أمامكم، أسرع الآن، لأنه جاء اليوم إلى المدينة، لأنه اليوم ذبيحة للشعب على المرتفع. عند دخولكم المدينة للوقت تجدانه قبل صعوده إلى المرتفعة ليأكل، لأن الشعب لا يأكل حتى يأتي، لأنه يبارك الذبيحة، بعد ذلك يأكل المدعوون. فالآن صعدا لأنكما في مثل اليوم تجدانه. فصعدا إلى المدينة، وفيما هما آتيان في وسط المدينة، إذا بصموئيل خارج للقائهما ليصعد إلى المرتفع. والرب كشف أذن صموئيل قبل مجيء شاول بيوم قائلا: غدا في مثل الآن أرسل إليك رجلا من أرض بنيامين، فامسحه رئيسا لشعبي إسرائيل، فيخلص شعبي من يد الفلسطينيين، لأني نظرت إلى شعبي، لأن صراخهم قد جاء إلي. فلما رأى صموئيل شاول، أجابه الرب: هوذا الرجل الذي كلمتك عنه، هذا يضبط شعبي. فتقدم شاول إلى صموئيل في وسط الباب وقال: أطلب إليك، أخبرني أين بيت الرائي؟ فأجاب صموئيل شاول وقال: أنا الرائي، اصعدا أمامي إلى المرتفع فتأكلا معي اليوم، ثم أطلقك صباحا وأخبرك بكل ما في قلبي.

وأما الأتن الضالة لك منذ 3 أيام فلا تضع قلبك عليها، لأنها قد وجدت. ولمن كل شهي إسرائيل؟ أليس لك ولكل بيت أبيك؟ فأجاب شاول وقال: أما أنا بنيميني من أصغر أصباط إسرائيل وعشيرة

أعطيتك إياه الذي قلت لك عنه ضعه عندك. فرفع الطباخ الساق مع ما عليها وجعلها أمام شاول، فقال: هوذا ما أبقي، ضعه أمامك وكل، لأنه إلى هذا المعاد محفوظ لك من حين. قلت: دعوت الشعب. فأكل شاول مع صموئيل في ذلك اليوم. ولما نزلوا من المرتفعة إلى المدينة تكلم مع شاول على السطح وبكروا، وكان عند طلوع الفجر أن صموئيل دعا شاول عن السطح قائلا: قم فأصرفك. فقام شاول وخرجا كلاهما، هو وصموئيل، إلى خارج. وفيما هما نازلان بطرف المدينة قال صموئيل لشاول: قل للغلام أن يعبر قدامنا. فعبر. وأما أنت فقف الآن فأسمعك كلام الله. الأصحاح العاشر. فأخذ صموئيل قنينة الدهن وصب على رأسه وقبله وقال: أليس لأن الرب قد مسحك على ميراثه رئيسا؟ في ذهابك اليوم من عندي تصادف رجلين عند قبر راحيل في تخم بنيامين في صلصح، فيقولان لك: قد وجدت الأتن التي ذهبت تفتش عليها، وهوذا أبوك قد ترك أمر الأتن واهتم بكما قائلا: ماذا أصنع لابني؟ وتعدو من هناك ذاهبا حتى تأتي إلى بلوطة تابور، فيصادفك هناك ثلاثة رجال صاعدون إلى الله إلى بيت إيل، واحد حامل ثلاثة جداء وواحد حامل ثلاثة أرغفة خبز وواحد حامل زق خمر، فيسلمون عليك ويعطونك رغيفي خبز فتأخذ من يدهم. بعد ذلك تأتي إلى جبعة الله حيث أنصاب الفلسطينيين، ويكون عند مجيئك إلى هناك إلى المدينة أنك تصادف زمرة من الأنبياء نازلين من المرتفعة، وأمامهم رباب ودف وناي وعود وهم يتنبؤون، فيحل عليك روح الرب فتتنبأ معهم وتتحول إلى رجل آخر. وإذا أتت هذه الآيات عليك فافعل ما وجدته يدك لأن الله معك. وتنزل قدامي إلى الجلجال، وهوذا أنا أنزل إليك لأصعد محرقات وأذبح ذبائح سلاما. سبعة أيام تلبث حتى آتي إليك وأعلمك ماذا تفعل. وكان عندما أدار كتفه لكي يذهب من عند صموئيل أن الله أعطاه قلبا آخر. وأتت جميع هذه الآيات في ذلك اليوم. ولما جاءوا إلى هناك إلى جبعة إذا بزمرة من الأنبياء لقيته، فحل عليه روح الله فتنبأ في وسطهم. ولما رآه جميع الذين عرفوه منذ أمس وما قبله أنه يتنبأ مع الأنبياء، قال الشعب الواحد لصاحبه: ماذا صار لابن قيس؟ أشاول أيضا بين الأنبياء؟ فأجاب رجل من هناك وقال: ومن هو أبوه؟ ولذلك ذهب مثلا أشاول أيضا بين الأنبياء. ولما انتهى من التنبي جاء إلى المرتفع، فقال عم شاول له ولغلامه: إلى أين ذهبتم؟ فقال: لكي نفتش على الأتن، ولما رأينا أنها لم توجد جئنا إلى صموئيل. فقال عم شاول: أخبرني ماذا قال لكما صموئيل؟ فقال شاول لعمه: أخبرنا بأن الأتن قد وجد، ولكنه لم يخبره بأمر المملكة الذي تكلم به صموئيل. واستدعى صموئيل الشعب إلى الرب إلى المصفاه،

وقال لبني اسرائيل: هكذا يقول الرب اله اسرائيل، اني اصعدت اسرائيل من مصر وانقذتكم من يد المصريين ومن يد جميع الممالك التي ضايقتكم، وانتم قد رفضتم اليوم الهكم الذي هو مخلصكم من جميع الذين يسيئون اليكم ويضايقونكم، وقلتم له: بل تجعل علينا ملكا. فالان امثلوا امام الرب حسب اصباطكم والوفكم. فقدم صموئيل جميع اصباط اسرائيل، فاخذ سبط بنيامين، ثم قدم سبط بنيامين حسب عشائره، فاخذت عشيرة مطري، واخذ شاول بن قيس، ففتشوا عليه فلم يوجد. فسألوا ايضا من الرب: هل يأتي الرجل ايضا الى هنا؟ فقال الرب: هو ذا قد اختبأ بين الامتعة. فركضوا واخذوه من هناك، فوقف بين الشعب، فكان اطول من كل الشعب من كتفه فما فوق. فقال صموئيل لجميع الشعب: ارأيتم الذي اختاره الرب؟ انه ليس مثله في جميع الشعب. فهتف كل الشعب وقالوا: ليحيى الملك. فكلم صموئيل الشعب بقضاء المملكة، وكتبه في السفر ووضعه امام الرب. ثم اطلق صموئيل جميع الشعب كل واحد الى بيته، وشاول ايضا ذهب الى بيته الى جبعة، وذهب معه الجماعة التي مس الله قلبها. واما بنو بليعال فقالوا: كيف يخلصنا هذا؟ فاحتقروه ولم يقدموا له هدية، فكان كأصم.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع تأملاتنا في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس الإصحاح الأولاني. أفكركم بولس كتب رسالة أفسس من السجن وفي بداية الستينات تقريبا أو نهاية الخمسينات من القرن الأول، والرسالة كلها بتتكلم عن سر المسيح وسر الكنيسة أو عمل المسيح له المجد في خلاص الكنيسة وخلاص الشعوب. وبدأت بتسبيحة أو بشكر لله على عطاياه اللي ادهلنا بالتجسد، فبدأ مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات، وابتدى يعد أو يذكر البركات الروحية السماوية اللي خدناها في المسيح: بركة الاختيار، بركة التبني، بركة الفداء، بركة روح الله القدوس وسكناه، بركة تجميع كل شيء في المسيح، بركة النصيب في الأبدية، وفي الآخر بيكرر وبيلح لنكون لمدح مجده. يعني كل ده ينتهي إن احنا نعيش في تسبيح مستمر وفي شكر وفرح إلى الأبد. وكان الجزء الأخراني اللي خدناه قال: الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس، الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. وركزنا على كلمة فيه، إزاي كل بركة دي بنشبع بيها وناخدها من خلال التصقنا بربنا يسوع له المجد عن طريق التوبة المستمرة والأسرار والوصية وهكذا. لذلك أنا أيضا إذ قد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين، لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي. احنا قلنا فيه حاجة صغيرة بس نكمل. سمعت بإيمانكم، بعض الناس بتعتقد أن الإيمان ده حاجة داخلية لا تتشاف ولا يتسمع عنها، دي حاجة في قلب الإنسان. إنما لما يقول سمعت بإيمانكم معنى كده أن الإيمان بيسمع، يعني الإيمان بيظهر في حياة الناس بشكل ممكن رصده، لأن كل حاجة في الحياة مرتبطة بالإيمان. يعني فكرة السلام والتسليم مرتبطة بالإيمان. لو إنسان عنده إيمان قوي بيعيش في سلام، يبقى بيرمي على ربنا كل همومه فيبان عليه إنه عنده

إيمان. فكرة الإيمان بتبان في إن الإنسان مش ماسك في الدنيا، مش فارق مع الخسارة والمكسب، ما بيجريش ورا الفلوس زيادة، وكل ده وراء إيمان. فإذا بيسمع بإيمانهم، يعني الإيمان دايما عامل، وعمل الإيمان بيشهد للإيمان، زي ما قال الإيمان العامل بالمحبة، أو معلمنا يعقوب يقول أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. إذن الإيمان بيبان في حياة الناس، بيبان في حياة الشكر، بيبان في الرضا، بيبان في السلام، بيبان في العطاء، بيبان في الاتكال على ربنا، بيبان في الكلام عن ربنا، بيبان في التكريس، بيبان في إن الواحد مشغول بربنا أكتر من أي حاجة. كل ده علامات إيمان. ومحبتكم نحو جميع القديسين، برضو المحبة ما هي شوية مشاعر جوا القلب، لأن هنا بيقول سمعت بإيمانكم وسمعت بمحبتكم. معنى كده أن الإيمان مسمع والمحبة مسمعة. يعني إيه المحبة مسمعة؟ برضو نفس الكلام، يعني المحبة ليها أعمال وثمار خلت سمعتهم توصل لغاية بولس في روما. زي ما الإيمان له أعمال، المحبة لها أعمال. لا نحب بالكلام ولا باللسان فقط، بل بالعمل والحق. اللي بيحب الناس بيخدمهم، بيقف معاهم، بيحتملهم، بيشيل همهم، بيشيل أثقالهم. فلما بيقول سمعت بمحبتكم نحو جميع القديسين، وهنا القديسين مقصود بهم كل شعب الكنيسة. كان زمان وما زال يقال على اللي ماسكين في الإيمان أنهم قديسين. ليه؟ عشان خدوا الروح القدس ببساطة. كل اللي شايل روح الله القدوس صار قديس بنعمة الروح القدس. إنما مش معناه أنه هو ما بيغلطش، لا، لأن الروح القدس ما بيمنعش الإنسان من الخطأ، هو يقوده إلى الصح، هو يقدس حياته. لكن بيقول لا تطفئ الروح، فده راجع لدورك أنت. لو تسلك بالروح، تحيا بالروح، تخضع لروح الله، تمشي في طريق القداسة. إنما لو تقاوم عمل الروح، تطفئ الروح، تحزن الروح، حتى لو روح الله القدس جواك، أنت ماشي في سكة غلط. فالقديسين إحنا كلنا نعتبر قديسين ونعتبر خطاة. خطاة لأننا ما زلنا نخطئ وبنضعف، وقديسين بنعمة ربنا والروح القدس الساكن فينا. وكأن القداسة بتشدنا لفوق والخطية بتشدنا لتحت، الروح يشدنا لفوق والجسد يشدنا لتحت، وهذان يقاوم أحدهما الآخر. وتلاحظوا في القداس نقول يا رب ارحم، ارحمنا يا رب وليس كخطايانا، يعني بنقول احنا خطاة، وبعدين الكنيسة تقول ايه؟ القدسات للقديسين. احنا قديسين ولا خطاة؟ احنا خطاة وقديسين، قديسين بالنعمة وخطاة بالحقيقة. لكن طول ما احنا بنيجي تائبين نتمتع بروح الله القدوس، نأكل جسده المقدس ودمه القدوس مقدس، يبقى احنا كده بنتقدس. فلما يقول محبتكم نحو جميع القديسين يقصد كل الناس اللي داخل الكنيسة. لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي. قديس يوحنا ذهبي الفم، لأنه كان من المعجبين جدا بالقديس بولس الرسول، دايما في وعظات يقول القديس بولس ده مشجع جدا، لأن بولس ده في سجن والكنيسة كلها مضطهدة في الزمن ده. إنما تلاحظوا أن النغمات بتاعته كلها فيها رجاء، فيها بهجة، فيها فرح. يقول أنا سامع أخباركم، إيمانكم يفرح ومحبتكم عظيمة، وأنا بشكر ربنا على أخباركم. طبعا لما واحد يسمع الكلام ده ينبسط قوي ويجتهد أكثر وأكثر، بالرغم أن هم ما زال في مشاكل وما زال في ضعفات، في تجارب، في ألام، لكن مع كده هو دايما يبص على الجانب الحلو. الإنسان الروحاني بيشيل عينين المسيح الحلوة ويشوف الحاجة الحلوة، ما يقعدش يشوف الحاجة الناقصة، ما يعرفش يزم أبدا. المحبة ما بتشوفش الحاجة الغلط، لا تقبح،
فلما بتحب الناس بتشوف الحاجة الحلوة اللي في الناس.

ولما تشجعهم الناس يزدادوا حماس للحياة الأفضل، الحياة المقدسة. فهنا معلمنا بولس بيشجع، أنا سمعت عن محبتكم وسمعت عن إيمانكم ولا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي. كلام مشجع جدا. الصفة دي ملازمة للقديس بولس، يعني لو قريتوا الـ 14 رسالة مش هتلاقوا في رسالة تخلو من روح التشجيع، بالرغم ان في رسائل كان فيها مشاكل ضخمة زي غلطية وزي كورنثوس الأولى، في مشاكل كبيرة وهو كان متوجع وهو بيكتب، ومع هذا تلاقوا الرسالة برضو مليانة تشجيع، يعني يشد ويرجع تاني يقول أنا بحبكم وفرحان بيكم وانتوا كويسين. نحتاج قوي في الزمن ده ان احنا نشجع أولادنا ونشجع أحبائنا ونشجع المبتدئين، شجعوا صغار النفوس. الفضيلة التانية الجميلة قوي في بولس الرسول حكاية الشكر المستمر، لا أزال شاكرا. برضو تقريبا لا تخلو رسالة من روح الشكر، الـ 14 رسالة على اختلاف الأزمنة اللي اتكتبوا فيها الرسالة والمشاكل اللي تعرضت ليها الرسائل، إنما دايما في كل رسالة تقول إيه، أنا بشكر ربنا عليكم، بشكر ربنا. طب ده في رسائل بيبقى فيها بدع وهرطقات، وفي رسائل فيها فتور وبرود روحي ولخبطة، ومع هذا هو لا يزال شاكرا. كل ما الإنسان كان قريب من ربنا كل ما اقتنى الفضلتين دول، فضيلة الشكر وفضيلة التشجيع، دي علامات القرب من ربنا، إن الواحد يبقى شايف كل حاجة حلو، شايف إن ربنا بيعمل كل حاجة صح في وقتها فبيشكر على طول، وشايف الناس حلوة بما فيهم من ضعفات برضو شايف حاجات حلوة. لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي، دي تأكد لنا مبدأ كمان إنه الصلاة تكمل الخدمة دايما. يعني بولس مش متواجد مع الناس، هو في بلد وهم في بلد، لكن هو بيذكرهم في صلاته. إذن الصلاة من أجل بعض لها قيمة كبيرة في خلاص نفوسنا، إحنا نصلي والناس تصلي لنا، والخدام للشعب والشعب للخدام والكهنة والكنيسة كلها، الأبونا البطرك وأبائنا الأسقفة، بنذكر بعض لأن ده تعبير محبة، ولأننا نثق إن في الآخر نعمة ربنا هي اللي بتشيل الكل، هي اللي بتحل المشاكل، هي اللي بتخلص الناس. فعمل الصلاة هام جدا في الخدمة، كمل خدمتك بالصلاة، تمم خدمتك بالصلاة. إذا كنت بتخدم أي إنسان حبشها بشوية صلاة، ده هي الصلاة أهم يمكن من الخدمة، لأن يجي وقت الناس ما بتقبلش كلام أو المشاكل بتتعقد ما بيبقى لهاش حل، هيفضل إيه؟ هيفضل الصلاة. ربنا عنده الحل، ربنا عارف يوصل للناس اللي مش عارفين نوصل لهم. كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته. مبدأ مهم هنا كمان حكاية النمو. طب أنت بتقول يا معلمنا بولس إنهم ناس حلوين، إيمانهم عظيم، محبتهم للقديسين واضحة، وبتشكر ربنا على مستواهم، طب لسه بتصلي؟ تصلي لهم ليه يعني؟ ما تصلي للناس اللي ما تعرفش ربنا. هنا في مبدأ نمو، مفيش حد يقدر يكتفي بمستوى الروحي أبدا، محدش ممكن يقول أنا ما عدتش محتاج حد يصلي لي أو ما عدتش محتاج أن أنا أتقدم، لا، الحياة الروحية سكة ملهاش آخر لغاية ما تدخل السماء. فهنا بيقول كي يعطيكم إله ربنا يسوع، يديكوا إيه تاني؟ أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته. ممكن واحد يقول له يعني هو انت شايفنا مش عارفينه؟ ما احنا عارفينه. يقول له لا، انتوا عارفينه بس انتوا مش عارفينه كفاية، انتوا مش عارفين ربنا كفاية، مهما قلتوا عارفينه معرفة ربنا ملهاش حدود. هو نفسه بولس اتكلم عن نفسه وقال ايه؟ الآن نعرف بعض المعرفة، الآن أعرف بعض المعرفة، ولكن حينئذ في السماء سأعرف كما عرفت. فعملية معرفة الله دي تبتدي وما تنتهيش، كلكم تعرفوا ربنا ما
بس بصراحة كلنا ما نعرفش ربنا برضه، ما نعرفوش كما يجب، ما نعرفوش كفاية طبعا، لأن الله غير محدود. هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي يسوع المسيح الذي أرسلته. بعدين في كلمة هنا مهمة، مش مجرد بيقول لهم بصلي لكم عشان تعرفوا ربنا أكتر، بيقول بصلي لكم عشان ربنا يكشف لكم معرفته، يعطيكم روح الحكمة والإعلان في معرفته. يعني إيه؟ يعني معرفة ربنا ما تكملش بقراية كتاب روحي، يعني لا مش كفاية، ولا أنك تسمع وعظة، ولا أن حد يشرح الثالوث. معرفة الله تحتاج إلى روح إعلان، بمعنى يعني لازم ربنا ينور في قلب الواحد، لازم ينور عقل الواحد. مهما قريت ومهما سمعت دي البدايات، إنما ما كانش ربنا يحرك القلب وينور العقل تبقى لسه معرفتوش، لأن ربنا مش علم من العلوم تدرسه فتعرفه. ربنا هو الإله الغير محدود، شخص حي. عشان كده كلمة الإعلان عادة تستخدم في مرتبطة بكلمة المعرفة، فيقول مثلا في متى 11: أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وإيه؟ وأعلنتها للأطفال. إيه اللي خبيته وأعلنته؟ معرفة ربنا. أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء، يعني مهما كانوا بيفهموا، مهما كان الآي كيو وعامل الذكاء ده عالي، مهما الناس قرت ودرست، ممكن يبقى في طفل أو شخص بسيط جدا يسبقهم كلهم في المعرفة. ليه؟ أعلنتها للأطفال. نفس التعبير اللي استخدمه ربنا يسوع مع بطرس لما سألهم الناس بتقول عليا إيه؟ قالوا أرمية، وقال واحد من الأنبياء، وقال لهم وأنتوا بتقولوا عليا إيه؟ فبطرس قال له أنت المسيح ابن الله الحي. قال له طباهك يا سمعان ابن يون، إن لحما ودما لم يعلن لك ولكن أبي. يعني أنت خدت إعلان إلهي، أنت ما عرفتهاش بالذكاء ولا بالقراية، أنت قبلت إعلان داخلي. عشان كده يقول اللي يشهدوا لله أو للثالوث في السماء هم ثلاثة: الأب والابن والروح القدس. يعني الله يعلن سره لخائفيه، والإنسان الروحاني بالصلاة بيعرف سر ربنا. الإنسان الروحاني كل ما يقرب من مذبح الصلاة ويتكلم مع ربنا كتير ويشبع بربنا، ربنا يكشف له سره، يعلن له أسرار سماوية، ويعلن له خبرات روحية وأعماق في معرفة ربنا، فيحس إنه ما كانش يعرف حاجة. زي مثلا أيوب. أيوب اتكتب في أول سفره إنه رجل بار ورجل كامل وراجل يعني ما فيش زيه في الأرض، إنما في آخر السفر بيقول أنا ما كنتش عارف حاجة، أنا بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيناي، لأنه ربنا كشف له أسرار ما كانش يعرفها. وبقى بعد سنين كده يقول ده أنا ما كنتش أعرف حاجة، أنا كنت في نظر الناس أحسن واحد، وفي نظر نفسي كنت فاكر نفسي عارف وأحسن واحد، طلعت مش عارف حاجة، طلعت اللي ما عرفوش أكتر من اللي عرفه. إذن مهما الإنسان كبر وخدم وقرأ ودرس وحفظ، يقف قدام ربنا يقول له إمتى هعرفك يا رب؟ أنا لسه ما عرفتكش، أنت مالكش آخر يا رب، أنا عاوز أعرفك أكتر من كده. عشان كده واحد من القديسين كان يصلي يقول له يا رب هبني أن أبدأ، وهو شيخ عجوز في البرية بقاله سنين طويلة في معرفة ربنا، لكن كل يوم يقول له يا رب نفسي أبتدي بقى، هبتدي. يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته. برضو روح الحكمة والإعلان، لأن في أرواح شريرة تحاول تضلل الإنسان في معرفة ربنا، في أرواح شريرة تحاول تقدم معرفة مزيفة، معرفة متطرفة، معرفة منحرفة. عشان كده لما تقرأ رسالة يوحنا الأولى يقول حسبه من الأرواح الغريبة كل

روح يدخل العالم لا يشهد أن يسوع قد جاء في الجسد هو ليس من الله. فلما يجي واحد يطلع كده ويقول أنا قريت الإنجيل واكتشفت أن المسيح ليس هو ابن الله، طبعا ده روح شرير، ده ليس روح الله. عشان كده هنا بيقول أنا بصلي أن ربنا يديك روح الحكمة والإعلان في معرفته. والواحد لما بيصلي يقول له رب خليني أعرفك، نور عقلي، اديني روح الحكمة. وبعدين هنا استخدم تعبير غريب شوي، مش غريب، تعبير عميق لاهوتي، كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح. طب ما انت لسه كنت بتقول ايه؟ مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح في عدد 3، لما جه في عدد 17 قال يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح. هو الله الآب أبو ربنا يسوع ولا الله الآب إله ربنا يسوع؟ هو الاثنين. ليه؟ بحكم ألوهية المسيح، لاهوت المسيح له المجد، الله الآب أبو ربنا يسوع المسيح، واحد مع الآب في الجوهر أو من نفس جوهر الآب. الابن الوحيد الذي هو في حضن أبيه هو خبر أنا والآب واحد. عشان كده المسيح كان يقول له يا أبتاه. فهنا أبوة الآب للابن تدل على أن اللاهوت واحد، ألوهية واحدة. إنما لما يقول إله ربنا يسوع تفكرنا أن ربنا يسوع كان يصلي أحيانا يقول إلهي، زي إلهي إلهي لماذا تركتني. هنا بحكم ناسوته، بحكم تجسده، حسب التدبير، المسيح كواحد مننا دلوقتي كإنسان زينا وهو لم يفارق لاهوته، لما يكلم الآب ممكن يكلمه كإله. فإذا ممكن الله الآب يبقى أبو ربنا يسوع، أيوة طبعا، وأيضا إله ربنا يسوع، أبوه من ناحية ألوهيته وإلهه من ناحية ناسوته. وتلاحظوا أن هنا اللاهوت بيتقال، يعني علم اللاهوت بيقوله بولس وسط الكلام، مش بيعمل لنا محاضرة عن اللاهوت، هو بيستخدم الألفاظ ببساطة كده وتتنقل الفكر. أن ربنا يسوع له المجد، هي هنا يبان ليه مرة كان يقول يا أبتاه ويتكلم عن الآب كأبوه الشخصي لأنه لاهوت واحد بينهم، وفي مرات تانية يتكلم كإله، يكلم الآب كأنه إلهه عشان هو بتجسده بقى إنسان زينا فبيتكلم بلغتنا. ولما يركز على العطايا اللي هناخدها من المسيح لازم يركز على ألوهية المسيح اللي منه كل العطايا والبركات السماوية. لما يركز على عمل المسيح على الأرض والخلاص اللي عمله لازم كمان يشاور على بعد الناسوتي، فنشوفها هنا كده. يقول كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته مستنير عيون أذهانكم. يعني واحد فيكم هو قاعد دلوقتي بيقول إيه؟ كل مرة تيجي حكاية اللاهوت والناسوت دي أنا مخي مش، معلش ما تتضايقش، مخك عاوز استنارة، مش عاوز ذكاء ولا عاوز شرح كتير، بصراحة هو عاوز إن ربنا يجي كده مرة وينور. مستنيرة عيون أذهانكم، يعني فهم سر الله. الموضوع مش عقلاني، الله فوق العقل مش ضد العقل. مهما اجتهدنا وشرحنا لازم تيجي حتة كده إيه من ربنا فيريحك وينورك. ساعات لما الواحد يقول أنا فهمت يقول نورتنا، أو الحكاية نورت عشان فهم. نورت دي بقى مع ربنا عاوزة فعلا استنارة، يعني عاوزة ربنا يمد إيده جوه الواحد كده وينوره، لأنه معرفة الله ما هيش علوم طبيعية إنسانية. ده احنا حتى المعلومات والعلوم الدنيوية ساعات الواحد مش فاهمها. ممكن يجي حد يشرح لنا درس مثلا فيزياء ولا فلك ولا رياضة، الواحد يبقى مش فاهم. طب إذا كانت علوم الدنيا مش فاهمينها 100%، طب الله اللي خلق كل الكون ده فوق برضو المعرفة. لكن ربنا يكشف معرفته لأولاده بروحه وبحكمته وخطوة خطوة وعلى قد استعداد اللقصات.
فاحنا بنتكلم في أسرار الله، لكن زي ما قال بولس نتكلم بحكمة الله في سر. يعني مهما قلنا عن ربنا هيفضل الحكاية فيها أسرار تحتاج إلى إعلان وإلى استنارة. نفس فكرة الإعلان، فكرة الاستنارة، مستنيرة عيون أذهانكم، كأن المخ ده لعنين والعينين دي مقفولة، فربنا يجي في وقت يفتح عينين ذهنك فتقوم تقول آه أنا فهمت، أنا ارتحت، أنا شفت. وعشان كده عندنا في حياة ربنا يسوع له المجد قصص كتيرة عن ناس فتحت بأشكال وألوان، المولود أعمى والأعمى البرتيماوس الأعمى والناس اللي كانت في السكة، وشفى عميان كثيرين. ده ليه؟ عشان الواحد دايما يطلب الاستنارة. لما الواحد يصلي يقول له رب أنا زي الأعمى، أنت بتقول أسرار وأنا مش شايف، أنت قصاد عيني وأنا مش شايف، في أمور لا ترى كتيرة قوي أنا مش شايفها، نور عقلي. ونقولها أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا لتعلموا ما هو رجاء دعوتي. يعني لما تحصل الاستنارة دي، لما ربنا ينور عقل الواحد يعرف السكة دي أخرها إيه، يشوف جمال الطريق اللي ابتداه، ما هو رجاء دعوته، يعني ربنا دعيك ليه؟ تفتكر المسيح جه من السماء دعينا ليه؟ دعينا لحاجة كبيرة جدا، دعينا إن احنا يبقى لنا ميراث أبدي، إن احنا نقعد معاه في السماء، إن احنا نبقى أولاد ربنا إلى الأبد، إلى قداسة، إلى بر، إلى طهارة، إلى فرح لا ينطق به ومجيد. فمش هتعرف رجاء الدعوة غير بالاستنارة، لازم ربنا ينور عقلك تقول ياه ده الموضوع حلو قوي، موضوع كبير قوي، ده يستاهل الواحد ينسى الدنيا كلها عشان يجري في السكة دي. وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين؟ يعني مع الاستنارة الواحد يكتشف ده ربنا محوش للقديسين حاجات غنى مجد ميراثه. في لما يكون أب وعنده عيل صغير، والأب ده غني جدا، العيل الصغير ده مش فاهم أبوه بيعمل له إيه، أبوه بيعمل له كل حاجة، بس هو لأنه صغير مش فاهم، لو قال له ده أنا عامل لك قصور وعامل لك وعامل لك، ما هو مش فاهم، هو عاوز اللعبة بتاعت النهاردة، يديله اللعبة بتاعت النهاردة. لكن كل ما يكبر ومخه ينور يكتشف ما هو غنى الميراث اللي مستنيه، غنى مجد ميراثه. يبقى الحكاية محتاجة استنارة. على قد ما الواحد فينا يشوف ربنا بيعمل له ايه ومحوش له ايه والغنى اللي مستنيه شكله ايه، طبعا ده هينعكس علينا بايه، بان الواحد يبص للدنيا دي من فوق، وانه يجتهد في الحياة الروحية، وانه يمسك في ربنا بايده واسنانه، وانه يبقى فرحان طول ما هو عايش مع ربنا لانه ماشي في السكة بتاعت الميراث الابدي. وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين؟ كل ده بركات الاستنارة. وبيقول بولس أنا بصلي لكم تحلوين وإيمانكم حلو ومحبتكم حلوة، وأنا بصلي لكم عشان ربنا يديكم روح الحكمة والإعلان في معرفته، ولما عقلكم ينور هتعرفوا قد إيه ربنا محوش لكم حاجات حلوة، وإن في ميراث أبدي غني جدا، وإن الدعوة لها رجاء لا يعبر عنه. وكمان تعرفوا بالاستنارة ما هي عظمة قدرته، يعني هتعرف ربنا قوي قد إيه وبيعمل إيه عشان يوصلك السماء. لأن الواحد فينا ضعيف وفي شياطين بتحاربه والدنيا مش سهلة وفي حفر طول السكر، ومين يقدر يعدي ده كله؟ والإنسان فينا يعني بيقع ويقوم كل يوم، ومع هذا ربنا يسوع مصر على خلاصنا. فما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا؟ يعني هتعرف ان ربنا مسخر كل القوة من اجل خلاص اولاده، بيعمل كل حاجة عشان نوصل السماء بقوة عظيمة.
يعني ربنا تقول انت ضعيف، ايوه انت ضعيف، بس اللي معاك اقوى.

الأحد الذي معنا أقوى من الذين علينا. كل ده يجي بالاستنارة، إن كل ما تقرب من ربنا تشوف قد إيه أنا ضعيف، ومع كده قد إيه ربنا القوي اشتغل حسابي، وقوته في الضعف تكمل. كل ده يجي بالاستنارة، ما هي عظمة قدرته أو قوته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته. يعني بعمله القوي الشديد ده ازاي بيسوقنا في طريق خلصنا من مجد إلى مجد. الذي عمله في المسيح، قوة ربنا في خلاص البشرية، تدبير ربنا في خلاص البشرية ظهر في المسيح. بمعنى ايه؟ هو كان حد قبل ربنا يسوع يقدر يدخل السماء لوحده؟ مش ممكن، كلنا محكوم علينا بالموت ومليانين خطية ومدانين ومستعبدين وقاصرين إنما ربنا له المجد لأنه قوي جدا وقادر. فالآب عمل في ابنه، بمعنى إيه؟ الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات. واحد يقول مش هو المسيح قام لوحده؟ ليه بيقول الآب أقام المسيح؟ مش المسيح له المجد جلس لوحده؟ في آيات تانية بتقول جلس، جلس يبقى الفاعل هو المسيح، وفي آيات تقول قام يبقى الفاعل هو المسيح، هنا أقام يبقى الآب أقام الابن، وأجلسه يبقى الآب أجلس الابن. الاثنين دول هما نفسهم بتوع إيه؟ أبو ربنا يسوع وإله ربنا يسوع. ليه؟ من ناحية الألوهة، الألوهية، المسيح قام لأن لاهوته فيه. أنا كإنسان لو مت ما أقدرش أقوم لوحدي لأني إنسان، مجرد إنسان. المسيح له المجد، إله حقيقي من إله حقيقي، فبقوة ألوهيته يقدر يقوم من الموت ويغلبه. فالمسيح قام، والمسيح جلس عن يمين العظمة لأنه إله حقيقي من إله حقيقي. لكن لو بصينا للمسيح من زاوية أنه إنسان زينا، هنقول الله أقام المسيح، والمسيح بقى أول الطابور البشري، بكر بين إخوة كثيرين، فننسب القيامة لله الآب اللي قوم المسيح. ده من ناحية التركيز على ناسوت المسيح له المجد. فهي نفس الفكرة لو تاخدوا بالكم، المسيح قام صح طبعا، والآب أقام المسيح برضو صح. المسيح قام بقوة ألوهيته، والآب أقام المسيح إشارة إلى ناسوت المسيح. وهنا قيمة أن يذكرها منسوبة للآب، ليه؟ عشان ده هيعود علينا احنا كلنا البشر بعد كده. يعني كما أقام الآب المسيح سيقيمنا نحن أيضا، وكما أجلس الآب المسيح عن يمينه سيجلسنا نحن أيضا لو كملنا المشوار للآخر. يبقى احنا جايين في دير ربنا يسوع واقفين صف مسكين فيه، بنقول احنا تبعه، فبدال تبعه زي ما المسيح مات هنموت، زي ما المسيح قام هنقوم، زي ما المسيح صعد هنصعد، زي ما المسيح جلس هنجلس، بس عن يمينه. يبقى المسيح هو الأول، هو الأول بحكم تجسده، هو طبعا قبل كل شيء، لكن فيه يقوم الكل زي ما قال معلمنا بولس. الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الظهر فقط بل في المستقبل أيضا. يعني إيه الحاجات دي؟ في الوقت ده كان بتطلع بدع وما زالت مستمرة لهذا اليوم، بتحاول تقول إن المسيح له المجد زي رئيس ملائكة، زي سيد من الأسياد، زي إله ولكنه ليس من نفس جوهر الآب، إله متوسط. عشان كده كانوا كل الآباء الرسل بيحاربوا الفكرة دي اللي امتدادها النهاردة شهود يهو. المسيح له المجد فوق كل رياسة، رياسة يعني ملائكية، فوق كل سيادة، فوق كل سلطان، فوق كل اسم، لا بشر ولا أي كائن آخر، المسيح فوق الكل لأنه إله حقيقي، إله حقيقي من إله حقيقي، نور من نور، مولود من الآب قبل كل الدهور.
وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر بل في المستقبل أيضا. هنا أسماء الآلهة اللي بتطلع كل شوي، أو اختراعات البشر اللي عاوزين يقولوا إنه في ربنا اللي هو الملاك، أو كل ده كلام مش مظبوط. المسيح له المجد، هو السيد، سيد الأسياد، هو ملك الملوك، هو فوق الكل. وأخضع كل شيء تحت قدميه، ده حسب كلمات المزمور. تمت النبوة بتاعت المزمور، اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. لما المسيح له المجد غلب الشيطان في الصليب وقام من الموت فغلب الموت وصعد للسماء فرفع الجنس البشري كله من الموت والخطية والعبودية، انتصر لحسابنا، انتصر لحسابنا. فبقت كل القوات الشيطانية هتخضع له. أخضع كل شيء تحت قدميه، وكل البشر بعد كده هيخضعوا للمسيح في الآخر. وإياه جعل رأسا فوق كل شيء. يبقى خطة خلاصنا إن المسيح يجي لنا في جسدنا، في هذا الجسد الضعيف، ويموت عننا ولأجلنا ويفدينا، وبعدين يطلع السماء ويبقى هو رئيس خلاصنا وهو رأس الكنيسة. هنا الأول مرة يذكر كلمة إيه؟ الكنيسة. بقى احنا قلنا الرسالة دي كلها بتتكلم عن سر الكنيسة، فيقول الكنيسة التي هي جسده. ده سر. يعني إيه؟ يعني المسيح له المجد لما جه على الأرض عمل ده كله للبشرية، والبشرية لسه مش دريانة بالعز اللي بيعمله المسيح. الإنسان ما كانش دريان إن المسيح جاي عشان يفديه، الإنسان ما كانش مستوعب إن المسيح جاي عشان يقدس حياته، عشان يفتح له طريق السماء، عشان يرفع عنه حكم الموت، عشان يعلمه يمشي ويوصل السماء إزاي. لما المسيح تمم رحلته على الأرض وصعد للسماء صار رأسا للكنيسة. بقينا كلنا بندخل جوه الكنيسة نبقى أعضاء في المسيح، بنبقى جوه المسيح نلتصق به. أول ما نتعمد بنبقى حتة من ربنا، جزء من جسده. الإشارة دي زي حكاية آدم وحواء. آدم لما بص لحواء قال هذه عظم من عظامي، لحم من لحمي، فبقى مسؤول عنه. وتلاحظوا إنه آدم بقى رأس حواء، بقى رئيسها، وبقت هي جسده وبقى مسؤول عنها، وبقت هي تخضع له. نفس الفلسفة، الكنيسة هي حواء بالنسبة للمسيح، عظم من عظمه، لحم من لحمه، كلنا أعضاء في جسد المسيح، هو مسؤول عننا وإحنا مطالبين بالخضوع ليه. طول ما إحنا بنخضع له هو مسؤول عننا وهو مسؤول عن خلاصنا، لكن مطلوب مننا الخضوع. فنفس الزواج ده يعني تعبير عن علاقة المسيح بالكنيسة أو المسيح بجسده. فهنا بيقول إياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده. ملء الذي يملأ الكل في الكل. يعني إيه؟ يعني المسيح له المجد مال الكل بروحه. المسيح له المجد بروحه سكن في كل الأعضاء، لأن كل أعضاء الجسد خاضعة للرأس. كل خلية في الجسد في كنترول من الرأس عليها، كل خلية، كل خلية فيها شفرة مرتبطة بالكنترول الرأس. الشفرة دي هي اللي بتقول إن الخلية دي تبع الجسم ده. حكاية الشفرة والارتباط ده هو اللي حصل في سر المعمودية والميرون. بقينا كلنا خلايا في جسد المسيح، أعضاء في جسده. فالعضوية في جسد المسيح تدينا صلاحيات وتدينا مسؤوليات. صلاحيات زي ايه؟ ربنا مسؤول عننا، نصرخ هو يدافع عننا، هو المدبر لخلاصنا، هو الرئيس، هو المسؤول، هو اللي بيفكر لنا، هو اللي يتقدم الطريق قدامنا، احنا كلنا تابعين ليه. لكن كمان علينا مسؤولية نحن نخضع، لأنه تصوروا أن عضو في الجسد يعمل حاجة على غير رغبة الرأس يبقى الجسم مريض، يبقى العضو ده ماشي لوحده. ده في مرض في الأعصاب كده، أنه مثلا إيدين الواحد ترعش، هنا الرأس مش قادر تسيطر على العصب. حصل كده نوع من التوتر في العلاقة بين الرأس وبين

العضو او الخليه دي، فتلاقوا انه بيتحرك لوحده بدون رجوع الى الراس. فالعلاقه دي علاقه جميله وصفها بولس في روميا 12 وفي كورنثوس الاولى 12. فكره الاعضاء في الجسد الواحد ماليه الكتاب، وفي افسس هنا هتيجي بالتفصيل بعد شويه، وهي فكره مريحه جدا.

بقى بسر ارتباط المسيح بكنيسته وبشعبه. فالمسيح له المجد مال الكل طبعا بروحه. احنا بنقول الروح القدس روح المسيح ملك السماوي روح الحق الحاضر في كل مكان، كنز الصالحات مالئ كل مكان ولا يحويه مكان، لكن هو مالئ الكل. فملء الذي يملأ الكل في الكل يعني ايه؟ يعني انت مليان بروح ربنا وروح ربنا مالئ كل الكنيسة، يعني على مستواك انت كعضو كشخص تمتلئ بروح الله فتبقى عضو حي في جسد المسيح. والروح القدس لما يملأ كل الأعضاء تبقى الكنيسة كلها قوية، لأنها كنيسة ماشية بالروح القدس بروح المسيح، لأن روح المسيح يخلي كل الأعضاء تخضع للرأس، فيبقى المسيح له المجد بيتحرك بانسيابية كده وكل الجسد كل الكنيسة ماشية وراه. وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا، يرجع بقى إيه يحكي الحكاية ابتدت إزاي، كيف صرنا أعضاء في جسد المسيح؟ هيحكي اللي قاله بس بطريقة تانية. رسالة أفسس رسالة عميقة وغنية وكلامها دسم، لكنها بتشرح لنا بكذا طريقة بأكتر من تعبير ليه المسيح جه وعمل إيه المسيح له المجد وإيه البركات اللي خدناها وإزاي نمسك فيها عشان نوصل السماء. ده كل إصحاح في الكلام ده. أنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. بولس الرسول يتميز في أسلوبه بالجمل الطويلة قوي. الجملة دي هتاخد 5 آيات عشان تكمل، لأن لما بيقول أنتم إذ كنتم أمواتا المفروض على طول يقول إيه أحيانا أحياكم مع المسيح، هي الجملة تخلص كده. أنتم إذ كنتم أمواتا بالخطايا أحياكم مع المسيح، بس عشان يقول أمواتا بالخطايا خد فيها 3-4 آيات عشان يشرح لنا الواقع الأولاني اللي كنا فيه قبل المسيح، وبعدين عشان ينقلنا بقى للحياة الجديدة دي لسه قدامها كذا آية. فمعلمنا بولس الرسول بأسلوبه الفلسفي العميق ساعات يستفيض في نقطة فالجملة تطول منه قوي، دي أحد علامات أسلوب معلمنا بولس. هنا بيتكلم عن حياتنا قبل العهد الجديد قبل التجسد، إن كنا أمم ولا يهود، لأن هو في الإصحاح اللي فات ذكر نحن وأنتم، فاكرينها نحن على اعتبار كان هو واحد من اليهود وأنتم، وطلع كل تعبان ومحتاج للخلاص. هنا بيقول أنتم إذ كنتم أمواتا، التركيز أكتر على الأمم بالذنوب والخطايا، لكن كل الناس كانت أموات بالخطايا. يبقى في حقيقة واضحة أن الخطية موتت الناس كلها، أجرة الخطية موت. إذن الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا أحد. دي قاعدة مهمة جدا عشان نفهم ليه المسيح لازم يجي، لأن دي بداية شرح ضرورة التجسد. ليه المسيح لازم يخلصنا؟ ليه هو المخلص؟ التي سلكتم فيها قبلا، يعني الخطايا دي مش مجرد فساد داخلي ميل للشر، كمان ده سلوك إنساني. مين عاش فينا ومغلطش؟ كل الناس بتغلط. سلكتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم، يعني نظام الدنيا دي خطية فساد، حسب رئيس سلطان الهواء. ايه رئيس سلطان الهواء؟ اللي هو الشيطان. سمى المسيح رئيس هذا العالم، وهنا بولس بيسميه رئيس سلطان الهواء، لأن البعض كان يعتقد أن الهوى ده مليان أرواح شريرة، أو ده اعتقاد مظبوط. فالعالم خاضع لقوة الشر من ساعة دخول الخطية العالم، ومين المتحكم؟ عدو الخير، رئيس سلطان الهواء، رئيس هذا العالم. فرئيس العالم ده أو رئيس سلطان الأهواء أو الهواء، يعني كل اللي بيحرك الشهوات في الناس مسيطر على الناس كلها،
مدخل

الغلط في الناس كلها. الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، الشيطان ده عاوزين تعرفوه تشوفوه في الناس اللي لسه ما تبتش وما أمنتش، يعمل الآن في أبناء المعصية الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا. يعني لما نبص لغيرنا ونلاقيه غرقان في خطاياه وعايش للدنيا وفي الدنيا وخاضع للشيطان زيادة، نفتكر احنا كمان كنا كده، كنا كده قبل المسيح أو كنا كده قبل التوبة، يعني في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار. يعني هو الشيطان مستخبي وراء حاجة اسمها مشيئات الجسد والأفكار، فالجسد اللي بيشتهي الخطايا والأفكار اللي بتشتهي الانتقام والعظمة وشهوة العيون وشهوة الجسد، كل ده مش من ربنا، ده من الشيطان اللي بيحرك العالم في الاتجاه اللي كله شر. وكنا بالطبيعة أبناء الغضب، يعني كنا كلنا كبشر واقعين تحت غضب الله. في رومية واحد يقول لأن غضب الله معلن على جميع فجور الناس وإثمهم. ربنا من الأول أعلن غضبه على الأشرار، طب ما كلنا أشرار. فكنا بالطبيعة كلنا أبناء الغضب، يعني نستاهل غضب ربنا كالباقين أيضا، ما كانش لينا تميز عن غيرنا قبل المسيح. يهود أو أمم كله بيغلط، عارفين مش عارفين أهو كله عايش في الخطية والشيطان مستعبد الكل. الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. فاكرين حكاية كنتم ونحن، أنتم ونحن؟ عدد واحد هنا يقول إذ كنتم، فيبان كأن الكلام بيتكلم على الناس الأمم، وبعدين في عدد 5 يقول ونحن أموات بالخطايا. يبقى لم اليهودي على الأمم وقال كل دول ميتين، كل دول خطاة، كل دول واقعين تحت الغضب، كان لازم يجيلهم مخلص من بر. ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون. يبقى الجملة تبدو طويلة لأنه عاوز يشرح الخلاص في آية، فالآية طويلة خدت 5 أعداد. عاوز يقول الناس ابتدت أموات بالخطايا، ودي باينة في العالم لسه اللي معرفش المسيح. رئيس العالم مستعبدهم والشهوات بتحركهم وأبناء المعصية وأبناء الغضب. ربنا بص علينا وهو غني في الرحمة، يعني ربنا بصلنا فصعبنا عليه، احنا خليقته اللي اتخلقنا على صورته ومثاله، من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا به. عشان كده دايما نقول ليه المسيح جه؟ عشان بيحبنا. ليه المسيح مات؟ عشان بيحبنا. ليه المسيح قام؟ عشان بيحبنا. ليه المسيح صعد للسماء؟ عشان بيحبنا. ليه المسيح حط فينا روحه؟ دايما الإجابة عشان بيحبنا. الله محبة هي تفسير كل ما يحدث، كل حاجة في الحياة الروحية تفسر بالرجوع إلى كلمة الله حب. من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن بعد خطاء مات المسيح لأجلنا. يعني ما استناش ان احنا نتصلح، لا ما احنا مش هنتصلح من غيره. فاحنا في قمة الفساد والضياع والشهوات والجهل الروحي، جه المسيح ومات عشاننا. عشان كده تلاحظوا ان ربنا يسوع ما كانش بيشرح الاستفاضة سر موته وقيامته قبل ما يموت. ليه؟ ما هو الخطية ماشية في دماغ الناس، والناس كلها مخها يعني مضلم من كتر الشر. فالمسيح مات وإحنا لسه في خطايان، كل الناس وقع في الشر والشيطان ماسك الناس في إيديه، والمسيح جه فدى البشرية كلها ونحن بعد خطاة. وطبعا دي بقى النهاردة بنقدمها لكل إنسان بعيد ونقول له بقى الخبر الحلو ده، دي البشارة، ده الإنجيل، خبر المفرح، إنه وإنت ماشي غلط وإنت بعيد عن ربنا، ربنا بيحبك وفداك ومات عشانك، عشان يرجعك، عشان يفوقك، عشان ينقذك،
عشان يديك حياة أبدية بدل جهنم. إنما أنت ما عملتش حاجة في الأول، أنت مش دريان اللي بيحصل. ونحن بعد خطاب، نحن أموات بالخطايا. نقراها تاني. أنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا. يبقى قاعدة دايما نفتكرها، كل ما الواحد يسيب نفسه للخطية حكم على نفسه بالموت. التي سلكتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم، اللي يمشي ورا الدنيا دي يمشي في الغلط، حسب رئيس سلطان الهواء، يبقى الشيطان هو اللي سايق الدنيا، الروح هو روح الشر الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، الشيطان بيحرك الناس اللي برا المسيح، الذين نحن أيضا، إحنا كمان قبل الإيمان كيهود أو أمم، جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة كلنا أبناء الغضب كالباقين أيضا. يعني حتى اليهودي زيه زي الأممي يستاهل غضب ربنا كالباقين. الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها. يبقى ربنا اتحرك مش لأننا كويسين، ولا لأن في يهودي كويس ولا أممي كويس، لا، لأن ربنا هو اللي كويس. الله وهو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات في الخطايا أحيانا مع المسيح. يبقى كل اللي عمله المسيح عشان الكلمة بتاعت أحيانا دي، عشان كده ربنا يسوع يقول جئت لتكون لكم حياة. أتاري إن إحنا في نظر المسيح أموات بالخطايا، إحنا فاكرين نفسنا عايشين، بس في نظر المسيح مش هي دي الحياة اللي قصدها، مش هي دي السعادة اللي كان يتمناها لنا، مش هي دي الحرية اللي خلقنا عليها، إحنا ميتين قدامه. فجالنا من السماء عشان يحيينا، وعشان يحيينا لازم يتجسد وياخد طبيعتنا ويموت بيها ويقوم بيها ويحررها من سلطان الشر ويصعد للسماء ويفتح لنا باب الملكوت. فنحن بعد خطايا، ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. بالنعمة أنتم مخلصون. بالنعمة يعني إيه؟ يعني هدية. ربنا يسوع له المجد لما فدانا ما طلبش مننا في الوقت ده حاجة، طلب بعد كده، بس طلب بعد كده ايه؟ ما بنسميه استحقاق النعمة او احنا هناخدها ازاي، لكن لما دفع الثمن ما حدش فينا دفع معه حاجة. لما دفع الديون اللي علينا مين فينا كان يقدر يدفع مليم؟ ده كان دم المسيح الوحيد اللي ممكن يسد الحسابات المفتحة دي كلها. فدي اسمها النعمة. النعمة يعني عطاء بلا حدود من الله بدون مقابل من الإنسان. وعشان كده لما ربنا بنعمته يوصلنا السماء ما حدش فينا هنقول له يا رب احنا طلعنا شاطرين قوي وعرفنا ندخل السماء، لا، هنفضل نقول له كل الى الابد نمجد نعمتك. عشان كده في اول الاصحاح يقول لمدح مجد نعمته. يعني ايه؟ هيفضل الواحد الى الابد مديون للمسيح له المجد لنعمه ربنا. والنعمه دي كلمه محبوبه جدا عندنا، لانه هي دي اللي هتوصلنا السماء، دي الهدية اللي ملهاش مقابل مهما قلت مهما عملت. هو حد فينا كان يقدر يشتري روح الله؟ حد فينا كان يقدر يشتري حريته؟ حد فينا كان يقدر يشتري حياته الأبدية؟ حد فينا يقدر يشتري دخوله في عضوية جسد المسيح؟ حد فينا كان يقدر يدفع ثمن الجسد والدم اللي بنتناولهم؟ كل ده اسمه نعمة. عشان كده تلاحظوا أبونا في القداس يقول محبة الله الآب وإيه؟ ونعمة الابن الوحيد. ما هو وراء النعمة في محبة، محبة إلهية ظهرت في نعمة الابن اللي سكب علينا الروح القدس، شركة وعطية الروح القدس. بالنعمة أنتم مخلصون. وصل بينا بالنعمة لإيه؟ مش بس دفع الديون عنا ومات بعد عننا، أقامنا معه. كلمة دي جميلة ومهمة قوي، لأنه ممكن واحد يقول ببساطة هو المسيح قام وإحنا فرحانين في كل عيد قيامة. طب بس المسيح ما كانش محتاج يقوم، بلاهوته هو لا يموت. أيوة بس أنا بموت النهاردة، القيامة هدية المسيح لي أنا،
أنا الإنسان العاجز إن أنا أقوم من الموت، لما المسيح قام أنا كده فرحان، يبقى لما هموت أقوم.

فالقيامة هدية المسيح للبشرية، عشان كده قام. والصعود هدية المسيح للبشرية، والجلوس عن يمين الآب كل ده لينا. عشان كده تلاحظوا بالحقيقة نؤمن نقول إيه؟ هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا، ونبتدي نحكي تجسد وتأنس وصلب وقام وصعد، كل ده عشان، كل ده مش عشان المسيح، كل ده الحساب نحن، من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا. شوف بقى أي حاجة عملها المسيح دي كانت عشان نحن. فأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات على اعتبار ما سيكون. يعني إيه؟ يعني طول ما احنا ماسكين في ربنا يسوع، لازقين للمسيح، أعضاء في جسده في كنيسته، يبقى طبيعي هنقوم من الموت، وطبيعي هنجلس عن يمين الآب في المسيح له المجد. عشان كده هو كان مصر طول الإصحاح الأولاني يقول إيه؟ فيه فيه فيه، يعني إيه؟ اوعى تطلع بر، اوعى تنفصل عن المسيح، اوعى العلاقة تبرد، خليك عضو جوه. وجوه دي بانت بقى انها جوه الكنيسة، لان الكنيسة هي جسده، فالكنيسة هي اللي هتخليك في المسيح. هذه السر بقى، طول ما انت جوه المسيح يبقى كل اللي بيعمله المسيح ده من اجلك وهتاخده. اقامنا معه واجلسنا معه في السماوات. عشان يتحول الكلام ببساطة شوية، نقول الانسان اللي ثابت في المسيح ساعة ما بتيجي لحظة نهاية عمره بيبقى فرحان وبيبقى مش خايف. ليه؟ لأنه لازق في المسيح، عضو جوه المسيح، مطمن أنه هيغمض عينه هيجي المسيح يصحي، لأنه أقامنا معه. ومطمن بالتالي أنه بنعمة ربنا له المجد، بنعمته له مكان في المسيح عن يمين الآب الذي له كل مجد وكرامة إلى الأبد.

كتيب الطريق الوحيد لمعرفة الله للقمص بيشوي كامل. الإله المجهول. مر القديس بولس على هيكل للأوثان ولقى ناس فيه متعبدين جدا، بيصوموا صوم شديد وبيصلوا كل الفروض في سجود ووقوف، ولكن كان الناس دول صرحة مع نفسهم، فكتبوا على معبدهم العنوان ده: معبد الإله المجهول، أعمال 17:22. ودي حقيقة، لأن الإنجيل بيقول إن الله روح لم يره أحد قط، يوحنا 1:18. هل الله عرفوه بالعقل؟ يمكن العقل يقدر يحل مسألة حساب أو تمرين هندسة لو كان سهل، لكن لو كان تمرين الهندسة ده صعب فالعقل بيصعب عليه إدراكه. فهل الله زي تمرين الهندسة؟ وهل معرفة الله بتتوقف على قدرتنا العقلية بحيث يصعب على الإنسان غير المتعلم إنه يدركه؟ إذن فالله لا يعرف بالعقل، العقل محدود، وإزاي يقدر يدرك الله غير المحدود مهما كانت قدراته؟ ولكن الله غير المحدود يعلن ذاته للإنسان المحدود عن طريق روحه القدوس. حسب قول الإنجيل لا يقدر أحد أن يعرف الله إلا بالروح القدس. إزاي يصبح الإله المجهول لينا غير مجهول؟ الله في طبيعته حب، لأن الله محبة، رسالة يوحنا الأولى 4:8. فلو ما تزبطش تردد قلب الإنسان على نغمة المحبة للجميع، إزاي يتلاقى تردد قلب الإنسان مع طبيعة الحب الإلهي أي الله؟ إنك تستطيع إنك تلقط صوت من محطة إذاعة بعيدة عنك بآلاف الأميال لو زبطت تردد الراديو على تردد محطة الإرسال. كذلك الله أي الحب الإلهي، إلا لو انفتح قلبك لحب الجميع وتزبط تردده مع نغمة الحب الإلهي. وهنا بيقول الرسول: الذي لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة، رسالة يوحنا الأولى 4:8. الله عرفوه بالروح القدس بالمحبة. الله طبيعته حب، فالمحبة مع الاتضاع والصلاة هي المسار الوحيد لإدراك الله، وأي مسار خارج من الإنسان لإدراك الله المحبة ما هو إلا انحراف بالإنسان ناحية الكراهية، واللي بتنتهي بالأنانية، يعني دوران الإنسان حوالين ذاته. فالكراهية هي انحراف مسارنا بعيد عن الله، والكراهية هي بداية فقدان الله، والكراهية هي تضخيم للذات اللي وصلنا المسيح له المجد أول كل شيء بإنكارها. تحذير الإنجيل: إن فقدان المحبة للجميع بيساوي فقدان إعلان الله ذاته لينا. الذي لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة، رسالة يوحنا الأولى 4:8. كل إيمان بالله بدون حب للجميع مرفوض من الله، كورنثوس الأولى 12:2. كل فعل خير بدون حب للجميع مرفوض من الله، حتى لو وصل إن الإنسان يدي كل فلوسه لمشاريع البر، كورنثوس الأولى 13:3. كل خدمة بدون محبة مرفوضة من الله، حتى لو وصلت للتضحية بالصحة وبذل الجسد حتى الاحتراق، كورنثوس الأولى 13:3. كل صلاة بدون محبة مرفوضة من الله، حتى لو كانت بلسان الملائكة، كورنثوس الأولى 13:3. كل علم عن الله حتى لو وصل إلى علم الأنبياء أو أساتذة اللاهوت بدون محبة فهو علم مرفوض، كورنثوس الأولى 13:20. إيمان وصلاة وفعل خير وخدمة وعلم بدون محبة كأنه رنين وطنين لإناء نحاسي أجوف، كورنثوس الأولى 13:1. محبة الله من كل القلب ومحبة القريب كان

النفس أفضل من المحرقات والذبائح. إنجيل مرقس 12:32. المسيحي البعيد عن الله. السيد المسيح قال لأبنائه: أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. متى 5:44. فالمسيحي اللي مش بيصلي لمن أساء إليه أو أساء لمسيحه هو مسيحي كاذب، والمسيحي اللي مش بيحب كل الناس هو مسيحي منافق، والمسيحي اللي بيحمل صليب لكن لا بيغفر ولا بيصلي لمن أساء إليه كما غفر المسيح لصالبيه ودافع عنهم على الصليب فملوش معرفة بالصليب. تحب تختار إيه؟ إنك تهان ويهان مسيحك، ولا يظهر للعالم عجز وصية الإنجيل، وبالذات وصية المحبة اللي هي خلاصة الإنجيل كله؟ عشان كده بيهان الإنجيل وبيوصف بأنه نظري بسببنا لما منحبش الآخرين أو لما بندخل الكراهية لقلوبنا. المسيح غفر لصالبيه فآمن اللص، واستفانوس صلى لراجميه فكان سبب في إيمان راجمه اللي هو بولس الرسول. فعليك يا أخي إنك تاخد قلب المسيح وتفتح دراعاتك زيه على الصليب، وتحتضن النفوس المسيئة إليك وإلى مسيحك، علشان الله يعلن حبه ليهم ويكتشفوا إن الله محبة. حياة السيد المسيح في الطريق العملي لوصية المحبة. الله بيشرق شمسه على الأشرار ثم الصالحين. متى 5:45. الله عبر عن حبه للعالم كله وهو في أعماق الشر، وبذل كلمته الوحيد المتجسد فداء عن البشرية الساقطة اللي احتقرت حبه ليها. فالله لما أراد خلاص جنسنا البشري وفدائه، ما افتدهوش بملاك ولا برئيس ملايكة ولا بنبي، لكن بذبح عظيم، بكلمته الوحيد المتجسد، لكي لا يهلك كل من يؤمن بهذا الحب بل تكون له الحياة الأبدية. يوحنا 3:15. ولما رفضت مدينة السامرة دعوة الله المحب ليها، طلب يعقوب ويوحنا من السيد المسيح إن تنزل نار من السماء وتهلكهم، لكنه رد عليهم وقال: لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص. لوقا 9:55. وفي الليلة الأخيرة قال ربنا للتلاميذ: استعدوا لأن اليهود طالبين يقتلوني، فتشجعوا بالإيمان والصلاة واشتروا ليكم سيوف روحية. فقال له التلاميذ: عندنا سيفين. فقال لهم ربنا: هذا يكفي. لوقا 22:38. يعني كفاية قلة إيمانكم، لأن إيه قيمة السيفين قدام كتيبة من جيش الرومان مع شعب اليهود؟ كفاية عدم إيمانك يا بطرس، لأنك هتنكرني في الليلة دي ومش هينفعك السيف بحاجة. متى 26:52. ولما مد بطرس إيده أثناء القبض على السيد المسيح وقطع ودن عبد رئيس الكهنة، قال له السيد المسيح: الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون، رد سيفك إلى غمده. وأخذ ودن العبد ورجعها صحيحة وأنقذ بطرس المسكين من بطش اليهود. متى 26:52 ولوقا 22:51. وعلى الصليب قال لصالبيه اللي تفلوا على وجهه وجلدوه ولطموه: يا أبتاه اغفر لهم. ووقف بيدافع عنهم وقال: لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لوقا 23:34. والسيد المسيح كان محب للخطاة والعشرين وما كانش بيدينهم، وهو اللي أعطانا مثل الابن الضال اللي احتضنه والخروف الضال اللي حملوا على كتفه. الترجمة العملية لوصية المحبة في حياتنا هي الصلاة لأجل الجميع. الصلاة بدموع لأجل المسيئين إلى المسيح أو إلينا هي الطريق لانسكاب الحب الإلهي في قلوبنا بالروح القدس. روميا 5:5. خطية الناس حملها السيد المسيح، وإحنا أعضاء في جسد المسيح، فعلينا بالصلاة والدموع لكل الخطاة، والتوسل مع المسيح بإلحاح في الصلاة وبقوة الروح القدس من أجل المسيئين والبعيدين عن الحب الإلهي. فإننا واحد، كل اللي مات السيد المسيح عنهم
الخطاة والأعداء.

هم أعز أصدقائنا، لأن من أجلهم مات المسيح وصلى عنهم ونسف دمه الغالي لأجلهم. لو ما قدرتش أن يصلي لأجل المسيئين وكل الخطاة، فأنا بكده بحكم على نفسي أني مش ثابت في المسيح المصلوب والمتألم عنهم. يا رب، أنت تريد أن جميع الناس يخلصون، فأرجوك يا إلهي أنك تديني روح الصلاة من أجل جميع المسيئين، وأنك تديني روح الحب للجميع. يا روح الله، أنت تعلم أني لا أعرف ما أصلي لأجله كما ينبغي، ولكني أطلب منك حسب وعدك أنك تعين ضعف صلاتي، رومية 8:26، وترشدني. لو كان تنفيذ وصية الإنجيل مستحيل، فالله أعطاني روحه قبل ما يأمرني بوصيته. وده هو أخطر ما في المسيحية، إن الله قبل ما يدينا وصية الإنجيل إدانا روحه القدوس في سر مسحة الميرون عشان يسكن فينا. عشان كده افتكر يا أخي إن الله حذر التلاميذ إنهم يبدأوا في الخدمة قبل ما ياخدوا موعد الآب يوم 50، أي روح القدوس. عشان كده الامتلاء بالروح القدس بالتوبة والاعتراف والصلاة وحياة الإنجيل والتناول وصلب الذات ده شرط أساسي لتنفيذ الوصية. فوصية المسيح مش بتنفذ أبداً بدون روح المسيح، وإلا إيه فايدة تجسد كلمة الله وحلول روح الآب علينا وسكناه فينا واتحدنا بجسد المسيح ودمه؟ لما ندرك قوة الله غير المحدود العاملة فينا، هنقول مع الرسول: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، فيليبي 4:13، لأنه حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي، كولوسي 12:10. روح الرب يرف في وسط ظلمة الأرض. كانت الأرض ظلمة رمزا لحياة الإنسان، وكان روح الله بيرف على وجه المياه، تكوين 1:2. ذاتي المملوءة بالكراهية حولت حياتي لظلمة جحيم، لكن روح الله اللي سكن فيا حول حياتي لفردوس حب. فأطلب إليك يا روح الآب أن تغير شكلي دائما ليسري حبك الإلهي في شرايين حياتي. المجازفة في تنفيذ الوصية. صعوبة الوصية سببها أن الإنسان بيعتقد أنه يقدر ينفذها بقوته الذاتية، عشان كده هي بتحطه في موقف حرج وعاجز. مثال لكده وصية تحويل الخد الأيسر. طالب سأل زميله وقال له: هي وصية من لطمك على خدك الأيمن فحول له الأيسر، ممكن ننفذها؟ شعر الطالب المسيحي أن الوصية وقعته في موقف محرج، راح لبيته وصلى وطلب من الله الآب أنه يسنده بروحه. وتاني يوم زميله كرر له نفس السؤال، فرد عليه بالإيجاب، وساعتها لطموا على خده الأيمن وبدأ يرفع إيده علشان يضربه على خده الأيسر، ومن قوة اندفاعه وقع براسه على رصيف الشارع فاتفتحت راسه. وزميله المسيحي اللي نفذ وصية يسوع دور له على الإسعاف، وكده وصية الإنجيل حطته في مأزق، لكنه لما نفذها ارتفع بإيمانه لدرجة عالية وتمجد اسم الله. لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا عصا. دي وصية الرب للتلاميذ: لا كيس يعني نقود، ولا مزود يعني طعام، ولا عصا للدفاع عن النفس. وقع بطرس في موقف محرج لما طلب منه الأعرج صدقة وقال له: أنا ماليش فضة ولا ذهب. لكن الله تدخل فدفع بطرس عشان يقول له: الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع الناصري قم وامشي. ففي الحال قام، أعمال 3:6. وكم من مرة وقع التلاميذ في مأزق الجوع، لا مزود أو خطر الطريق لعدم وجود عصا. وده بالضبط اللي حصل لماري مرقس لما هجمه أسد فرشم عليه علامة الصليب، ففي الحال وقع ميت. إنجيل الميل الثاني. إنجيلنا هو إنجيل الميل الثاني، إنجيل المجازفة الروحية بقوة المسيح العامل فينا، الكرازة بروح الحب. الكنيسة ما كرزتش للملحدين وعبدة الأوثان وناكري المسيح بمجرد فلسفة وحكمة عقلية، لكن بالروح القدس، بروح الحب. كانت الكنيسة بترد على المسيئين والمجدفين على اسم المسيح، ولكن بعد ما تكون صامت وصلت لأجلهم كتير، عشان كده كانت ردودها بقوة الروح. لستم أنتم المتكلمين بل روح.

أبيكم. فحذار عن الإنسان إنه يدافع عن المسيح قبل ما يكون صلى للمسيئين بأسمائهم، عشان ما يكونش دفاعه زي دفاع بطرس اللي وبخه السيد المسيح لما قطع ودن العبد، لكن يكون دفاعه بروح المسيح الوديع المملوء حكمة اللي ما يقدرش جميع المعاندين إنه يقاوموها أو يعندوها. وحتى تقديم النصيحة أو التقويم للآخرين يقول فيها القديس ماكاريوس: إن كنت في حال رضعك غيرك تغضب وتثور، فأولى بيك إنك تشفي مرض الغضب الأول، لأنه لا يليق أن تهلك نفسك لتخلص غيرك. لذلك احذر إن ما يكونش روح الحب القدوس ملأ حياتك قبل ما تتعامل مع الآخرين. وكانت الكنيسة بتعيش بروح المحبة مش بالكراهية، فكانت تفيح منها رائحة الحب الإلهي اللي هي رائحة المسيح الزكية. الكرازة في الكنيسة الأولى اتعطلت بسبب تعصب الرسل لليهود، فما كانوش بيخلطوهم ولا بيتكلموا مع حد إلا اليهود. لكن الله سمح بقتل استفانوس، فتشتت جميع التلاميذ في كل البلاد، وآمن أهل السامرة أعداء اليهود بكرازة فيلبس الشماس. عشان كده المحبة هي سلاح الكنيسة في الكرازة، لو فقدته فقدت كرازتها. إيمان كاهن وثني بالمسيح. كان القديس ماكاريوس في طريقه لجبل نينريا، وكان تلميذه ماشي قدامه شوية، ولما كان التلميذ في طريقه شاف كاهن وثني فقال له: إلى أين تجري يا خادم الشيطان؟ فلف الكاهن الوثني وضربه وسابه بين حي وميت. وفي الطريق قابله ماكاريوس وقال له: فلتصحبك المعونة يا رجل النشاط. فتقدم الكاهن الوثني ناحيته وقال له: أي شيء جميل رأيته فيا حتى أحببتني هكذا؟ وإنه تأثر بتحيته وعرف إنه بيعبد إله عظيم. لكن في راهب شرير صادفني قبلك ولعني فضربته ضرب الموت. ومسك الكاهن الوثني بقدمي القديس ماكاريوس وقال له: لن أدعك تمضي حتى تجعلني راهبا. وعن طريق الكاهن الوثني ده صار كثيرين من الوثنيين مسيحيين. وكان القديس دايما بيقول إن الكلمات الشريرة والمتكبرة بتحول الناس الأخيار إلى أشرار، لكن الكلام الطيب المتواضع بيحول الأشرار أخيار. صلاة بولس في السجن من أجل إيمان الملك. قال له أغريباس الملك: بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. فقال له بولس: كنت أصلي إلى الله إنه بقليل وبكثير ليس أنت فقط، بل أيضا جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا كما أنا، ما خلا هذه القيود. أعمال 26 28 و29. ففي السجن ما صلاش بولس لأجل نفسه، لكن لأجل الذين أساءوا إليه. إيمان باخوميوس. كان باخوميوس ضابط في جيش الرومان وذاهب لإبادة المسيحيين، وفي الطريق انتشر وباء في الجيش، فخرج المسيحيين علشان يسعفوا المرضى من الجنود ويقدموا ليهم طعام. فتعجب باخوميوس من قوة محبة المسيحيين، ونظر في قلبه إنه لو رجع سالم هيكون مسيحي. وبالمحبة دي صار باخوميوس مؤسس رهبنة الشركة في العالم كله. المحبة قوية كالموت. نشيد 8-6: الله أحبني للموت، يوحنا 3-15. المحبة لا تسقط أبدا، لأن الله محبة ولا يمكن أن تسقط أبدا. كورنثوس الأولى 13-10.

هو مزمور المعونة الإلهية، وهو أيضا من مزامير المصاعد التي كان بني إسرائيل يرتلونها عند صعودهم إلى أورشليم في الأعياد، وكانوا يكتبونه على أبواب بيوتهم ويقولونه عند خروجهم لكي يرجعوا سالمين. وتصلي الكنيسة هذا المزمور في غروب كل يوم لكي تذكرنا بالمعونة الإلهية في نهاية يومنا.

0: لك نسلك، الذي يخرج من أحشائك هو يبني بيتا لإسمي، وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد.
1: فذهب داود إلى خيمة الاجتماع وترنم قائلا: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تطوق نفسي.

المركز القبطي لرسائل الإيضاح بالنصارى البابوي بالإمبراطورية العباسية يقدم لكم عزاء لقداسة البابا المعظم الأنباسينودا الثالث. يوم الأربعاء 31 مايو 1995 وموضوعها عن ما الذي يحرك الإنسان؟

من الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. انا عايز اكلمكم النهارده عن الدوافع اللي بتحرك الانسان. اول حاجه نقولها اللي هي الحركه. ربنا خلق كائنات كثيره تتحرك، حتى ما نسميها بالجمادات، يعني القمر والنجوم والكواكب المتعدده والارض اللي احنا ماشيين عليها كلها بتتحرك، بتتحرك حسب قوانين معينه وضعها الله لها. الرياح ايضا بتتحرك، الهواء بيتحرك، والقانون اللي وضعه ربنا في طبيعه الرياح والهواء ان الهواء ينتقل من الضغط الثقيل الى الضغط الخفيف. فعلاقه الرياح هي علاقه بالضغط، فتتحرك بحكم هذا القانون. في حاجات بتتحرك بموتور معين. لعلكم زمان، معرفش مين فيكم حضر دي، احنا حضرنا اليوم، كان العربيه السياره دي سموها اوتوموبيل. اوتوموبيل دي جايه منين؟ اوتوس يعني الذات، وموبيل الحركة، من موبيليتي يعني حركة، فحركة ذاتية يعني لا بيضر حمار ولا بيضر حصان، هو بيمر كده بيمشي من غير. وإن جت للحق إن الأوتوموبيل مش بيتحرك حركة ذاتية من نفسه، ده في موتور بيحركه، وحتى الموتور في حاجة بتحركه، يعني حاجة بتحرك حاجة وحاجة بتحرك حاجة. فمثلا في موتور بيتحرك بالبنزين، وموتور بيتحرك بالجاز، وموتور بيتحرك بالكهرباء، وفي حاجات ماكينات بتتحرك بالذرة، وفي قطارات بتتحرك بالبخار، وفي حاجات بتتحرك باليد. كان في عربيات يحركوها باليد، يقول لي المانوفيل، ممنا يعني يد، وفيل يعني يملاها، يعني يملاها بايده كده، فيبقى مانوفيل يعني بيملاها بايده. وفي طرق اخرى. كل دي بالنسبه للالات والمكنات والحاجات اللي زي دي. عايزين نشوف الامكان ايه اللي بيحركه؟ ايه اللي بيحرك الانسان؟ ما اعتقدش الحركه الجسديه ان في مركز للحركه في المخ هو اللي بيحرك الانسان. هو ممكن نقول برضه المخ ايه اللي بيحركه؟ انما عايز اقول حركه الانسان في تصرفاته. يعني لما بيتصرف الانسان ايه اللي بيحركه؟ لما بيتصرف الانسان ايه اللي بيتحركه؟ وايضا كيف يتحكم في حركاته؟ يعني في اتجاهاته.

وهل هو يحرك نفسه أم غيره بيحركه؟ أول حاجة ممكن نقولها في الموضوع ده إن الإنسان قد يحركه العقل. الإنسان بيحركه إيه؟ العقل. صحيح الإنسان بيحركه العقل، لكن العقل برضه جهاز متحرك في حاجة بتحركه. هو تفتكر عقل كل إنسان لوحده كده بيتحرك لوحده؟ العقل جهاز متحرك، حركته جايز تزيد وجايز تنقص، في حاجات كتير بتحركه. العقل قد يحركه الذكاء، فالذكاء بيحرك العقل. الإنسان الذكي عقله بيشتغل باستمرار. الذكاء درجات، وجايز العقل يحركه الغباء مش الذكاء او الحماقه. ما هو الغبي بيحركه غبائه الى تصرفات حمقاء. يبقى العقل يحركه اما الذكاء لاما الغباء، ممكن الاثنين يحركوه. وكم ان العقل يحركه ذكاؤه، يحركه ايضا ذكاء غيره. فجايز واحد ذكي يحرك واحد اقل منه ذكاء. وجايز واحد غبي يحرك واحد اكثر منه غباء. على رأي المثل رزق الهبل على المجانين، يعني يسترجعوا عليهم يحركوهم. فالعقل يحركه الذكاء، والذكاء دي حاجه فطره في طبيعه الانسان. والذكاء له صفات عديده ومظاهر عديده، مش كل واحد نقدر نقول عليه ذكي. الذكاء فيه عنصر الفهم، يعني الذكي بيفهم، والفهم درجات. وفي انسان يفهم بسرعه وفي انسان يفهم ببطء، مش كل واحد بيفهم على طول. في انسان لماح، يعني يلمح بسرعه الحاجه يفهمها في ثوب، وفي انسان يقعد مده على بال ما يشغل الفخامه بتاعته ويشوف تجيب نتيجه ولا ما تجيبش. فمن ضمن شروط الذكاء الفهم، والفهم الصحيح، لان في انسان بيفهم غلط وجايز تكلمه وبعدين يقول لك انت بتقول كذا، تقول له لا انا ما قلتش كذا، وهو فهمك غلط. وفي انسان بيفهم بعمق، وفي انسان يفهم لما يجي يقرا يفهم ما في السطور وما وراء السطور من شعور، يفهم كل حاجه. فالذكاء فيه العقل، فيه عنصر الفهم، وفيه عنصر الاستنتاج، لأن الشخص الذكي يقدر يستنتج، مش كل واحد يقدر يستنتج. وفيه عنصر الذاكرة، الذاكرة أنواع. في أشياء كثيرة موجودة في العقل بتحرك العقل، ومش كل واحد عقله بيقدر يحركه. في انسان عقله جامد يقف كده يقول لك انا مش فاهم، انا مش عارف، طب اعمل ايه؟ طب اتصرف ازاي؟ اللي بيقول عليه شخص يعني ملخوم لخم مش فاهم. اهو ليه عقل برضه، ربنا خلق العقل، لك العقل درجات زي ما بنقول.

فالعقل يحركه الذكاء او الغباء، والعقل تحركه المعرفة. الحاجات اللي بتعرفها بتشغل عقلك. تقوده المعارف. لكن المهم انها تكون معارف صحيحة. لان جايز انسان يعرف حاجة والحاجة تكون غلط ويتصرف بناء عن كده وتكون تصرفاته كلها غلط. لان نقطة البدء اللي بدأ منها العقل كانت معرفة، ومعرفة مش مظبوطة. معرفة مش مظبوطة. زي فلان يقول لك خدع. خدع يعني اخذ معرفة مش مظبوطة. زي ما قيل عن حواء انها خدعت من الحية. الحية قدمت ليها معرفة مش مظبوطة. وزي النمامين والدساسين بيقدموا معرفة غير مظبوطة. وزي الناس اللي بيوقعوا غيرهم، وقعوا ناس في ناس نتيجة معرفة غير مظبوطة بيقدموها، أو نتيجة أكاذيب لكنها معرفة. عشان كده ما نقولش باستمرار إن الإنسان عاقل. هو صحيح عاقل، يعني عنده عقل، لكن عقله مش بيمشي باستمرار في طريق عاقل. صعب العبارة دي؟ عقله مش بيمشي باستمرار في طريق عاقل. وجايز الطريق الغلط اللي يمشي فيه يودي غيره غلط برضه. زي ما قال السيد المسيح: أعمى يقود أعمى، كلاهما يسقطان في حفرة. وزي ما قال الكتاب: يا إسرائيل مرشدوك مضلون. وزي ما كان الكتب والفريسيون يقودون الشعب في طريق خاطئ. فالعقل جايز يخطئ، وجايز يأخذ معارف غير سليمة. لذلك نصيحتي لكل إنسان يتلقى لونا من المعلومات أو المعرفة، لابد أن يدقق أن دي معرفة سليمة. مش كل حاجة توصل لودانك تروح مدخلها في عقلك وتنزلها لقلبك وتخلطها بمشاعرك وبعدين تتحول إلى إرادتك وتتصرف بها التصرفات. ياما في معلومات غير سليمة بتضيع الناس. العقل كما قلنا يقوده الذكاء أو الغباء، وتقوده المعرفة سليمة أو مخطئة، وتقوده أيضا العاطفة. ما تفتكروش الإنسان عقل خالص، لأحيانا عاطفته هي اللي بتمشيه، ويبقى العقل لعبة في إيد العاطفة، سواء كانت عاطفة سليمة أو عاطفة خاطئة برضه نفس الوضع بتحرك العقل. وفي ناس عاطفيين بيتصرفوا تصرفات لما الواحد يقعد معهم ويقول لهم مش صح، دي غلط في كذا وكذا، ممكن يبتدي يفتكروا. لكن العاطفة تكون ممشياهم. زي عاطفة أي أب أو أم تجاه ابنهم، جايز يمشي فيها بطريقة العقل ليكون خاضع للعاطفة فيه. مفيش عقل خالص، يعني عقل صرف مش ممكن. كتير قوي العقل تقوده العاطفة، سواء العاطفة كانت حبا أم كراهية.

ممكن تلاقي انسان بيجامل شخص اخر او انسان بيتهد شخص اخر، العاطفة بتشتغل وهي اللي بتمشي العقل مش العقل ماشي لوحده. والعقل ايضا تقوده المترسبات في العقل الباطن، العقل الباطن من جوه اللي ساعات يسموه الباكهيد. العقل الباطن ده بتترسب فيه اشياء وصور واحاسيس حتى من مدة، وتطلع وقت اللزوم تقود العقل اللي هي الحاجات المترسبة في العقل الباطن. وما فيش واحد ما لهوش عقل باطن، وما فيش واحد ما عندوش خزين في هذا العقل الباطن، يروح طالع وقت اللزوم وهو اللي يقود العقل. عشان كده يقال عن بعض الناس انه يقودهم اللا شعور، يقودهم اللا شعور، حاجات من جوه متخزنة وبتشتغل وقت اللزوم. صور، صور من حب، من كراهية، صور من احترام، من احتقار، صور من قصص. العقل ده عدد كتيرة بتشتغل جواه، ولذلك يقول لك فلان احيانا يتصرف تصرفا تلقائيا يعني غير تفكير، تلقائيا يقول كذا كذا كذا، وجايز لما يخلو الى نفسه ويفكر هذه التلقائية يسد. وفي عقل تقوده الغيبيات اللي يسموها سوبرستيشن، الغيبيات ده موضوع طويل مش عارف هفضل ليه المرة دي ولا لا، تنورتني شوية. ده في عقل تقوده الثقة بالنجوم، واحد يقرا الجورنال النهارده يلاقي البرج بتاعه بيقال عليه سجن، اما يفرح اما يتعفن اما ما يخرجش من البيت، وتؤثر هذه الامور على نفسيته وعلى عاطفته وعلى عقليته. سفر السفر بتاع غيبيات، واحد حد يضرب له الرمل يشوف له الفنجان تحرك، تمشي عقله في الاتجاه ده هو ويصدق. واحد يقود العمل والسحر. الغالبيات دي حاجات كتيرة بلاش اتكلم عليها الوقت، لكن انا بضرب دي كمثال. كتير قوي من العقول تقود الحاجات. شوفوا العقل ليس خيرا خالصا، انما العقل هو جهاز يمكن ان يقاد في طريق الخير وممكن ان يقاد في طريق الشر. جهاز ممكن تستخدمه في الخير وممكن تستخدمه في الشر، وممكن واحد ما بيستخدمش عقله خالص اهو ده مريح نفسه، لا خير ولا شر. هناك اشخاص تقودهم اللذة، اللذة غير السعادة، اللذة غالبا تتعلق بالجسد او بالحس. ففي انسان مثلا تقوده اللذة في الاكل والشرب، فانواع معينة لا بد ياكلها وان جابت له مرض
يجد فيها لذة. وكل مريض بالسكر ويحب الحلويات والنشويات وما يقدرش يمنع نفسه عنها ابدا، بتقوده اللذه. او ان كان اللذه في الشرب، يحب يشرب مثلا كوكا كولا، بيبسي كولا، سيفن اب، يحب يشرب خمر، تقول لي الحاجات دي تضره، بتقود اللذه. واحد تقوده اللذة في الفيش، في القهوة، في الشاي، في السجاير، فيش. تقول له عقلك فين؟ يقول لك سيبك من عقلي دلوقتي. تقول له التجارة بتضيع صحتك وبتضيع فلوسك إذا تضيع إرادتك، يقول لك أنا عارف بس ما أقدرش أسيب التجارة. ليه؟ بتقوده اللذة. بقى كيف؟ اللذة بقت كيف؟ ده عجيب جدا إن إحنا ساعات نلاقي إعلانات عن سجاير، ويمكن تاخد صفحة في مجلة من المجلات وتحت منها الصحة العالمية تمنع شرب السجاير. وهو عارف ان الصحة العالمية، لكن برضه يعني يشرب السجارة. بتقوده اللذة. وان كان بيقوده الادمان وبيضره، لكن بيقوده. وان كان بتقوده لذة الجسد، في الزنا مثلا، لكن مش قادر يبطل. في انسان تقوده الهواس، عايز يشوف، عايز يسمع، عايز يلمس، تقوده الهواس. تقول للعقل، عقل فين بقى؟ هو بتقوده اللذة. اللذة يحب يشوف، يحب يتفرج، يحب يتفرج. ده انت لو كنت ماشي في شارع وفيها ناس عاقل ولقوا إراداتي، يقف عايز يشوف. طب ودعاء يقول لا، اترك من العقل الله، تخلينا في الإرادات. لذة المناظر، زي اللي بيقعد قصاد التلفزيون يشوف لذة رواية بيشوفها، لذة النظر والسمع. في انسان في اللذة تقوده لذة النفس وليس لذة الجسد. ازاي يعني؟ يعني مثلا لذة التشفي، لذة الشماتة من عدو من الاعداء، دي لذة من لذات النفس الخاطئة. لذة الانتقام من عدو، واحد بياخد صار ويجد لذة انه يمرق الرجل ده. ليه؟ لذة من لذات النفس الخاطئة. لذة المتعة، لذة الجمع والتكوين للمال والثروة والحسابات اللي في البنوك والنشاط الاقتصادي، لذة. كان يبص الفلوس كده يبقى فرحان حتى لو ما استعملهاش، لذة. لذة الشعور بالذات، ما هي ملاذ من ملاذ النفس بتقود الإنسان. لذة الطموحات، لذة أنواع كثيرة من الشهوات بتقود الإنسان. هذا الإنسان لا يقوده العقل إطلاقا، إنما تقوده شهوته.
وممكن الشهوة هي اللي تحرك العقل، تقول للعقل اعمل واعمل واعمل عشان تنفذ وتنفذ وتنفذ، ويبقى الشهوة هي اللي بتقود العقل. الانسان الحكيم عقله يقود شهوته، لكن الانسان اللي تستبد به شهوته هي اللي تقود عقله، او تقول لعقله خليك مستريح شوية وتبنى نشتغله. ليس تكون اللذة اللي تقود الانسان هي لذة الفكر. يعني لذة الفكر؟ في انسان لا يشبع ملاذه بطريقة عملية، لكن يشبعها بطريقة فكرية. الافكار يكون مبسوط كده وقاعد وافكاره سرحانة سرحانة سرحانة، بيجد فيها لذة. من ضمن انواع هذه اللذة لذة الفكر احلام اليقظة. احلام اليقظة، تلميذ لسه قصاده امتحان الثانوية العامة، لكن يقعد كده ويقول انا لو جبت مجموع 95% يا سلام، وده يدخلني كلية ايه ويعمل ايه. طب يفرض انا طلعت اول الثانوية العامة في القسم، واسمي بيجي في الجورنال ويتكلموا عني، وايه المكافآت اللي هتاخد، وبعدين يبص يلاقي الوقت راح ومذاكرش، يقول لا اذاكر اذاكر، وبعد ما يذاكر شوية يرجع تاني للذة الفكر، ازاي ان هو هيطلع الاول، ازاي هيجيب مجموع كبير، ازاي هيخش الكلية الفلانية، ازاي هيبقى استاذ في الكلية، ازاي هيعمل بحوث، ازاي هيتحدث عنه الناس، وعايش لذة. لذة الفكر دي تخش كل خطية من الخطايا، كل خطية من الخطايا انسان لا يدركها بالعمل يسرح بيها بالفكر. من ضمنها لذة الخيال. في انسان يكون خيال واسع يسرح، وهو عارف ان هذا الخيال من المحال، ومع ذلك مبسوط مبسوط مبسوط بالفكر وبالاشباع الفكري. ومن ضمن لذة الحكايات، ده في ناس يعرفوا يألفوا حكايات يا سلام، اخذ خصوبة في الفكر، حكايات خاصة بنفسه وخاصة بعلاقاته بالاخرين، ومخه قاعد يفكر في حكاية، وجايز الحكاية ما تخلصش النهاردة يكملها بكرة، وينام ويصحى الصبح يقول وصلنا لحد فين هكمل لكم الحكاية، بيقول لنفسه. طب يا ابني ما تصحى الروحة، هو مبسوط كده كده مبسوط كده مبسوط. وساعات ناس الحكايات دي توصلهم لسيزوفرينيا، توصلهم لبارانويا، توصلهم لأي حاجة. فاكر وانا علماني مرة كنت ماشي في شارع صبرا، لقيت واحد ماشي بيكلم روحه، بيقولوا ان وزير تشيكوسلوفاكيا حصل له كذا كذا. ايه يعني انا وزير تشيكوسلوفاكيا؟ وبصت له راجل غلبان على قد حاله، لكن هو متصور ان هو الوزير. في ناس يفكروا بصوت عالي فيبان الكلام اللي جواه، وفي ناس يفكروا في صمت، لكن كل انواع ويجدوا لذة فيها. وهؤلاء الناس يعيشون في الخيال ولا يعيشون في الواقع. الواقع لا يرضيهم، لكن الخيال ده هو الحضن الواسع الكبير الذي يتكئون عليه وبه يصيرون

دول ورؤساء وزارات وعلماء وأساتذة في الجامعة وناس مشهورين وقيادات مبسوطين جدا من الخيال ده. برخص لذة، مش كل واحد بيقدر يجرب الحكاية دي، وعايز ناس يكون عندهم خصوبة في الفكر ونشاط في الفكر فيحول الفكر إلى أمثال هذه اللذة. هذه اللذة ربنا أوجدها الغرض كويس، لكن بتستخدم في غرض ثاني. يعني ربنا أوجد النشاط الفكري لخيرنا مش عشان نشغله في أحلام اليقظة. حتى لذة الأكل والشرب ربنا أوجدها لخيرنا، لكن مش معناها أن الإنسان يتمادى فيها بطريقة خاطئة أو يستعملها بطريقة خاطئة. وهكذا ذات الأمور ربنا بيوجدها بطريقة سليمة والإنسان بيستخدمها بطريقة خاطئة. المهم هذه اللذة التي تقود الإنسان، هل هي لذة داخل نفسه أم لذة خارج نفسه أم الاثنين بيمشوا مع بعض؟ ما مدى مقاومة الإنسان لهذه اللذة التي تحاول أن تقوده؟ ما مدى مقاومته أو ما مدى استجابته؟ كل دي أمور عايز الإنسان يشوف إيه اللي بيحركه. في إنسان اللي بيحركه هو المنفعة، لا عقل ولا لذة، المنفعة. هو ينتفع منين؟ ده حتى كتير من الدول في العالم يقول يحركهم المنفعة بتاعتهم، والمنفعة هي اللي تحرك العقل، والمنفعة هي اللي تجيب اللذة، المنفعة هي اللي تعمل كل حاجة. غير أنه للأسف الشديد يوجد إنسان لا يعرف نفعه من ضره ولا خيره من شره. يفتكر إن منفعته في الحتة دي وجايز دي اللي هتضيعه. أمثال هؤلاء يحتاجون إلى من يرشدهم فيما ينفعهم وما يضرهم. ساعات الإنسان اللي بيحب المنفعة الشخصية تقوده المنفعة إلى وسائل كثيرة ربما تكون وسائل خاطئة. أو تقوده إلى طلب نصح أشخاص لتحقيق منفعته بأي طريقة. يعني الناس اللي بيقعوا في الرشوة مثلا وفي التزوير، طب الرشوة والتزوير ما قصدهم به المنفعة. وهكذا أشياء كثيرة أخرى ممكن الإنسان في سبيل المنفعة بيمشي بيها. تقول لك تعمل كده ليه؟ يقول لك مصلحته. مصلحته يعني منفعته. دي بتقود الإنسان. وهكذا العقل أيضا يقوده هذا الغرض أو هذه المنفعة. العقل ما بيمشيش عقل خالص كما قلت لكم، ولكن جايز الغرض، جايز المنفعة هي التي تقود العقل لتحقيق ما يريده الإنسان. وهكذا الذات، الذات هي اللي بتقود الإنسان في حاجات كثيرة جدا. مين الإنسان اللي بينسى ذاته؟ الذات فيها الكرامة الشخصية مثلا، وفيها رغبة العلو والوصول، وفيها الطموحات المتعددة. إنسان ذاته هي اللي بتقوده، وذاته هي اللي بتشغل عقله، وذاته هي اللي بتشغل لذته،
وذاته هي اللي بتشغل منفعته. كل دي الذات. يندر أن يوجد إنسان يتخلص من مسألة الذات. يندر. في إنسان يقوده ضميره، وده نوع كويس، يقوده ضميره. وفي إنسان ضميره يحركه، وإنسان آخر هو اللي يحرك ضميره. الضمير بيتأثر بالعقل برضه، وبيتأثر بالمعرفة. في واحد يقرأ روحيات كثيرة تنشط ضميره وتجعل ضميره يستنير، وفي إنسان يغطى على ضميره وينيم ضميره لأن ضميره بيتعبه، فأحسن يبعد عنه وما يحبش إن ضميره يقوده. في إنسان تقوده العادة. العادة دي بتيجي نتيجة عمل إرادي متكرر، عمل إرادي متكرر يستمر طويلا فيتحول إلى عادة. بعد ما يبقى عادة يبقى عمل غير إرادي أو شبه إرادي. كان في الإرادة في الأول قبل ما يبقى عادة، لكن بعد ما بقى عادة بقى الإنسان خاضع ليه. وأحيانا بعض الناس تستعبدهم العادة أيا كانت. الإنسان الخير إذا أصبح الخير عادة له تبقى حاجة جميلة جدا، لكن كثير من الناس يتعودون أشياء خاطئة. وما يقدرش يبطلها ويحتاج أن يتخلص منها. في إنسان لا تقوده العادة، إنما ما هو أصعب من العادة اللي هو الطبع. إنسان له طبع معين، الطبع هو اللي يقوده. يقول لك إنسان ده طبعه هادي بيحل الأمور في هدوء، إنسان طبعه عنيف بيحل الأمور بعنف، إنسان طبعه طيب بيقابل الأمور بطيبة، إنسان طبعه قاسي بيقابل الأمور بقسوة. حسب طبع الإنسان هكذا يتصرف. المفروض في الإنسان أنه يحسن طبعه ويقاوم الطباع الخاطئة فيه ويحاول أن يصلحها، لكن في ناس طول عمرهم كده يعترف ويتناول وطبعه هو هو اللي فيه فيه. يقرأ كتب روحية قد كده ويتأثر أحيانا ويرجع طبعه هو هو. حاجة عجيبة. وفي شخصيات في الكتاب طبعها لم يفارقها، فضلت على طول كده. وفي أشخاص طبعهم فارقها في الكتاب وفي التاريخ. من اللي انتصروا على طبعهم وبقى حاجة تانية، القديس يوحنا الحبيب. القديس يوحنا الحبيب كان هو وأخوه يعقوب ابن زبدي كانوا من تلاميذ يوحنا المعمدان، وكان طبعهم شديد جدا لدرجة ان كانوا بيلقبونهم هو نرجس، يعني ابني الرعد. فصوروا يوحنا الحبيب بعد ما كان ابن الرعد، ومرة احدى مدن السامرة اغلقت ابوابها امام المسيح، فقال له هو واخوه: هل تشاء يا رب أن تنزل نار من السماء وتحرق هذه المدينة؟

قال لهم لستما تعلمان من أي روح أنتما؟ ابن الإنسان لم يأتل يهلك العالم بل يخلص العالم. تحول يوحنا هذا من ابن للرعد إلى يوحنا الحبيب، من أكثر الذين

تحاول وترجع رينا بحالتها القديمة مفيش شيء. في ناس يقودهم الرأي العام، يعني الدنيا ماشية فين وامشي وراها، والاتجاه العام فين واتجه فيه. ملهمش الشخصية القائمة بذاتها التي لا تتأثر بالاتجاه العام. شخصية منقادة، وجايز الرأي العام يكون رأي عام عام، وجايز رأي يكون يعني شبه عام، يعني رأي العيلة مثلا هو ماشي وراها، رأي المجموعة يكون ماشي وراها، رأي جيراننا يكون ماشي وراهم، رأي بلدياتنا يكون ماشي وراهم، رأي النقابة بتاعتي يكون ماشي وراها، رأي الناس اللي زملائه في الوظيفة يكون ماشي وراهم. يعني شخصية منقادة، ما تقدرش تمشي نفسها بالظبط، إنما منين ما يمشوها تمشي. أحسن نوع من الناس هو الشخص الذي يقوده الحق في ذاته، والشخص الذي يقوده الروح القدس، يقود روحه وروحه تقود جسده، ولذته تكون في الرب كما قيل في المزمور الأول: في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. ده اللي يمشي وراء الحق، وضميره ماشي وراء الحق، وعقله أيضا. بس المهم يعرف ما هو الحق، لأن كثير من الناس يقول الحق هنا وأنا ما شعره، ويكون مش حلو. نكتفي بهذا التدمير.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني. هكذا ينبغي أن تصلي يا نفسي حينما تزيد عليك الحروب حتى من أقرب الناس إليك، مثلما كان داود يحارب من أعدائه ومن ابنه أبشالوم، فترك للكنيسة هذا المزمور ذخيرة حية ضد سهام الشرير، فتردده كل يوم باكرا وظهرا.

0: على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت يديك الذي مات بالخطية قلت لو جعلنا بلامك الشافي المحيا بالمسامير لسمرت به قد عقلنا من طيوش العمل ولي الشهوات العالمية لا تذكر أحكامك السمائية كرافة إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا نحن بك نتوسل الذي ولد منك يا ولد العذراء لأن كثيرة شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا من أم الطاهرة لا ترفضي خطوة من شفاعتك عند الذي ولدتي لأنه رحيم وادرى خلصنا وتألم من أجلنا لكي ينقذنا فهل تدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
1: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك على الطيارتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك أنت هي ممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء نعظمك لأن من قبل الصليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحقرنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير الميت المسيح إلهنا
2: نعظمك يا من نور حقيقي ونمجدك يا العذراء القديسة ولدت الله لأنك ولدت لنا مخلص عالم حتى خلص فوسا المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر رسولك لي شهداء تالي صديقين سبد كنائس غفران خطايا نبشر بالثالوث القدوس لو توعد نسجد له مجد يا رب ارحم يا رب ارحم بركين بالحقيقة نؤمن بلا ان واحد الله لا يبدو عبد الكل خالق السماء والارض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من اياكم كل الدور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق مساوي له في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجل احنا بشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء جسد من الروح القدس مريم العذراء تأنى الصلب عنا على عهد بيلاطس بونتس تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس مقيم قضاء نعم بروح القدس الرب المحيي ينبثق من الآب نسجد له مجده مع الآب الأب ناطق في الأنبياء وبالكنيسة وحتى مقدسة جامعة الرسلية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين
0: العالم كله اسمعنا وارحمنا

0: يسوع.
1: قدوس قدوس قدوس رب السبوت السماء والارض امتلئ مجد كرامتك. ارحمنا يا الله الاب ضابط الكل. ايها الثالوث القدوس ارحمنا. ايها رب الى قوات كن معنا، لانه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. هل واغفر واسفح لنا الله عن سيئاتنا التي صنعناها برضاتنا وصنعناها بغير رضاتنا. لا تدفعنا بمعرفه ولا تدفعنا بغير معرفه الخفيه والظاهره. يا رب اغفرها بالاسم القدوس الذي دعانا كرحمتك يا رب لا تسكت خطيئنا. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. أن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين.

الأب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم.

واحد الاب القدوس واحد الابن القدوس واحد الروح القدوس امين. مبارك الرب الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب لان رحمته قد قويت علينا وحق الرب يدوم.

من شبه مدن تطفئ بريفر بصنانيف والنايت نوديوت بن شويسو بن نوتي وبن سوتي ريسوس بأخريستوس جياورس كباديني غنبر ويثنيرون أفاريرون أفشوب تنير افتياس ويرون افتيتو تينا بنتن شايري تاي ونوثاي انثف او مار انتي ايرو فبوس انتي باري ايرون خين باي اهو او اث او وفاي نيم نو تيرون تبنون خين هريني نيوين انجبي بانو غراتو اور

قل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح نشكره على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا حافظتنا وقبلتنا لي أشفقت علينا.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، نحن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل

عبيدك يا رب خدم هذا اليوم القمامسة القصوص الشمامسة الإكليروس وكل الشعب وضعفي يكونوا المحللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفوال 12 رسولا فم ناظر الإنجيل مرقس الرسول الطاهر الشهيد باطريرك القديس سويرس ومعلمنا ديوسقورس قديس أثناسيوس الرسولي البابا بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم قديس كيرلس القديس باسيليس قديس غريغوريوس من أفوال 318 المجتمعين بنيقيا 150 بالقسطنطينية والمأتين بأفاسوس من فم أبينا الطوباوي المكرم بابا أنبا تودروس الثاني فم حقارتي أنه مبارك ومجدن اسم قدوس أيها الآب والابن والروح القدس

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيموثاوس، بركته علينا أمين. وأما أنت فقد اتبعت تعليمي ومثالي ورسم الأول وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري، الاضطهادات والآلام التي أصابتني في أنطاكيا والإيقونية والإسترة، جميع الاضطهادات قد احتملتها ومن جميعها أنقذني الرب. وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، ولكن الناس الأشرار الخداعين سيتقدمون في الشر بالأكثر، ضالين ومضلين. وأما أنت فاثبت على ما تعلمته وأيقنته، عارفا ممن تعلمت، وأنك منذ الطفولية الأولى تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع، لأن جميع الكتب الموحى بها من الله نافعة للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون رجل الله مستعدا ثابتا في كل عمل صالح. أنا أشهد أمام الله والرب يسوع المسيح الذي يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته، أكرز بالكلمة، أعقف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، عز، انتهر بكل أنات وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يقبلون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين ويسدون أذانهم، فيصرفون مسمعهم عن الحق ويميلون إلى الخرافات. وأما أنت فاستيقظ في كل شيء واقبل الآلام واعمل عمل المبشر، تمم خدمتك. فإني أنا أيضا سوف أنتقل، ووقت انحلالي قد حضر، قد جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان، أخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهب لي في ذلك اليوم الرب الحاكم العادل، وليس لي وحدي فقط بل ولجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. اسرع أن تأتي إلي عاجلا، لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي، وكريسيكس إلى غلاطيا، وتيتوس إلى دلماطيا، ولوقا وحده معي. خذ مرقس واحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. أما تخيكوس فقد أرسلته إلى أفسس، والعباءة التي تركتها في ترواس عند كاروبس أحضرها متى جئت، مع الكتب أيضا ولا سيما الرقوق. إسكندر الحداد فعل بي شرورا كثيرة ليجازه الرب حسب أعماله، فهذا احتفظ منه أنت أيضا، لأنه قاوم أقوالي جدا. في احتجاج الأول لم يأتي إلي أحد، بل الجميع تركوني لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم، فأنقذت من فم الأسد، وسينجيني الرب من كل عمل رديء، ويخلصني لملكوته السماوي الذي له المجد إلى ظهر الظهور أمين. سلم على بريسكيلا وأكيلا وبيت أونيسيفوروس. أرستوس بقي في كورنثوس، وأما تروفيموس فتركته في ميليتس مريضا. بادر أن تجيء قبل الشتاء يقرأك السلام في بولس وبوديس ولينوس وأقلوديا وجميع الإخوة. الرب يسوع مع روحك. النعمة معكم أمين. نعمة الله الآب فلتحل روحنا يا أبا إخوتي أمين.
1: الكسالكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته علينا أمين. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أن الشيخ شريككم والشاهد لألام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن. اروا رعاية الله التي بينكم وتعهدوها، لا بالقهر بل بالاختيار، كمثل الله ولا ببخل بل بنشاط، ولا كمن يتسلط على المواريث بل صائرين أمثلة للرعية، ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يضمحل. كذلك أنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا متسربلين بالتواضع بعضكم لبعض، لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الافتقاد، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. كونوا متركزين واسهروا، لأن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه، فقوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الألام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يهيئكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم، له السلطان والمجد إلى الأبد أمين. بيد سلوانوس الأخ الأمين كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة واعظا وشاهدا أن هذه هي نعمة الله بالحق التي فيها تقومون. تسلم عليكم الصلاة.

الصديقة المختارة التي في بابل ومرقس ابني، سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة المقدسة. السلام لكم جميعا أيها الذين في المسيح يسوع. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

هل إبراكسيس فصل من أعمال آبائنا رسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى أحبار الكنيسة، فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم أتيت إلى آسيا كيف كنت معكم كل هذا الزمان، أخدم الرب بكل تواضع ودموع، والتجارب التي أتت علي بمكايد اليهود كيف لم أخفي شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم عنها وعلمتكم بها، شاهدا جهرا في كل وفي كل بيت لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا ذا أذهب إلى أورشليم مأسورا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك فيها، غير أن الروح القدس يشهد لي في كل مدينة قائلا: إن وثقا وشدائد تنتظرك. ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي مكرمة عندي، حتى أتمم سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي بعد، أنتم جميعا الذين مررت بينهم كارزا بملكوت الله، لذلك أشهدكم في نهار هذا اليوم إني بريء من دمكم جميعا، وذلك لأني لم أتأخر أن أخبركم بكل مشيئة

0: الله. احترسوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الرب التي اقتناها بدمه بذاته، لأني أعلم أنه من بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأقوال ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. لذلك اظهروا إذن متذكرين إني 3 سنين لم أفطر نهارا وليلا عن أن أعلم بدموع كل واحد منكم. والآن أستودعكم للرب ولكلمة نعمته القادرة أن تثبتكم وتمنحكم ميراثا مع جميع المقدسين. فضة أو ذهب أو ثوب أحد لم أشتهي. أنتم تعلمون أن احتياجاتي واحتياجات الذين معي خدمتهما هاتان اليدين في كل شيء. أريتكم أنه هكذا ينبغي أن نتعب ونعضد الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع لأنه قال الغبطة في العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جسى على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس وقبلوه متوجعين، ولا سيما من أجل الكلمة التي قالها إنهم لن يروا وجهه أيضا، ثم شيعوه إلى السفينة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين. اليوم 30 من شهر توت المبارك أحسن الله انقضاؤه أعاد عليكم وعلينا نحن في هدوء اطمئنان مغفور الخطايا والآثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبا أخواتي أمين.
2: تذكر المعجزة التي صنعها الرب مع القديس أثناسيوس الرسولي. تحتفل الكنيسة في هذا اليوم بتذكر المعجزة العظيمة التي صنعها الرب مع القديس العظيم أثناسيوس الرسولي البطريرك 20 للكرازة المرقسية، وذلك أن الملك قسطنطينوس ابن الملك قسطنطين الكبير لما اعتنق تعاليم أريوس الهرطوكي أرسل الإسكندرية شخصا يوضع جورجيوس ومعه 500 جندي ورسائل بتعيينه بطريركا على الإسكندرية بدلا من القديس أثناسيوس الرسولي. ولما وصل هذا الرجل إلى المدينة قتل كثيرين من أهل الإسكندرية، أما القديس أثناسيوس فبقي مختفيا 3 سنين، ثم خرج إلى القسطنطينية وطلب من الملك قسطنطينوس إما أن يرد إلى كرسي أو يقتله لينال إكليل الشهادة، وكان ذلك سنة 361 ميلاديا. أما الملك فأمر أن يوضع القديس في مركب صغير ويترك في البحر بغير خبز ولا ماء ولا مدبر للمركب، ظنا منه أنه بذلك يهلك أما بالغرق أو بالجوع والعطش. ولكن بتدبير الله وعنايته صارت المركب في هدوء وسلام وكأنها محمولة على أجنحة الملائكة إلى أن وصلت إلى مدينة الإسكندرية في ثالث يوم. ولما علم المؤمنون بقدومه فرحوا جدا وخرجوا إليه واستقبلوه بالألحان والتسبيح حتى أدخلوه إلى الكنيسة وأخرجوا منها جورجيوس وأصحابه، وجعل القديس هذا اليوم عيدا عظيما للرب الذي له المجد دائما إلى أبد الأبدين. آمين.

طوبى لعينكم لن تبصر ولأذنكم قوم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة.

فيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا، رجانا كلنا، خلصنا كلنا، شفانا كلنا، وقيامتنا.

وأنا فخير لي الالتصاق بالله، وأن أجعل على الرب اتكالي لأخبر بكل تسابيحك.

مبارك هو الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأبد أمين. الحق الحق أقول لكم إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق ولصون، وأما الذي يدخل من الباب فهو

لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته، فيدعو خرافه بأسمائها ويخرجها، فإذا أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته، وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغريب. هذا المثل قاله لهم يسوع، وأما هم فلم يعرفوا لأي شيء كان يكلمهم. ثم قال لهم يسوع أيضا: الحق الحق أقول لكم، إني أنا هو باب الخراف. جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو باب الخراف، إن دخل بي أحد فيخلص، ويدخل ويخرج ويجد مرعى. وأما السارق لا يأتي إلا ليسرق ويسبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وأما الذي هو أجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فإذا رأى الذئب مقبلا يهرب ويترك الخراف، فيخطف الذئب الخراف ويبددها، لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح، وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني، كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب أيضا، وأنا أضع نفسي عن خرافي، ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي لي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة لراعي.

لله الآب ضابة كل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق سالئ في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء جسد من روح القدس مريم العذراء تهنى الصلب عن عهد بلاطس بونتس تألم وقبر وقام بالأموات في اليوم الثالث كما في كتب فصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأذن في مجدي لدي الأحياء والأموات الذي ليس ممكن كدعاء نعم نوم بالروح القدس الرب المحيي بصك من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن نواتك في الأنبياء كنيسة حتى مقدسة جامعة عنصرية ونعترف بمعمودية واحدة المفرد خطوات

أنه خلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغاية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. فلم تطع

وظلالي الموت. منك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح.

واسطة الماء والروح جعلنا له شعبا مجتمعا صيرنا أطهارا بروحك القدوس.

الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي تعترفون بقيامتي وتذكرون

0: مستحقين كل الناس نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا كي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسينك الذين أرضوك منذ البدء اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها أولا نذكر يا رب رئيس الكهنة البابا الأنباء تودروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصلونها معه كلمة الحق باستقامة بما على كنيستك المقدسة ليرعوا قطيعك بسلام نذكر يا رب قمامسة والقصوص الأرثوذكسيين

0: صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن ايضا اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم الذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم.

رب أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك، فضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين أردوك منذ البدء، بين قديسي رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء المعترفين، كل أرواح الصديقين الذين كاملوا

مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة. القديس عن الصابو صابو جيد قديس فنوصي شمام سول الشهداء ناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد باطريرك القديس سويرس معلمنا ديوسقورس قديس أثناسيوس الرسول قديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنس أبي الفم قديس ثيودوسيوس قديس ثيوفيلوس والقديس ديمتريوس قديس كيرلوس وقديس باسيليوس نيسوروريوس الناطق بإلهيات وقديس روريوس صانع العجائب والقديس غريغوريوس الأرمام أني ثلاثمائة وثمانية عشر مقطعين بنيخ المائة وخمسين بالقسطنطينيوم وثيمافسوس بان الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبارن بابولا ثلاثا بمقرات قديسين جميع أولادهم لباس الصليب بان بانوس القمص بان

آبنا بابول الطموح وحسقيال تلميذه سيدي لبوين قديسين روميين ماكسيموس واد ومديوس 49 شيدا شوخ شهيد القوي القديس الأنبا موسى ويحنس كام القس من بدي موسى بانا بيس زيروس القس من بابا خمسة بالشركة وتدرس تلميذه آبنا بشنو دريز متوحدين وهم بويسة تلميذه بانا ببراء مسقف الفيوم والجيزة والقمص مخائيل البحيري تلميذه بانا البابا باكر اللوس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس القديس أبونا يوستس الأنتوني القديس أبونا القمص بيشوي كامل وأبونا القمص ميخائيل إبراهيم كل مصاف قديس

لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقد وتنعوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء. تفضل يا رب أن تنيح أنفس عبيدك المرحومين الذين لهم هذا التذكار في هذا اليوم، مريم منير جورج التي لها ذكرى الأربعين، وعبيدك المرحومين شوقي جد الله وأنجيل خليل نجوى شوقي ومنى شوقي ومجدي شكري وسلوى توفيق وألبير فايز فرج جرجس هاني جرجس وأزوريس فهمي وصبري نسيم رشدي صدرا وعماد صدي وكل أسماء التي قدمت في هذا اليوم. نيح نفوسهم في حضن أبانا للديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم. نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع، نحن أيضا الغرباء في هذا العالم.

حمدك ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس السلام.

أحيانا ليكسونا بثوب بره وفتح جنبه بالحربة لكي ندخل إليه ونسكن في عرش نعمته ولكي يسيل الدم من جسده لنغتسل من آثامنا. وأخيرا مات ودفن في القبر ليقيمنا من موت الخطية ويحيينا.

أشكرك يا إلهي وتشكرك عني ملائكتك وخليقتك جميعا لأني عاجز عن القيام بحمدك كما يستحق حبك. فهل رأينا حبا أعظم من هذا؟ فاحزني يا نفسي على خطاياك التي سببت لفديك الحنون هذه الألام. ارسمي جرحه أمامك واحتمي فيه عندما يهيج عليك العدو. أعطني يا مخلصي أن أعتبر عذابك كنزي، كليل الشوك مجدي وأوجاعك تنعمي، ومرارتك حلاوتي ودمك حياتي.

0: يا يسوع حبيبي إذا رأيتني عضوا يابسا رطبني بزيت نعمتك وثبتني فيك غصنا حيا أيها الكرم الحقيقي. وحينما تقدم لتناول أسرارك اجعلني مستحقا لذلك ومؤهلا للاتحاد بك لكي أناديك أيها الآب السماوي بنغمة البنين قائلا جيبنيو.
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد.

0: اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
1: ونصلح حقا وروحك ايضا نصبح فمي

0: مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين.
1: واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح.

من واعترف إلى النفس الأخير. هذا هو الجسد المعدل لابنك الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح، أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا إلى قديسة الطاهرة مريم، جعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بوندوس، سلموا عنا خشبة صليب مقدس برودة وعدي عنا كلنا بالحقيقة، ومن أن لو ترمي فارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا، حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أن هذا هو بالحق.

0: قاتل آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
1: أخطيت يا أخواتي سامحوني.

نصلي مع بعض صلاة بعد التناول. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية تؤهلني للدخول إلى عرسك. فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأني به أزداد في الفضيلة ثباتا ونبوا. يشتد إيماني ويتقوى رجائي، فليصر تناولي علامة للخلاص ولباسا للنعمة وحلة للميلاد الجديد وطهارة وقداسة للنفس والجسد ونقاوة للحب وفرحا وسرورا أبديا ولجواب حسن القبول أمام منبرك الرهيب. أسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك وسيرني تحت إرادتك. استدعي إليك عقلي وحواسي وإرادتي.

وباركها، تكون طوع مشيئتك. أحيي قلبي وأيقظ دميري، شتت جميع خيالات العدو وكل الزوابع أن تسكت. سر معي وهدئ روعي، اروي عطشي واضرم لهيب محبتك في قلبي. تلافى بحنون ورفق كل ما ينقصني، امكث معي لأن النهار قد مال، ورافقني إلى أن ينسم النهار، فإنك وحدك غايتي وسعادتي، أنت وحدك يا رب إلى الأبد. آمين.

Ero simatania coni evul cum biesmo. Amine se șobie.

أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفانا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

Eleison imes, o seu sufetiro, pantocrator, pane getres, eleison imes. أيها السلوس القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معانا، لأنه ليس معين شد إيدنا وضيقاتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين قلب الشكر يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك. خبزنا الذي أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد والعزة إلى الأبد أمين. شوي سنة شوي سنة خنبران مبيوت نمشيري نببنف ماي ثواب ونوتي نوت أمين. تسبحة الساعة الثالثة وتسبحة الساعة السادسة من النهار المبارك نقدمهما للمسيح ملكنا وإلهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك، بركاته علينا أمين.

0: زوكساسيوس يوم قدوس قدوس قدوس. فصل بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر، بركاته علينا آمين.
1: متى جاء المعز الروح القدس الذي سيوصل الآب باسمي فيعلمكم كل شيء، يذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبوني لكنتم تفرحون، لأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كانت تؤمنون؟ لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء. لكن لكي يعلم العالم أنه أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوم وننطلق من هنا، أنا هو الرقم حق الأب القراب. كل وقت من فيلات يمصر من أقطعه، وكل ما يأتي بصمر نقيه يأتي بصمر أقصر. وأنكم من قبل عن قيام لأجل الذي كلامك لم تكلمتم فيه. اثبتوا فينا أيضا فيكم المجد الله دائما.
0: نسجد لك يا المسيح إلهنا مع بك الصالح والروح القدس، لأن

0: معك أتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا نخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن أسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يضيء لكل إنسان آتي العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت يا الكرمة الحقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك أيتها ممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوم، يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
1: آمين. أيها الملك السماعي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، والمالئ لكل كنز الصالحات ومعطي حياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس، أيها الصالح وخلص نفوسنا. دوك سافتريك أيوك يا جيوب نبغاتي، كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن نحن سلامك، وخلصنا ونجي نفوسنا. كينينك إنكستوسي ونستوني ونون آمين. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، يا والدة الله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. قدوس الله قدوس القي قدوس حي الذي يموت لازم العذار ارحمنا. قدوس الله قدوس القي قدوس حي الذي يموت لصلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القي قدوس حي الذي يموت لزقام لما يتصاعد السماء ارحمنا. المجد الرياب لابن الروح القدس يعني كل وين غدو كلها امين. يا ثالوث قدوس ارحمنا، يا ثالوث قدوس ارحمنا، يا ثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، اغفر لنا اثامنا، اغفر لنا زلتنا. يا رب افتقر مرضى شعبك، اشفي من قلب اسمك القدوس ابائنا واخواتنا زينا ياخذوا يا رب نح نفوسهم. يا هم الله بخطايا يا رب ارحمنا، ذو خطايا يا رب عينا واكتب بطنا اليك، لنا المجد والعزه والتقديس مثلث يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابائنا الذي في السماوات تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا ذا الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد. السلام يا كسر قديس امتنا مجد العذراء كل حين والدة الله ام المسيح، استعير صلواتنا لك حبيب لي اغفر لنا خطايانا. السلام يا ترى نروح حقيقه المسيح لنا عذراء قديسه، اسال يا رب عنا سمع نفوسنا اغفر لنا خطايانا. ادهى عذراء مريم والدة الله قديسه شفيع على يمين انجس البشريه، اشفعي فينا من المسيح الذي كان اغفر لنا خطايانا. السلام يا كسر عذراء ملك الحق الحقانيه، سلام فوق جنسنا ولدتنا عمانوئيل، نسألك وصغيرين تشرفت أفيع مؤتمنا أمام ربنا يسوع المسيح لأخذ لنا خطايانا.
0: زوكساس يوسيمون قدوس قدوس قدوس. فصل مشارك الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر، بركاته علينا أمين.
1: فلما أبصر جموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتح فعلمهم قائلا، توبى المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، توبى الحزان لأنهم يتعزون، توبى الودع لأنهم يأثون الأرض، توبى للجياع لا يطاش في البر لأنهم يشبعون، توبى الرحماء لأنهم يرحمون، توبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، توبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، توبى المطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، توبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وفقد قالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا واتهل لأن أجلكم عظيم في السماوات لأنهم هكذا دعوا النبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض في زفاف الملح، فماذا ملح؟ لا يصلح بعد شيئا يطرح خيرا أن تدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفي مدينة كائنة على جبل، ولا يقودون سراجا ويضعون تحت المكال، بدعون على المنارة فيضيء لكل من في البيت، هكذا فديركم قدام الناس كرعاكم الصالحة، فمجد أباكم السماوات والحمد لله دائما.
0: نسجد لك يا المسيح إلهنا مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرى عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صق خطايانا أيها المسيح لهنا ونجنا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني. اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر. كلامي أقول فيسمع صوتي، يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة، وقتلت الخطية بالخشب وحييت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بآلامك الشافية المحية، وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتك. إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والد الأهل العذراء، لأن كثيرة هي شفاعات قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأمة الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعاتك عند الذي ولد منك، لأنه رحيم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
2: صنعت خلاصا فسرت كل المسيح لنا عندما بسطت يديك طارتين على عود الصليب، فلاذا كلهم تصرخ إلى المجد لك يا رب. مزدور الشخص غير الفاسد يا الصالح، طالبين مفرد خطايانا يا مسيح لنا، لأن مش يسر أن تصل على الصليب تنجي الذين خلقتهم من عبدية العدو. نسوق إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحا يا المخلص لما أتيت وعين العالم يا رب المجد لك. أنت الممتلئة نعمة يا واتر العذراء، نعظم كلامك بالصليب ابنك هبط الجحيم وبطل الموت. أموات كنا فقدنا استحقنا الحياة الأبدية، نور نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا المجد بشكر غير مات المسيح لنا أنه قوي. روحك إذ مجد العذراء كيسوات لأنت مخلص العالم، أتخلص نفوسنا المجد لك يا سيد ملك المسيح. فخر روسك لي شهادات لي صدقين ثبات كنز وفان خطايا بشر بسلوس قدوس لوت واحد نزل له مجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقه تصيرون بلان واحد الله الاب دوبت الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدور، نور من نور الى حق من لا حق، مولود غير مخلوق مساوي الاب في جوهر الذي به كان كل شيء. هذا لازم نجلي نحن البشر ونجلي خلاصنا، نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء أن الصلب عنا العهد بالقدس البنسي، تعلم وكبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كان في كتب، صعد إلى السموات وجلس عن يمين أبي، وبعدين يأتي في مجدي لهذين أحياء الأموات الذي ليس ممكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي ينبثق من الآب، نسجد له ومجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية، نعترف معاهدة واحدة مغفرة الخطايا. وننتظر كامل الأموات حياة الدار الآتي آمين.

0: القدوس قدوس قدوس رب السبوت السماء والأرض تمتلئ مجد كرامتك ارحمنا يا الله الآب دعوت كل أيها الثالوث القدوس ارحم أيها الرب إله الكون تكن معنا أنا ليس أنا معين شديدنا وضيقاتنا سواك حل الوقف الراس احرقنا الله عن سيئاتنا لا تسعنا عبرتنا اسعنا بغير ردتنا ادفع لنا معرفة ادفع لنا بغير معرفة خفية الظاهر يا رب اغفرنا لأجل اسمك القدوس الثالوث دع علينا برحمتك قبل ليس خطايانا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماوي.

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام الضابط.

أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا.

ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وتلبة قديسي منهم بالصلاة عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين وأن يحفظ حياتك ما بين مكر ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة سر مقدس المباركة

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار.

الشباك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة.

عبيدك يا ربي خدام هذا اليوم القمامسة والقصوص والشمامسة والإكليرس وكل الشعب وضعف يكونوا محاللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولة، من فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد، البطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديوسقوروس والقديس أثناسيوس الرسولي، القديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا ذهبي الفم، القديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس أوروريوس، من أفواه 300

118 مجتمعين بنقيا و150 مدينة القسطنطينية وال200 بأفسس، فم أبينا المكرم البابا الأنبا طوادروس الثاني، فم حقارتي لأنه مملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس. أكبر.

عن بولس، فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيموثاوس، بركاته على جميعنا أمين. وأما أنت فقد اتبعت تعليمي ومثالي ورسمي الأول وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري على الاضطهادات والآلام التي أصابتني في أنطاكيا وأيقونية وليسترا. جميع الاضطهادات قد احتملتها، ومن جمعها أنقذني الرب. وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، ولكن الناس الأشرار الخداعين سيتقدمون في الشر بالأكثر، ضالين ومضلين. وأما أنت فأثبت على ما تعلمت وأيقنته، عارفا ممن تعلمت، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. لأن جميع الكتب الموحى بها من الله نافعة للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون رجل الله مستعدا ثابتا في كل عمل صالح. أنا أشهد أمام الله والرب يسوع المسيح الذي يدين الأحياء والأموات.

عند ظهوره وملكوته، أكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ عز، انتهر بكل أناة وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يقبلون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين ويسدون أذانهم،

0: جليل البر الذي يهب لي في ذلك اليوم. الرب الحاكم العادل، وليس لي وحدي فقط، بل ولجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. اسرع أن تأتي إلي عاجلا، لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي، وكريسكيس إلى غلاطية، وتيتوس إلى دلماطية، ولوقا وحده معي. خذ مرقس وأحضره معك، لأنه نافع لي للخدمة. أما تخيكوس فقد أرسلته إلى أفسس. والعباء التي تركتها في تراوس عند كاربس أحضرها متى جئت، مع الكتب أيضا، ولا سيما الركوك. إسكندر الحداد فعل بي شرور كثيرة، ليجازيه الرب حسب أعماله. فهذا احتفظ منه أنت أيضا، لأنه قوم أقوالي جدا. في احتجاجي الأول لم يأتي إلي أحد، بل الجميع تركوني. لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتمم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم. فأنقذت من فم الأسد، وسينجيني الرب من كل عمل رديء، ويخلصني لملكوته السماوي. هذا الذي له المجد إلى ظهر الدهور أمين. سلم على بريسكيلا وأكيلا وبيت أونيسيفروس. أرستس بقى في كورنثوس، وأما تروفموس فتركته في ميليتس مريضا. بادر أن تجيء قبل الشتاء. يقرئك السلام أفابولس وبوديس ولينوس وأكلاديا وجميع الإخوة. الرب يسوع المسيح مع روحك. النعمة معكم أمين. نعمة الله الآب فارتحبل على روحنا يا أبائي وأخواتي أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته علينا أمين. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ شريككم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن. ارعوا رعية الله التي بينكم وتعاهدوها، لا بالقهر بل بالاختيار، كمثل الله ولا ببخل بل بنشاط، ولا كمن يتسلط على المواريث بل صائرين أمثلة للرعية. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يضمحل. كذلك أنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا متسربلين بالتواضع بعضكم لبعض، لأن الله يقوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الافتقاد، ملقين كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. كونوا متوقظين واسهروا، لأن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه. فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الألام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يهيئكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. له السلطان والمجد إلى الآباد آمين. بيد سلوانس الأخ الأمين كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة، واعزا وشاهدا أن هذه هي نعمة الله بالحق التي فيها تقومون. تسلم عليكم الصديقة المختارة التي في بابل وماركوس ابني. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة المقدسة. السلام لكم جميعا أيها الذين في المسيح يسوع. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، وما من شهوة الله فإنما يثبت للأبد آمين.

الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى أحبار الكنيسة، فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم أتيت إلى آسيا كيف كنت معكم كل هذا الزمان، أخدم الرب بكل تواضع ودموع والتجارب التي أتت علي بمكايد اليهود، كيف لم أخف شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم عنها وعلمتكم بها شاهدا جهرا وفي كل بيت لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله وبالإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مأسورا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك فيها غير أن الروح القدس يشهد لي في كل مدينة قائلا: إن وثقا وشدائد تنتظرك. ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي مكرمة عندي حتى أتمم سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي بعد، أنتم جميعا الذين مررت بينهم كارزا بملكوت الله، لذلك أشهدكم في نهار هذا اليوم إني بريء من دمكم جميعا، وذلك لأني لم أتأخر أن أخبركم بكل مشيئة الله. احترسوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الرب التي اقتناها بدمه بذاته، لأني أعلم أنه من بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأقوال ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. لذلك اسهروا إذن متذكرين أني 3 سنين لم أفطر نهارا وليلا عن أن أعلم بدموع كل واحد منكم. والآن أستودعكم للرب ولكلمة نعمته القادرة أن تثبتكم وتمتحنكم وتمنحكم ميراثا مع جميع المقدسين، فضة أو ذهب أو ثوب أحد لم أشتهي. أنتم تعلمون أن احتياجاتي واحتياجات الذين معي خدمتا هاتان اليدان. في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أن نتعب ونعضد الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع لأنه قال: الغبطة في العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جثى على ركبتيه مع جميعهم وصلى،

0: وكان بكاء عظيم مع من الجميع، ووقعوا على عنق بولس وقبلوه متوجعين، ولا سيما من أجل الكلمة التي قالها إنهم لن يروا وجهه أيضا. ثم شيعوه إلى السفينة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: باسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. اليوم 30 من شهر توت المبارك أحسن الله انقضاؤه وأعاد عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا باقي إخوتي آمين. تحتفل الكنيسة في هذا اليوم بتذكار المعجزة العظيمة التي صنعها الرب مع القديس العظيم أثناسيوس الرسول البطريرك العشرين للكرازة المرقسية، وذلك أن الملك قسطنطينوس ابن الملك قسطنطين الكبير لما اعتنق تعليم أريوس الهرطوقي أرسل إلى اسكندرية شخصا يدعى جورجيوس ومعه 500 جندي ورسائل بتعيينه بطريركا على الإسكندرية بدلا من القديس أثناسيوس الرسولي. ولما وصل هذا الرجل إلى المدينة قتل كثيرين من أهل الإسكندرية، أما القديس أثناسيوس فبقي مختفيا 3 سنين، ثم خرج إلى قسطنطينية وطلب من الملك قسطنطينوس إما أن يرده إلى كرسيه أو يقتله لينال إكليل الشهادة، وكان ذلك سنة 361 ميلادية. أما الملك فأمر أن يوضع القديس في مركب صغير ويترك في البحر بغير خبز ولا ماء ولا مدبر للمركب، ظنا منه أنه بذلك يهلك إما بالغرق أو بالجوع أو العطش. ولكن بتدبير من الله وعنايته صارت المركب في هدوء وسلام كأنها محمولة على أجنحة الملائكة إلى أن وصلت مدينة الإسكندرية في 3rd day. ولما علم المؤمنون بقدومه فرحوا جدا وخرجوا إليه واستقبلوه بالألحان والتسبيح حتى أدخلوه إلى الكنيسة وأخرجوا منها جورجيوس وأصحابه. فجعل القديس هذا اليوم عيدا عظيما للرب الذي له المجد دائما أبديا آمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا

كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديس.

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا.

وخوفنا أمام الله وانصته لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا مار يوحنا الإنجيل البشير التلميذ الطاهر.

من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك الطاهر بركاته علينا أمين. أمسكت بيدي اليمنى وبمشورتك أهديتني وبالمجد قبلتني، وأنا فخير لي الالتصاق بالله وأن أجعل على الرب اتكالي لأخبر بكل تسابيحك في أبواب ابنة صهيون.

مبارك الآتي باسم الرب، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد. آمين. الحق الحق أقول لكم، إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف، بل يطلع من موضع آخر، فذاك سارق ولصون، وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته، فيدعو خرافه بأسمائها ويخرجها، فإذا أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها، والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته، وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغريب. هذا المثل قاله لهم يسوع، وأما هم فلم يعرفوا لأي شيء كان يكلمهم. ثم قال لهم يسوع أيضا، الحق الحق أقول لكم، إني أنا هو باب الخراف، جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو باب الخراف، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعان. وأما السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكونوا لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وأما الذي هو أجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فإذا رأى الذئب مقبلا يهرب ويترك الخراف، فيخطف الذئب الخراف ويبددها، لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح، وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني، كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب أيضا، وأنا أضع نفسي عن خرافي، ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي لي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا فتسمع صوتي وتكون راعية واحدة،

0: صوفيا سيوبروس خومين كريا ليسون خنقوم اسمي.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في جار، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجله نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء، تأنس صلب عنا على تبلس بونتي، تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كان في القدس، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الممكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن، ناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف مع واحدة واحدة.

والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات. هذا الذي عساكر الملائكة

0: بمسرتك يا الله املا قلوبنا من سلامك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية، بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برادتين ولا شرق انظروا.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيه.

ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده، المسجود له من جميع القوات

يقف حولك الشيروبيم الممتلئون أعينان والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونوفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك.

أنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت، بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس

تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص، أنعم علينا. بالميلاد الفوقاني من الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم، سلم ذاته فداء عنا.

وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة هذا الذي أتي فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحد.

فسادي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا هذا

ففيما نحن أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوده

0: المستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم البابا الأنبط وادروس الثاني
1: يا رب رحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة

أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطيعك بالسلام. اذكر يا رب القمامص والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة وكل الخدام، كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا.

باركك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن.

0: نعيما إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

أن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبائنا القديسين، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجداً العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا السابق السابق والشهيد القديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء ناظر الله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديوسقوروس القديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم القديس ساوديسيوس القديس توفيلوس والقديس ديمتريوس القديس كيريلوس والقديس باسيليوس القديس غرغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس غرغوريوس الصانع العجائب والقديس غرغوريوس الأرماني الثلاثمائة والثمانية عشر مجتمعين بنقيا ومائة وخمسين مدينة قسطنطينية والمائتين بأفسوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار أنبا بولس الثلاث أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا يحنس القمص أبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا بولا طموحي وحسقيال تلميذ وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس التسعة وأربعين شهيدا شيوخ شهادة القوي القديس أنبا موسى ويحنس كام القيس أبانا أنبا دانيال القمص أبانا أنبا زيروس القصة أبانا أنبا بقوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه أبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويصا تلميذه أبانا الأنبا برام وصف الفيوم والقمص ميخائيل بحيري تلميذه أبانا البابا الأنبا كيرلوس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس أبانا القديس يسطس الأنطوني وأبانا القديس القمص بشوي كامل وكل مصافي قديسيك إننا يا سيدنا لسنا أهلا

عنا يتشفعون في مسكنتنا وضعفنا، كن غافرا لخطايانا ماحيا لذنوبنا من أجل طلباتهم المقدسة ولأجل اسمك العظيم.

وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا اسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكرنا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح، تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين، عادل يوسف، سعاد يوسف، جرجس شنودة، سمير يوسف، يوسف بغدادي، سميرة تامر، ألفونس عبد الملاك، رفعت جون، بولس حلمي، مجدي حلمي، عطية مينا، سميرة راغب، حنا غبريال، عماد سند، نجوى صباح، وديد نظير، في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق.

أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماء.

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح

نشكر الله الآب ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا نقف في هذا الموضع المقدس. نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس، هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وإصعاد أسراره الإلهية.

أيها السيد الرب إلهنا العظيم الأبدي والمتعجب منه بالمجد، حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه من كل قلبهم، الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا.

الله الذي قدس هذه القرابين الموضوعة بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها، طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك.

0: طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وعيوننا وأفهامنا وأفكارنا ونياتنا، لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نقصر بدالة بغير خوف أن نصرخ إليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول: أبانا.
1: أبانا الذي في السماوات، تتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

0: اذكر يا ربي السلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامع الرسولية. اذكر يا ربي بطريرك المكرم البابا الانبا طوادروس الثاني. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها.
1: خلصت حقا.

0: هذا هو بالحقيقة آمين.
1: حقا آمين.
0: أمين أمين أمين. أؤمن أؤمن أؤمن واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. اعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس البنطي وسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة.

0: بالحقيقة أمين، اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد الليلويا، صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
1: أخطيت يا باي، خد سامحوني وصلوا عني.

0: نصلي مع بعض صلاة بعد التناول. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصا.
1: لقد قبلت إليك يا رب تلبسني حول نقية تؤهلني لدخول إلى عرسك، فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأني بي زائد الفضيلة ثبات النور واشتد إيماني وتقوى رجائي، فليصنعوني علامة الخلاص والباس من نعمة
0: طهارة قداسة النفس والجسد ونقاوة الحب وفرح نصرنا أبديا، ولجواب حسن القبول أمام منبرك الرهيب أسلم ذاتي بين حنوبه وجعلني واحدا معك، سيرني تحت إرادتك ولك تكون طاعة مشيات أيحي قلبي ويكس زمين شت الدنيا خيالات العدو كل الزائبة أن تسكت سير معي هد روي اروى عطش ردو مهيم حبادك في قلبي امكس معي لأن النهار قد مال ورفقني لأنس النهار لأنك أحد غاية سعادتي أنت وحدك يا رب.

الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا وأعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك من ملك القوة

رسالة بطرس الرسول الأولى. رسالة بطرس الرسول الأولى الأصحاح الأول. بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بنطس وغلاطية وكبدوكية وآسية وبيثينية، المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسلام. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم. أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير، الذي به تبتهجون، مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة، لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني، مع أنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح، الذي وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به، فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد، نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس، الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم، باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، إذ سبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها، الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء، التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها. لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين، فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. وإن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد، فسيروا زمان غربتكم بخوف، عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب، من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس،

دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. أنتم الذين به تؤمنون بالله الذي أقامه من الأموات وأعطاه مجدا، حتى إن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء، فأحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة، مولودين ثانية لا من زرع يفنى، بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد، لأن كل جسد كعشب وكل مجد إنسان كزهر عشب. العشب يبس وزهره سقط، وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد، وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها. الأصحاح الثاني. فاطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة، وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به، إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح، الذي إذ تأتون إليه حجرا حيا مرفوضا من الناس ولكن مختار من الله كريم. كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسا، لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. لذلك يتضمن أيضا في الكتاب: هانذا أضع في صهيون حجر زاوية مختارا كريما، والذي يؤمن به لن يخزى. فلكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة، وأما للذين لا يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، وحجر صدمة وصخرة عثرة، الذين يعثرون غير طائعين للكلمة، الأمر الذي جعلوا له. وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب، الذين قبلا لم تكونوا شعبا، وأما الآن فأنتم شعب الله، الذين كنتم غير مرحومين وأما الآن فمرحومون. أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس، وأن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة، لكي يكونوا فيما يفترون عليكم كفاعلي شر يمجدون الله في يوم الافتقاد من أجل أعمالكم الحسنة التي يلاحظونها. فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب، إن كان للملك فكمن هو فوق الكل، أو للولاة فكمرسلين منه للانتقام من فاعلي الشر، وللمدح لفاعلي الخير، لأن هكذا هي مشيئة الله، أن تفعلوا الخير فتسكتوا جهالة الناس الأغبياء، كأحرار وليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر، بل كعبيد الله. أكرموا الجميع، أحبوا الإخوة، خافوا الله، أكرموا الملك. أيها الخدام، كونوا خاضعين بكل هيبة للسادة، ليس للصالح.

الصالحين المترفقين فقط، بل للعنفاء ايضا، لان هذا فضل ان كان احد من اجل ضمير نحو الله يحتمل احزانا متألما بالظلم، لانه اي مجد هو ان كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون، بل ان كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون فهذا فضل عند الله، لأنكم لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته، الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر، الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل، الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر، الذي بجلدته شفيته، لأنكم كنتم كخراف ضال، لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها. الأصحاح الثالث. كذلكن أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن، حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف، ولا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد، زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن. فإنه هكذا كانت قديما النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله، يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم داعية إياه سيدها، التي صرتن أولادها صانعات خيرا وغير خائفات خوفا البتة. كذلكم أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة، لكي لا تعاق صلواتكم. والنهاية، كونوا جميعا متحدي الرأي بحس واحد، ذوي محبة أخوية، مشفقين، لطفاء، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، عالمين أنكم لهذا دعيتم لكي ترثوا بركة. لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر، وشفتيه أن تتكلما بالمكر، ليعرض عن الشر ويصنع الخير، ليطلب السلام ويجد في أثره، لأن عيني الرب على الأبرار وأذنيه إلى طلبتهم، ولكن وجه الرب ضد فاعلي الشر. فمن يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير؟ ولكن وإن تألمتم من أجل البر فطوباكم، وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا، بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم، مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف، ولكم ضمير صالح
لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح يخزون فيما يفترون عليكم كفاعلي شر، لأن تألمكم إن شاءت مشيئة الله وأنتم صانعون خيرا أفضل منه وأنتم صانعون شرا. فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة، لكي يقربنا إلى الله، مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح، الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن إذ عصت قديما، حين كانت أنات الله تنتظر مرة في أيام نوح إذ كان الفلك يبنى، الذي فيه خلص قليلون أي ثماني أنفس بالماء، الذي مثاله يخلصنا نحن الآن أي المعمودية، لا إزالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح الذي هو في يمين الله، إذ قد مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له. الأصحاح الرابع. فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية، فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية، لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله، لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمم، سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر والبطر والمنادمات وعبادة الأوثان المحرمة، الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى فيض هذه الخلاعة عينها مجدفين، الذين سوف يعطون حسابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات، فإنه لأجل هذا بشر الموتى أيضا لكي يدانوا حسب الناس بالجسد ولكن ليحيوا حسب الله بالروح، وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات، ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا، كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة، ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة، إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله، وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين آمين. أيها الأحباء، لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم كأنه أصابكم أمر غريب، بل كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين، إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم، أما من جهتهم فيجدف عليه، وأما من جهتكم فيمجد،
فلا يتألم أحدكم كقاتل.

أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره، ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل، بل يمجد الله من هذا القبيل، لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. فإن كان أولا منا، فما هي نهاية الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ وإن كان البار بالجهد يخلص، فالفاجر والخاطئ أين يظهران؟ فإذا الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير. الأصحاح الخامس. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم، أنا الشيخ رفيقهم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد، أن يعلم ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا، لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا لربح قبيح بل بنشاط، ولا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى. كذلك أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض، وتسربلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فتواضعوا تحت يد الله القوي لكي يرفعكم في حينه، ملقين كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، آمين. بيد سلوانوس الأخ الأمين كما أظن، كتبت إليكم بكلمات قليلة واعظا وشاهدا، أن هذه هي نعمة الله الحقيقية التي فيها تقومون. تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم، ومرقس ابني. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. سلام لكم جميعكم الذين في المسيح يسوع، آمين.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يسر مكتبة البابا كيرلس بشبرا أن تقدم تأملات روحية يقدمها لنا الروح القدس على فم حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء السريان، وهي بعنوان النقاء والنمو.
1: بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. هنقرأ بعض الآيات لأصحاح 4 من سفر أعمال الرسل. بركات على جميعنا أمين. وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول أن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشترك. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم، إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا، لأن كل الذين كانوا أصحاب عقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل أحد كما يكون له احتياج. ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرسي الجنس، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضع عند أرجل الرسل. لم تزل كلمة الرب نامية في هذه البيعة، وكل بيعة إلى الأبد أمين. الموضوع بتاعنا حياة النمو الروحي وحياة الشبع. النمو الروحي وحياة الشبع. من الناحية العلمية، عاوز تنمو في العلم، اقرأ آخر الأبحاث عشان تبقى معلوماتك آخر ما وصل إليه العلم، علشان تنمو علميا تقرأ من العلم أحدثه. لكن في الدين والعقيدة لو حبيت تنمو ارجع إلى المصادر الأصيلة للدين والعقيدة والروحانية تشبع. يعني نقدر نطلع مبدأ بيقول خذ من العلم أحدثه ومن الدين أقدمه. خذ من العلم أحدثه وخذ من الدين أقدمه. عاوز تبقى التدين بتاعك مظبوط، ارجع للمنابع الأولى، هتلاقي التدين النقي. التدين النقي بالنسبة لنا كان في عصر الرسل. التدين النقي المزبوط كان في عصر الرسل. كانت كنيسة قوية

كان لسه تعاليم المسيح بترن في أذانهم ومعجزاته بترن في أذانهم وتعاليمه، فكانت حياتهم مسيحية حقا. وبمناسبة ان احنا دلوقتي بنصوم صوم الرسل، فياريت مع بعض يعني بالمناسبة دي عاوز اقول اني ياريت اللي ما صامش صوم الرسل لغاية دلوقتي كان عنده امتحانات ولا بتاع، كانوا بيقولوا له لا ما تصومش، ياريت يصوم باقي يعني مدة صغيرة على الصوم، فياريت ما تخلوش الصوم كله يمر من غير ما تاخدوا بركته. فعايزين نرجع حسب المبدأ اللي قلناه دلوقتي، نرجع نشوف صورة كده للكنيسة الأولى، كنيسة الرسل اللي احنا صايمين الصوم المسمى باسمهم دلوقتي، ونشوف بعض عوامل القوة فيها ايه علشان نتشربها وعلشان نتعلمها وبذلك ننمو ونشبع، ننمو ونشبع روحيا. أهم ميزة كانت في كنيسة الرسل في الحقيقة سمة المحبة والأخوة، المحبة الصافية النقية جدا جدا. الكتاب بيشهد ويقول كان لجمهور الذين آمنوا ايه؟ قلب واحد ونفس واحدة. شوفوا كده لو كلنا واحنا قاعدين هنا في الكنيسة لينا قلب واحد ونفس واحدة هنبقى قوة لا يستهان بها أبدا. لو الكنيسة كلها دلوقتي ما فيهاش انقسامات وما فيهاش يعني ناس بعيدة من الكنيسة وما فيهاش انحرافات والناس كلها بتحب بعضها، كان شوفوا بقى تبقى كنيسة قد ايه حلوة كويسة. كانت الصفة دي بقى هي صفة كنيسة الرسل، كان لهم قلب واحد ونفس واحدة. وياما بقى الرسل اتكلموا عن المحبة اللي المفروض تكون بين الإخوة وفايدتها ايه، كيف توحد القلوب مع بعضها، تجعل الإنسان مع الآخر واحدا في الرأي وفي الهدف. وفي الحقيقة يعني المسيحية الفضيلة الأولى فيها هي المحبة، كل الناس تعترف بكده إن المسيحية فضيلتها الأولى المميزة هي المحبة، المحبة الصافية النقية المبنية على المسيح وحده لأن الله محبة. فأول صفة من صفات كنيسة الرسل واللي كانت سبب قوتها هي المحبة والأخوة، كان ليهم القلب الواحد والنفس الواحدة وكان كل شيء عندهم مشتركا. الحاجة التانية اللي كانت بتميزهم وخلتها كنيسة قوية جدا عدم محبة العالم، الزهد وعدم محبة العالم.

الناس أول ما حبوا المسيح دخلوا، كانوا ناس وثنيين كلهم أو يهود، أول ما دخلوا المسيحية وحبوا المسيح طلعت محبة العالم من قلوبهم تماما. يعني شفتوا محبة المسيح بتعمل تغيير في القلب، تغيير جذري، تغيير جذري. لأن الإنسان ما يقدرش أبدا يحب المسيح ويحب المال، يبقى إنسان فاتر يعرج بين الفرقتين، ودي طريقة مش صح. تدخل محبة المسيح من الباب، تطلع محبة العالم من الشباك بتاع القلب. المفروض كده، المفروض كده الإنسان اللي يعطي جد قلبه للمسيح لازم يعطيهوله كله. الشاب اللي يمشي مع المسيح لازم يمشي مع المسيح كله، ما يبقاش زي الشبان اللي الآخرين اللي يقول ساعة لربك وساعة لقلبك وساعة للعالم وساعة للمسيح وماشي كده حياه ملخلخة، عمره ما حيستفيد ولا من هنا ولا من هنا. الناس دول كانوا كده، خدوا الموضوع جد قوي ودخلوا في محبة المسيح الفائقة المعرفة، ودخلوا دخلة جبارة جدا وكرسوا كل حياتهم لربنا. يقول من كتر زهدهم ومحبتهم للمسيح ما بقوش يحبوا أموالهم خالص. يقول ولم يكن أحد يقول أن شيئا من أمواله له. واحد غني وعنده أموال كثيرة، أمال أموال مين؟ يقول لا، أنا وأموالي ووقتي وصحتي وكله كله أنا ملك للكنيسة. كانوا يبيعون مقتنياتهم ويأتون بأثمانها ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج. لذلك لم يكن أحد محتاجا. الكتاب بيقول كده، الكتاب بيقول لم يكن أحد محتاجا. لا، يعني كان الغني يدي الفقير والمبسوط يدي المحتاج، وكانوا كلهم عشان كده ما كانش فيه بينهم يعني لحسد، ولا حد الفقير يحسد الغني ولا الغني يخاف من الفقير، لكن كلهم زي عيلة واحدة والمحبة هي السائدة بينهم. الإنسان يستطيع أن يساعد الآخرين بأي حاجة، واحد بأمواله، واحد بعلمه، واحد بوقته. يعني تقدر لما يكون كده في قلبك فيه محبة لله أولا وبعدين للناس، تستطيع أن تخدم على قدر طاقتك وتكون محبوبا. فمهم جدا أن محبة المسيح تملك على قلوبنا، فتخرج منها محبة العالم وشهوات العالم وملذات العالم. الشاب اللي من أول شبابه كده يحب المسيح وما يحاولش يختبر العالم، يعني شهواته وخطاياه وشروره، ويقول لك أنا لسه عم الدنيا قدامي، العمر طويل، أتمتع شوية بالعالم وبعدين أرجع للمسيح، ده كلام خطير جدا. معلمنا سليمان الحكيم يقول أذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر، وقول رب الولد في طريقه فمتى شاخ لا يحيد عنه. فالإنسان اللي يتربى في الكنيسة وفي محبة ربنا وفي حياة الطهارة يتنو طوالي لغاية ما يشيب، لا يحيد عن هذا الطريق، لأن أصبحت الحياة مع الله والحياة في الكنيسة جزء لا يتجزأ من حياته ومن برنامجه اليومي،
إن كان صلاة، إن كان قراءة كتاب مقدس، إن كانت خدمة، إن كان أي نشاط روحي بقى جزء من حياته اليومية اللي ما يقدرش يغيرها أبدا أبدا. دي فايدة الإنسان اللي يذكر ربنا في شبابه قبل ما يختبر الخطية، وقبل ما يدوق ما يعني ما يتمرمط في الخطية، وقبل أن يحكم الشيطان عليه شباكه. يمكن ما يقدرش يفلت من هذه الشباك لو هو دخل فيها. فالإنسان الشاب المفروض ياخدها من قصيرها ويتلذذ بالرب بدل ما يتلذذ بالعالم. كانت كنيسة الرسل والمؤمنين الأولين في الكنيسة كده، كل لذتهم أنهم يواظبون معا على تعليم الرسل والصلاة وكسر الخبز، وكانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، يعني فرحانين مع بعض، فرحانين مع بعض، عايشين مع بعض عيشة أخوة كده. كل صداقتهم جوه الكنيسة، فكانت حياتهم نقية وطهرة. يا ريت تبقى كل صداقاتك يا حبيبي من جوه الكنيسة. صداقاتك، الصديق اللي بتمشي معاه كتير، اللي بتقضي معاه وقتك الكبير، يا ريت يكون من شبان الكنيسة المشهود ليهم. لأنك لو غلطت وصادقت إنسانا من برا الكنيسة وشاب مستهتر، حيضيع عليك حياتك. معلمنا بولس الرسول الآية كلنا عارفينها اللي قالها: المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. فأنت أخلاقك جيدة ابن للكنيسة، ما لا تصادق من يفسد أخلاقك بسهولة كده، لا، صادق الإنسان اللي يبنيك، الإنسان اللي يزيدك روحانية ويزيدك نعمة. طبعا ده ما يمنعش الصداقة شيء، ومحبة الناس كلها والمعاملة اللطيفة مع الكل ده شيء تاني. يعني أنا لي صديق أو صديقين، لكن في المدرسة الكل حبايبي وزمايلي، واضحك في وش الكل واساء ويعني اخدم الكل وكده، لكن وقت الطويل لا اقضيه مع اي احد، لا، لازم اختار عشان يبقى الجو بتاعي جو فيه نقاوة وفيه قداسة يساعدني على النمو وما يشدنيش الى عادات مش كويسة او امور مش كويسة اتعلمها وانا شاب بعد كده اندم عليها. واحد يصاحب واحد يعلمه يروح السينما، ده ضاع. واحد يصاحب واحد يعلمه يشرب سجاير، ده خلاص ما يعرفش بعد كده يبطلها. واحد ما عرفش يعلمه ايه يبقى خلاص خد عليها، وهكذا وهكذا. الاول تبقى كده حاجات يعني الواحد كده ياخدها بسهولة، لكن بعد شوية ما يعرفش يتخلص منها ويلعن في نفسه هذه الصداقة التي جرت عليه هذا الوبال. فكان الكنيسة مجتمع نقي، مجتمع نقي، الكبير يساعد الصغير والغني يساعد الفقير، والكل في محبة وفي نقاوة وفي نقاوة. فكان خلاهم ينمو بسرعة في قامتهم الروحية، ويشبعوا بسرعة من المسيح وتعاليم الرسل اللي كانوا يعلموها لهم، وأصبحت الكنيسة مجتمع نقي جدا وسط المجتمع الوثني المكتظ بالشرور من حواليهم. عشان كده كان الرسل يقول كده الكتاب: كان الرسل يؤدون وبقوة

عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع. المجتمع النقي والقوي اللي كان عايشين فيه الرسل أداهم قوة علشان يخدموا بقوة، عشان يخدموا يعني يؤدون الشهادة بقيامة المسيح، يعني خدمتهم وتبشيرهم بالمسيح وتعاليمه وميلاده وقيامته وفدائه. أخذوا هذه القوة من المجتمع النقي اللي هم كانوا موجودون فيه، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم. طبعا مدام مجتمع نقي وما فيهش خطايا، نعمة ربنا تنسكب عليه بغزارة بغزارة. في العهد القديم كتير ما نقرأ لما يكونوا بني إسرائيل ماشيين مع ربنا كويس، نعمة ربنا تكتر عليهم. أول ما ينحرفوا في خطايا وشهوات وأمور دنسة، مرة يقتلهم بالوباء، ومرة يسلط عليهم أعدائهم علشان يذلوهم، لغاية ما ينقوا نفسهم ويرجعوا لتعليم ربنا ويصلوا، ربنا يقول لهم خلاص ها أخلي نعمتي تيجي لكم تاني. وهم داخلين برضي أرض الموعد، لما كان يشوع هو القائد بتاعهم، لما كان مجتمعهم نقي، غلبوا أريحة بشوية، ربنا قال لهم لفوا بس حوالين السور كده شوية، السور حيقع من نفسه. وفعلا ودخلوا أريحة الحصينة وامتلكوها. يجب أن نتعلم منها حتى ننمو في حياتنا الروحية. صوم الرسل اللي صايمينه، أول من صاموا هم الرسل، عشان كده سمي باسمهم. وطبعا مش صاموش لوحدهم، صامتوا معهم كل الكنيسة. ولما تقروا في سفر أعمال الرسل كتير تتكرر كلمة الصوم، كانوا يخدموا الرب ويصوموا، وكان الصوم قد مضى. ويعني تقرؤون كثيرا عن الصوم في سفر أعمال الرسل، فكانت كنيسة تهتم بالصوم، عشان كده كانت كنيسة قوية، وكان روح الله يعمل فيها ويختار الخدام. يعني في آية يقول وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. بيخدموا وبيصلوا وبيصوموا، فروح الله كان يشتغل ويختار بولس وبرنابا ويختار سيلا ويختار مين ومين علشان يخدموا ويملوا الدنيا خدمة. لكن كده كنيسة كده يعني الجسد وشهوات الجسد عندها كل حاجة وما تهتمش بالصوم، تبص تلاقي الحرارة الروحية بتاعتها تبرد وروحانيتها تبرد. كانت صلواتهم صلاة قوية. ما هي الصلاة القوية؟ تأتي من النقاوة الكاملة للجسد وللحياة الروحية. يعني عاوز تصلي صلاة كويسة، خلي حياتك ككل حياة ترضي ربنا. يعني إنسان يعمل الشرور ويجي يصلي، ربنا هيقول له إن كثرتم الصلاة لا أسمع. لكن الصلاة عاوزة حياة متكاملة نقية، بعد كده الواحد يقدر يصلي صلاة قوية. مش معنى كده إن الإنسان يعني في ساعات سقوطه لا يصلي، لا ما قلناش كده. احنا بنقول ان الصلاة في كمالها، الصلاة في كمالها تحتاج الى حياة متكاملة. لكن اهو طول ما انا ماشي بصلي علشان ربنا يرحمني من سقطاتي ويوصلني الى نقاوة الحياة والى نقاوة الصلاة ايضا. هيرودس راح مسك بطرس الرسول وحطه في السجن وعاوز يحاكمه عشان يقتله. يقول الكتاب وأما الكنيسة فكانت تصعد منها صلاة بلجاجة من أجله. الكنيسة كلها اجتمعت وبقت تصلي من أجل بطرس أبوهم الروحي. ربنا بسرعة سمع الصلاة، بعت ملاكه، فتح السجن، صح بطرس من النوم،
لبسه هدومه قال له اتبعني، وطبعا عمل سبات على الحراس بتوع السجن ومشي معاه الملاك لغاية ما بعده بعيد واختفى عنه. بطرس كده صح لنفسه وقال الآن علمت يقينا أن الله قد أنقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. إيه السبب ده؟ هناك الكنيسة بتصلي من أجله. لما راح لهم طبعا فرحوا خالص أن ربنا استجاب لصلواتهم وطلع لهم بطرس. لازم المجتمع المسيحي يبقى مجتمع نقي، لازم مجتمع الشباب يبقى مجتمع نقي. أمال ليه الكنيسة بتهتم بك من كل ناحية؟ اجتماعات روحية، وفي الصيف تعمل لك معرفش نوادي علشان تبقى برضي محافظ على حياتك الروحية، ما تروحش نوادي برة تتعلم ألفاظ مش كويسة، بتطلع رحلات كنسية علشان تبقى فيها نوع من الانضباط. يعني بتحاول الكنيسة على قدر إمكانها أن تهيئ لك الجو النقي سواء داخل الكنيسة أو خارج الكنيسة في فترات يعني أجازاتك وفترات رحلاتك، كل الحاجات دي كله علشان تحفظك من الأجواء غير النقية التي قد تؤثر على حياتك. فأنت لازم كمان يعني تستجيب لعمل الكنيسة وتكون عند حسن ظنها بيك وتستفيد من جهود الكنيسة من أجلك، وتحافظ على نقاوتك وطهارتك وحياتك المباركة لغاية كده يعني ما تطلع من الفترة الصعبة ديت إلى حياة العقل والنضوج الروحي اللي بعد كده ممكن الكنيسة بقى تستفيد بيك خادم كويس، راجل في الكنيسة. يعني ضروري الكنيسة هتجني ثمار تعبها منك بعد شوية، بس بعد ما تجوز هذه المرحلة. حياة الصلاة والصوم التي كانت الكنيسة الأولى تمارسها كانت سبب قوة جبارة جدا للكنيسة وللرسل، خلتها بسرعة تنتشر وبسرعة الناس تحبها وبسرعة الناس الوثنيين يقدمون عليها وبسرعة يتحولوا من ناس عايشين في نجاسات وشرور إلى قديسين وأطهار ومبشرين وخدام. هو كده تدخل الكنيسة تستجيب ليها تتحول إلى إنسان آخر، إنسان آخر، وتبتدي الكنيسة تقودك واحدة واحدة بتعليمها وبرعايتها المتكاملة لغاية ما تصنع منك إنسانا مؤمنا مسيحيا حقيقيا، إنسانا مستعدا لأن يرث ملكوت الله. كنيسة الرسل اللي خلاها كنيسة قوية وشبعانة ونامية إنها كانت كنيسة شجاعة واستشهاد، كانت من أجل المسيح أي واحد فيهم مستعد أن يعمل به ما لا يعمل، المهم ألا يحرمه شيء من المسيح، إنه ما ينفصلش عن المسيح وبعد كده يعملوا فيه اللي يعملوه. بولس الرسول يقول من يفصلني عن محبة المسيح؟ شدة، ضيق،
سيف، اضطهاد، عري، جوع، لا شيء يفصلني عن محبة المسيح أبدا. فكان محبة المسيح تملك قلبهم، وبعد كده يلتهبوا كلهم بمحبة المسيح حتى تصل إلى الاستشهاد أحيانا. الرسل كلهم نالوا إكليل الشهادة وعذبوا. كتير من المؤمنين كده كانوا يطردوهم من حتة يروحوا يبشروا في حتة تاني. الكتاب يذكر هذا، والذين تشتتوا بسبب استفانوس قالوا مبشرين بالكلمة. كتير منهم نال إكليل الشهادة بسبب إيمانهم بالمسيح، وفضلوا الحياة الأخرى على هذه الحياة. الإنسان لو كان عايش كويس صدقوني، يعني حياة نقية كويسة كده وعايش حياة توبة وكده، تبقى عنده يعني الحياة مع المسيح لذيذة، ما يخافش من الموت، ما يخافش من أي حاجة أبدا أبدا أبدا. إيه اللي بيخليني أخاف من الموت؟ إن أنا حاسس إن أنا مش مستعد، وحاسس إن أنا إنسان يعني ماليش رصيد هناك في السماء أروح له، أو بحب العالم خالص خالص لدرجة إني مش هاين علي أسيبه. دي اللي بتخلي الناس تحب العالم وتخاف من الموت. لكن إنسان متجرد من محبة العالم ومحبة المسيح ملكت عليه حياته كلها، بص تلاقيه يعني يقول مع الرسول: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. المهم إن الإنسان يعيش حياة نقية، وبعد كده يسيب نفسه للمسيح يعمل به ما يشاء. المهم إنه ما يخليش حاجة أبدا تفصله عن محبة المسيح، لا مغريات ولا ضيقات. ما هو الشيطان ممكن يحاربنا بالاثنين، هو عاوز يبعدنا عن المسيح بأي صورة، فأحيانا يجيب لنا مغريات وحاجات كده حلوة ومناصب وشغل، ويعني ممكن ننجرف وراء هذا التيار. وبالنسبة لناس تاني يجيب لهم ضيقات ومتاعب واضطهادات، ليه؟ علشان برضه ممكن يفصلهم عن المسيح. فإحنا لازم نبقى صحين لنفسنا، ولا نخلي الضربات اليمينية تهمنا تفصلنا عن المسيح، ولا الضربات الشمالية تفصلنا عن المسيح. إنما المسيح هو اللي قدامنا، وحياتنا كلها مركزة فيه. ليه الحياة هي المسيح؟ بولس الرسول يقول كده، يقول ليه الحياة هي المسيح والموت هو ربح. فكانت عندهم المسيح بس، وبعد كده فليكن ما يكون. لذلك كانت كنيسة قوية. ايه ده؟ ودليل قوتها انه شوية اعداد قليلة جدا غلبوا اليهودية بكل جبروتها، غلبوا الوثنية بكل فلسفتها، غلبوا الدولة الرومانية بكل جيوشها وأسلحتها وعسكرها. شوية ناس عزل إلا من معونة ربنا معاهم. يقول عنهم الكتاب: فتنوا المسكونة. لم يأتي القرن الثاني المسيحي إلا وكانت المسيحية منتشرة في كل العالم المعروف وقت ذاك. إيه ده كله؟
لأن الناس عندهم روح البذل، روح الاستجابة.

0: إشهاد مع نقاوة في الحياة، دي أهم حاجة كانت تميزهم، نقاوة الحياة. نقاوة الحياة تعطي الإمكانيات الكاملة لأي اتجاه تمشي فيه. لو حياتك نقية تبقى ناجح في كله، تبقى ناجح جدا، تبقى ناجح خالص. إنما لو حياتك فيها ضعفات، فيها عثرات، تبقى مكسوف من نفسك، وتبقى خايف على نفسك، وتبقى خايف تفقد هذه اللذة أو تلك الرغبة أو إلى آخره، فيبقى فيه نوع من الضعف في حياتك الروحية، ممكن الشيطان يدوس عليه يخليك خلاص ما تقدرش يعني تمشي مع المسيح طويلا. فمهم خالص أيها الإخوة كشباب نخلي حياتنا نقية، حياة نقية خالص. وحياة النقاوة ما هيش صعبة. وبعدين ما بنوصل لهاش مرة واحدة، لا، نحطها هدف قدامي وبعد كده أمشي زي الكنيسة ما بتقولي. كل واحد طبعا فينا له أب اعتراف، كل واحد مواظب على الكنيسة، الممارسات الروحية اللي بنعملها من اعتراف، من صوم، من صلاة، من تناول، من قراءة كتاب مقدس، دي كلها شوية شوية شوية تعطينا حياة النقاوة لغاية ما نحس ان احنا بقينا يعني اهو لينا حياة قوية مع ربنا. لكن يعني الواحد يسقط ويقوم ما يخافش، خافش ابدا، لان الصديق يسقط في النهار 7 مرات ويقوم. يعني حتى الصديق ممكن يسقط. يقولوا ايه؟ ما هو الفرق بين الشرير والقديس؟ الشرير هو الإنسان الذي سقط في الخطية ولم يقم منها، استحللها واستلذها وقعد يتمرمغ فيها، ده الإنسان الشرير. الإنسان القديس هو الإنسان اللي قد يسقط في الخطية ولكنه سريع أن يقوم ويلجأ للمسيح ويلجأ للكنيسة ويقول يا رب انقذني يا رب. وهكذا لا تشمتي بي عدوتي لأني إن سقطت أقوم. فما تخجلش من سقطاتك كشاب وقدامك يعني متسع من الوقت للجهاد والوصول إلى حياة روحية كويسة. ما بتوصلش إلى قامة علمية أقل من دراسة مثلا 15-20 سنة حتى توصل إلى قامة علمية تؤهلك إن أنت تبقى إنسان ناجح في الحياة. 6 سنين ابتدائي تقعد تذاكر، و3 إعدادي، و3 ثانوي، و5 كلية، أحسبهم على بعض تلاقيهم فترة طويلة قوي. في الآخر حتى بتوصل إلى قامة علمية كويسة تبقى إنسان يسموك إنسان مثقف. الحياة الروحية برد كده عايزة تدرج، عايزة تدرج. طول ما أنا أهو عايش أبتدي أنمو في الحياة الروحية زي ما بأنمو في حياة العلمية، وأحاول أشبع بالمسيح في صلوة معزية، في قراءة كتاب مقدس بطريقة كويسة أستفيد منها، بالتناول من جسد المسيح ودمه الذي يغذي أرواحنا ونفوسنا وأجسادنا، بالخدمة. الخدمة تخلينا حقيقة نشبع بالمسيح ونحس كده كده إن احنا بنعمل مع المسيح، ودي يدينا راحة نفسية جبارة وحلوة خالص خالص خالص. يعني أشوف إيه هي منابع النمو والشبع بالمسيح وأمشي فيها. وامشي فيها، لكن ما احاولش ابدا امشي علشان اشبع بملذات العالم. ملذات العالم، العالم يفنى، العالم بيفنى بعد شوية، وبعد كده ما تبقاش الا الحسرة بتاعته. الرسول بطرس يقول ايه؟ لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم، لان العالم يمضي وشهوته، اما الذي يفعل ارادة الله فيحيا الى الابد. عاوزين دايما ارادة الله هي اللي نعملها، ونبلور حياتنا كلها ان يبقى المسيح هو المركز، وبعد كده يعني ارتب حياتي الباقية على هذا المركز وعلى هذا المحور، يبقى انا ماشي في خط المسيح، لانه وضع لنا مثالا لكي نقتفي اثر خطواته. ربنا يبارككم ويسعدكم. واحنا طبعا الاخوة اللي امتحنوا نجحوا بنهنيهم بالنجاح من كل قلوبنا، لان هذا يفرحنا جدا. الاخوة اللي بيمتحنوا او اللي لسه ما ظهرتش نتائجهم، الكنيسة لا تكف عن الصلاة من اجلهم، ان ربنا يساعدهم وربنا ينجحهم وفرحهم، علشان تقضوا كده الصيف كله فرح وبركة، وتستفيدوا من أنشطة الكنيسة المختلفة لنموكم الروحي ونموكم الجسدي والذهني والعقلي. الكنيسة في الحياة في الأيام دي بتعمل شيء متكامل للشاب. يريدكم تستفيدوا ولا تخرجوا لكي تشربوا من المياه العكرة التي يقدمها العالم للشاب، إن كان في التلفزيون، إن كان في السينمات، إن كان في الكلام ده كله، في الأجواء المش نقية تحذروا منها علشان تحتفظوا بنقاوتكم. وربنا يبارككم، ولإلهنا المجد في الكنيسة.
1: إن أردت الحصول على نسخة أخرى أو مجموعة أخرى من هذه العظات، يرجى الاتصال بمكتبة البابا كيرلس، 5 شارع البعثة بشبرا، تليفون 578-9081. وإلى أن نلتقي في عمل آخر، صلوا لأجلنا.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في رسالة أفسس إصحاح 2. قلنا أن رسالة أفسس بعتها بولس الرسول من السجن لشعب كنيسة أفسس، وتعتبر من أكبر الكنائس في القرن الأول بسبب أن بولس قضى فيها حوالي 3 سنين خدمة وأسس فيها كنيسة كبيرة. ولما كتب الرسالة دي في آخر 50s أو أول 60s كان الشعب كبير، والشعب كان جزء منه من أصل يهودي ومن أصل أممي. والرسالة دي الغرض منها شرح سر المسيح وسر الكنيسة، وإزاي الواحد يعيش حياة مقدسة تليق باللي عمله المسيح له المجد وبانتمائه للكنيسة. صح، الأولاني كان جزء منه زي تسبحة أو لترجية، صلاة كنسية بيعدد فيها معلمنا بولس البركات السماوية اللي خدناها في المسيح بالتجسد والفداء، وانتهى إلى أن المسيح هو رأس الكنيسة والكنيسة هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. بعدين إصحاح 2 ابتدى يحكي لنا تاني قصة الخلاص، احنا كان حالنا ايه وبقينا ايه. فهقرا تاني معاكم إصحاح 2، وقلنا يبدأ كده بجملة طويلة واخدة كذا عدد، إذ كنتم بالأموات والخطايا، وفي آخر الجملة يقول أحيانا مع المسيح. أنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون. فكركم إحنا قلنا لما يقول أنتم ونحن يبقى بيشاور على أصل المؤمنين، أنتم إشارة إلى جماعة الأمم اللي دخلوا الإيمان، ونحن لأنه في الأصل كان يهودي بيقول إحنا كنيسة اليهود اللي بقينا مسيحيين، لأن دي قالها في أول إصحاح وبيرجع يستخدم نفس الكلام. إنما هو بيقصد يسوي الأمم باليهود في احتياجهم للخلاص، هو مش بيقصد يميز بين المسيحي اللي في أصله أممي والمسيحي اللي في أصله يهودي، ده بالعكس، لأن التمييز ده موجود في عقل الناس وعاوز يلغيه وعاوز يقول أنتم كنتم أموات، إحنا كمان كنا كالباقين أيضا، إحنا يبقى هو واليهود، فيقول إيه الذين نحن أيضا جميعا إحنا كمان تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، يعني جماعة الأمميين الوثنيين محكومين بشهوات الجسد، مستعبدين لرئيس سلطان الهواء أو روح المعصية زي ما سماها. إحنا كمان كيهود، بولس بيقول إحنا كمان كنا عايشين كده في شهوات جسدنا وعاملين مشيئات الجسد والأفكار، يعني ماشيين زي ما جسدنا بيودينا، وكنا كلنا أبناء الغضب. أبناء الغضب يعني الكل محكوم عليهم بغضب الله بسبب كثرة الاسم، كالباقين أيضا. كل ده بيحكي حالنا قبل الفداء، قبل المسيح له المجد. فيقول الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون. خدناها دي بس نرجعها، يعني ربنا لأن رحمته واسعة غني في الرحمة، وصف جميل قوي لربنا أنه غني في الرحمة، ياريتنا كلنا أغنياء في الرحمة. بص للبشرية كلها إن كانت يهود ولا أمم،
لا هم أموات بالخطايا، مستعبدين مذلولين. فلما شافنا في الحالة دي وعاجزين ان احنا ننقذ نفسنا ونخلص نفسنا، من اجل محبته الكثيرة التي احبنا بها ونحن بعد خطاء، يعني ما استناش لما نتصلح، ما استناش لما نبقى ناس كويسين، ما احنا مش هنبقى كويسين لوحدنا، احيانا مع المسيح ونحن بعد خطاء ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. الفكرة دي مهمة في الإيمان المسيحي، لأنه أغلب المعتقدات غير المسيحية بتشترط أن الواحد يجي لربنا لما يبقى كويس أو يصلح نفسه قبل ما يقرب من ربنا. إنما الفكر المسيحي ربنا قرب مننا وجعلنا ونحن أموات بالخطايا، يعني دخل عالمنا الفاسد، ما طلبش اشتراطات، يعني انه لازم نبقى كويسين ونبقى في استقباله ونبقى كده جاهزين ليه، ما حدش عارف يصلح نفسه. فالمسيح له المجد احيانا من موت الخطيه وجالنا واحنا في حاله الموت وفي حاله الضعف، حاله الخطيه، وعشان كده سماها النعمه، بالنعمه انتم مخلصون، لانها هديه من ربنا، نعمة من ربنا إنه يجي لنا في الجو اللي كله خطية ده وياخد جسدنا ويتقدم ليفدينا ويرفع عنا حكم الموت، وإحنا ما كناش كويسين في الوقت ده وما زلنا ضعاف. الفكرة دي مهمة في الإيمان المسيحي. ليه؟ لأن أحيانا الضمير الإنساني لما الواحد يغلط مثلا تلاقي الشيطان يقول له أنت هتصلي وأنت غلطان، انت ليك عين تكلم ربنا، فيقول له ما تقربش من ربنا، هذا المفهوم غير كتابي غير مسيحي. بالعكس، وانت غلطان قول له رب انا غلطان بس هروح لمين غيرك، انت اللي تقدر تنقذني، انت اللي تقدر تشفيني من خطيتي. فوانا في حالة الموت وحالة الفساد وحالة الخطية وحالة الضعف بروح لربنا، لانه هو بالنعمة انتم مخلصون. ويكمل عمل المسيح ويقول وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. يعني لأن المسيح قام من الموت، هو المسيح قام عشان إحنا نقوم، المسيح جلس في يمين الآب عشان إحنا في الآخر نجلس في يمين العظم يمين الآب. إنما هيفضل دايما الشرط في المسيح يسوع، طول ما الواحد فينا لازق لربنا يسوع يبقى هيموت ويقوم ويبقى له مكان في يمين الآب، لكن لو انفصل عن المسيح هيفقد كل اللي عمله المسيح عشانه. ليظهر في الظهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع. يعني لما ربنا كده ينعم علينا وندخل السماء في الآخر، في الظهور الآتية هنعرف قد ايه اللي احنا فيه ده او اللي عمله المسيح ده كتير قوي وكبير قوي. ليظهر في الظهور الآتية غنى نعمته، تاني مرة يقول كلمة غنى، يستخدمها كتير بولس، لان بولس بقدر ما هو قريب لربنا بقدر ما شايف الغنى، شايف النعمة كبيرة قوي، ودي طبيعية لكل واحد يقرب من ربنا. عشان كده هيجي الإصحاح جاي يقول تقدرون أن تعرفوا درايتي بسر المسيح. أما كلمة غنى وكلمة نعمة اللي عمالة تتكرر كتير، لأنه شايف الحكاية كبيرة قوي، احنا واخدين هدية ما حدش يحلم بيها، ما كانش الإنسان حتى يتجاسر وينتظر. ليظهر في الظهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا، يعني ربنا قد كده كان لطيف علينا ورحيم بينا وسخي في عطاء في المسيح يسوع. ما زال عنده تكرار كلمة في المسيح، لأنه ما فيش نعمة ولا عطية ولا لطف ولا رحمة ولا محبة إلا من خلال المسيح يسوع. لأنكم بالنعمة مخلصون، مرة تانية يقول نفس الآية بالنعمة مخلصون. هل معنى كده أن النعمة يبقى كده كل الناس دخل السماء؟ لا، مش كل الناس هتدخل السماء،
مش لأن النعمة قاصرة أنها تخلص الناس كلها، طبعا لا، ربنا بفدائه يقدر يفدي البشرية كلها مهما عملت مهما كان عددها، إنما الفداء لا يفرض على الإنسان. النعمة نعمة لأنها ما تتفرضش على الإنسان، لو الإنسان قبلها تعلق بيها ومسك فيها يتمتع بيها، رفضها خلاص مش هياخدها. عشان كده يقول لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، يبقى مطلوب إحنا نرد على النعمة بالإيمان، يعني تصدق. عارفين زي إيه؟ زي ناس تكون مسجونة في سجن، وبعدين يجي واحد يفتح السجن ويدخل ويقول لهم تصدقوا إن أنا أقدر أطلعكم من السجن، تعالوا وراي. في ناس جوه السجن هتصدق وتتشعلق فيه وتمسك في جلابيته، عاوزينك، أيوة خرجنا، وهم شايفينه داخل لهم السجن من بره. وفي ناس تقول لا، ويقدر ده طلعنا من السجن؟ ما يقدرش، اقعدوا مطرح. هذا المخلص اللي داخل السجن ده مش هيفرض الحكاية على حد، اللي هيمسكوا فيه اللي هيصدقوه هيمشوا وراه يخرجوا من السجن، ولا يقعدوا مطرحهم يتريقوا ومش عاجبهم الكلام خلاص هيفضلوا مسجونين إلى الأبد. بهذا المعنى المسيح له المجد دخل عالمنا، دخل السجن بتاعنا، فتح الباب، قال لنا أنا فتحت، يلا اللي عاوز يجي وراي. اللي هيصدق فينا وهيمشي وراه هيمسك فيه هيخرج من السجن، لكن في ناس مش هتصدق، يبقى النعمة ما وصلتش، مش لأنه هو مقصر في دوره أبدا، بل لأنه الناس مش راضية تصدق. بالنعمة مخلصون بالإيمان، الإيمان ببساطة يعني تصدق، تصدق، ولما تصدق لازم هتعمل حاجة، هتقوم تمشي ورا. عشان كده معلمنا يعقوب يقول إيمان بدون أعمال ميت، ما ينفعش. ليه؟ ما هو اللي هيصدق لازم هيعمل حاجة. أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. في مثل السجن ده لما يدخل المخلص ده يقول تعال ورايا، هيقوموا يجروا وراه طبعا، ما مصدقين يطلعوا من السجن. لكن واحد يبقى قاعد يقول له أنا مصدق إنك تقدر تطلعني ويفضل مطرحه، طب يبقى مش مصدق. لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. يعني إيه؟ يعني النعمة دي مش شطارة من إنسان، ما كانش حد فينا يقدر بنفسه ينقذ نفسه، محدش فينا يقدر مهما اجتهد يدفع ثمن خطاياه أو الدين اللي عليه، محدش فينا يقدر يقوم نفسه من الموت، محدش فينا يقدر يخرج نفسه من الجحيم، محدش. الجميع أعوزهم مجد الله، زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، الكتاب أغلق على الكل. لكن من هنا جت كلمة النعمة، عشان كده يقول ذلك ليس منكم، هو عطية الله، يعني مش مطلوب منكم تدفعوا حكاية دي. وبالرغم أنها عطية الله ما زالت تحتاج إلى إيمان، إيمان ده هيبقى عامل بالمحبة، هيبقى وراه أفعال مرتبطة بكلمة الإيمان. حتى الإيمان ذات عطية الله، القديسين قالوا كده أنه حتى الإيمان عطية، بس برضو للي يقبل، يعني ربنا بيحرك قلبنا عشان نصدق، بس في حد يعند. اليوم إن سمعتم صوته إيه؟ لا تقسوا قلوبكم، يعني هو صوته لوحده بيدخل ويحط الإيمان في قلبك ويحركك عشان تصدق وتمشي ورا المسيح وتطلع من السجن ده، طب صدق. إنما لو واحد قاعد يصد مش عاوز يصدق خلاص. ذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. احنا لسه بنقول الإيمان لازم يبقى له أعمال، أي أعمال بيتكلم عنها بولس؟ هو بيتكلم أنتم يا أمم كنتم قبلا أمواتا بالذنوب والخطايا، وإحنا كمان كيهود كنا عايشين في الخطايا وكنا مستعبدين لشهوات الجسد والأفكار.

والله الغني في الرحمة يخلصنا احنا وانتم. وهذا الخلاص ما عادش مرتبط بأعمال كي لا يفتخر أحد. هو مين اللي كان بيفتخر؟ كان اليهودي يفتخر على الأمم ببعض الأعمال. يعني اليهودي يقول أنا هرضي ربنا لأني بحفظ السبت، أنا برضي ربنا لأني خدت الختان في جسمي، أنا برضي ربنا لأني بعمل أعمال التطهير المسجلة في الناموس. بهذه الأعمال كان اليهودي يفتخر على الأمم. طلع في الآخر أن الأعمال دي اللي كانت سبب فخر وافتخار لليهودي على الأمم ما بتعملش حاجة. فمن هنا بولس لما بيقول ليس من أعمال، ما يقصدش خالص وصايا المحبة والسلوك المسيحي والتسامح والعطاء لا طبعا لا، لأن ده هيبقى تعبير إيمان. وصايا المحبة وصايا السلوك المسيحي دي مرتبطة بكلمة إيمان، لكن هنا بيتكلم عن الأعمال المرتبطة بالناموس اليهودي. فبيقول ما عادتش من أعمال عشان ما يبقاش حد أشطر من حد، كي لا يفتخر أحد، عشان ما يقفش اليهودي في الكنيسة يقول إيه أنا مختتن وإنت مش مختتن، أنا أحسن منك، أحسن منك إيه، إحنا الاتنين ميتين، لولاش المسيح جه ينقذنا ويقومنا كنا في جهنم. ختان أو غير ختان مش فرق، حفظ السبت ما حفظش السبت مش فرق، كل ده ما نفعش اليهودي في الخلاص، كان مقدمة بس عشان يجي بيها المسيح. نقراها تاني. ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، ليظهر في الظهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع. لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. واضحة؟ يبقى احنا النهاردة بنتمتع بنعمة الخلاص، لكن لازم نمسك فيها بالإيمان عشان تكمل وندخل بها السماء. احنا ابتدينا السكة، صدقنا المسيح، مسكنا فيه، ارتبطنا بيه بالمعمودية، ثابتين فيه بالأسرار، ماشيين وراه بوصيته، وعنينا على السماء، كده هندخل السماء، عطية من الله. يجي حد فينا يفتخر، يفتخر بإيه؟ هل ينفع واحد مسجون في القصة اللي أنا حكيتها بتاعت السجن يقول شفتوا الشطارة، شفتوا أنا بطلع من السجن إزاي؟ تطلع من السجن إيه؟ أنت مسجون وكنت هتقعد للأبد مسجون، لولاش المسيح جه فتح السجن ودخل وقال لك تعال معايا ما كنتش هتطلع. فما عادش في مجال للافتخار. من يفتخر فليفتخر بالرب. عاوز تفتخر قول أنا تبع المسيح، افتخر به هو، المسيح مسيحي، المسيح إلهي، المسيح مخلصي وفادي وربنا بتاعي، ده اللي تفتخر بيه، تبقى فرحان ان انت ماشي وراه، لكن مش فرحان بنفسك ولا بأعمالك. ولا قولت بقى انت خطاياك كانت كتيرة ولا قليلة، ما هو في الآخر هو اللي خرج الكل، لكل من يؤمن، لليهودي، للأممي، للي خطايا كتير قوي، للي خطايا شوية، إنما كلهم مساجين، كله محكوم عليه، فالكل ما فيش مجال واحد يفتخر على التاني. لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيه. يعني إيه؟ لأننا نحن عمله، يعني ربنا ما رهوش غيرنا بالبلدي كده، ولأن إحنا خليقته وأجمل ما في خليقته، خلقنا على صورته ومثاله، إحنا أولاده من الأول، وهو لما خلقنا ما خلقناش عشان نموت، ده الموت دخل إلى العالم بحسد إبليس، فإحنا شغله الشاغل. فربنا مش قابل حكاية إن الموت يغلب البشر ويبقى الإنسان مذلول للشيطان وللخطية، ربنا مش قابل. فنحن عمله، آية مشجعة ومريحة، إحنا شغله، لأننا نحن عمله، ربنا مشغول بينا، مشغول علينا.
مهما ضعفنا ومهما خبنا لمؤاخذة يعني، هو مشغول علينا. اللي جيه فدانا على الصليب مشغول بينا لغاية ما وصلنا السماء. نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع. يعني المسيح له المجد، خلقنا مرة تاني بالمسيح. ربنا له المجد لما لقانا الخليقة بتاعتنا تشوهت، طبيعة الصورة الجميلة اللي خلقها فينا دي تشوهت بالخطية، رجع يخلقنا من جديد، يجدد الطبيعة البشرية بالمعمودية بالفداء اللي عمله، ويعيد إلينا البهاء والجمال اللي احنا اتخلقنا عليه، مخلوقين في المسيح يسوع. يعني ربنا خلقنا من الأول على صورة المسيح، ولما الإنسان تشوه بالخطية جه المسيح تاني يصلح الصورة. نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. الإنسان الطبيعي بتاع الدنيا تلاقوه دايما مشغول بالأكل والشرب والفلوس والجسديات، ده هدف في حياته. تقول له انت مخلوق ليه؟ يقول لك عشان اكل واشرب متع بالدنيا. انت مش مخلوق عشان كده، ده التشوه اللي حصل، ده مش الاصل. انما ربنا خلقك عشان ليك رسالة لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. انت مش مخلوق زي بقية الكائنات عشان تاكل وتشرب. طب والحيوانات ما بتعمل كده؟ تاكل وتشرب. عشان كده ربنا يسوع يقول لا تهتموا لحياتكم بما تاكلون ولا لاجسادكم بما تلبسون، كانه عاوز يقول انتوا ما اتخلقتوش عشان كده، هتاكلوا وتشربوا وتلبسوا، بس في موضوع اهم، انتوا هتشاركوني انا ربنا له المجد الملكوت. انتوا ليكوا دور تكسروا وتملأوا الأرض وتتسلطوا عليها، تبنوا الملكوت معاي. أعمال صالحة سبق الله فأعدها. الآية دي بتحط قدامنا هدف للحياة، الواحد عايش ليه؟ المسيح له المجد جه وفدانا وخلقنا من جديد. طب ليه ده كله يا رب؟ عاوز مننا إيه؟ أنا عاوزكم تعيشوا زي ما أنا عاوز، لأعمال صالحة سبقت فأعددتها عشان تمشوا فيها. معنى كده أن كل واحد فينا له عند ربنا خطة أو رؤية مفروض يكتشف ويمشي فيها. أنت ليك رسالة ربنا حطتها لك وسبق وحطها، زي ما كل أب فيكم بيتمنى لأولاده كده أنه يبقى حاجة كبيرة ويعمل ويعمل. ربنا له المجد باصص علينا كأولاده وله كده أعمال سبق ورسمها عشان نمشي فيها. لو الواحد عاش بإيمان وحياة مقدسة هيمشي في السكة دي، هيحقق اللي ربنا خلقه عشان. أقولها لكم كمثل، معلمنا بولس الرسول نفسه كان قبل ما يعرف المسيح وقبل المعمودية كان إنسان عايش بدماغه، مقتنع بنفسه، متدين بس تدين متطرف، يهودي متعصب، وزي ما الناس بتقنعه بيمشي وراه. أقنعوه أنه النصارى دول ضد ربنا وضد موسى، فكان بيضطهدهم إلى أن أعيدت خلقته لما تقابل مع المسيح له المجد وهو رايح دمشق، وقال له شاول لماذا تضطهدني؟ وبعدين اتعرف عليه، بعدين حنانيا راح عمده. بدأ بولس يبقى إنسان جديد بالمعمودية بالروح القدس اللي سكن فيه. تلاقوا بعد كده بقى في أعمال صالحة ربنا سبق وأعدها له لكي يسلك فيها. هو ما كانش شايف لحياته قيمة إلا أنه يضطهد المسيحيين، أنه يبقى معلم لليهود زي غمالائيل، انه يبقى فيلسوف. دي طموحاته كشاب عادي، لانه لسه مش عايش الهدف اللي ربنا

خلقه عشانه. لكن لما قرب من ربنا واتفتحت عينيه ونزلت القشور من عينيه، اكتشف ان لحياته معنى تاني، وان في خطه محطوطه له، وان في هدف من حياته، وان في نفوس كتيره هتدخل السماء بسببه، وان في بلاد هتعرف المسيح عن طريقه. طبعا كل ده كان غايب عنه طول ما هو كان خليقه عتيقه او انسان قديم عايش في الخطيه مستعبد، مش دريان ان حياته معنى. ناس كتيره قوي عايشه مش حاسه بقيمه لحياتها، مش شايفه معنى لحياتها، مش شايفه هدف. لو سالت النهارده ناس كتير انت عايش ليه، ما يعرفش يجاوب، ما يعرفش. لكن الانسان المسيحي المخلوق في المسيح، يعني اللي اتولد الولاده الجديده بالمعموديه وعايش الحياه الجديده بالتوبه المستمره، تلاقي صوره واضحه قصاده. يقول لك انا عايش عشان اعمل اللي ربنا عاوزه مني، لاعمال صالحه سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها. كون الواحد له كده خطه عند ربنا دي تخلي الواحد حاسس بقيمته وعاوز يعرف الخطة. عشان كده بولس بدأ حياته الجديدة بتعبير مهم، قال له يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ قل لي أنت عاوز مني إيه؟ أنا عشت اللي فات ده كله بعمل اللي في مزاجي، ماشي بدماغي، وما لقيتش نفسي وضيعت عمري، وكنت مستعبد زي غيري للأهواء والشهوات. لكن من غنى رحمتك عليا أنا اكتشفت أن في حياة جديدة، في طعم تاني، وفي أعمال صالحة سبقت فأعددتها. ساعات حد يقول يعني وأنا هبقى بولس، مش لازم تبقى بولس يعني بالمعنى الحرفي، لكن لازم ليك رسالة في الملكوت. معلمنا بطرس يوصف شعب الكنيسة يقول زي طوبة فوق طوبة، كل واحد له مكان، كونوا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا. كل واحد له مكان في الكنيسة، له قيمة، له رسالة. يمكن كأم تبقى رسالتك تطلع أولادك قديسين، يمكن كرجل تشهد بسلوكك وأمانتك وحياتك للمجتمع حتى من غير كلام. لكن أنت مشغول بالرسالة اللي وراك، أعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. عشان ما تيجي آخر حياتك أو تسيب الدنيا وتبص على حياتك بعد كده تقول أشكرك يا رب لأنك عملت بيا وعملت فيا اللي أنت كنت عاوزه. أنا لو كنت عشت لنفسي كنت ضيعت نفسي، لكن لما عشت ليك اكتشفت أن الحياة معنى والحياة قيمة. كل القديسين كده، واحد زي بطرس الرسول. بطرس كان صياد، كل طموحاته يبقى صياد كبير، يبقى غني، يبقى عنده بدل المركب اتنين والشبكة اتنين، ويجيب سمك كتير ويبيع ويشتري. هي حياته كده في الأول، وبعدين نحن عمله، يعني فضل ربنا وراه لغاية ما قال له تشتغل معاه صياد ناس، خسارة تعيش صياد سمك، ورانا شغل أهم. فلما بقى دخل في المسيح وابتدى حياته الجديدة بقى بطرس الرسول. لو كان عاش حتة صياد كان مين فينا عرفه وكانت ايه قيمته في تاريخ البشرية كلها. النهاردة بطرس الرسول مين في العالم ما يعرفوش. أعمال صالحة سبق الله فأعدها. يبقى هنا تلاحظوا حاجة مهمة، بقدر ما الإنسان في المسيح يسوع ثابت في ربنا، يعني بقدر ما الواحد فينا عايش حياة جديدة بالتوبة المستمرة، بقدر ما يكون له رسالة وتكون لحياته قيمة ومعنى مهما كان سنه ومهما كانت شخصيته ومهما كانت ضعفاته. موسى النبي تصور انه في عز شبابه له رسالة دخلها بدراعه ما عملش حاجة، ولما عجز وبقى 80 سنة وخلق مرة أخرى بالمسيح ابتدى عهد جديد بحياته، هو بقى له رسالة، أعمال صالحة سبق الله فأعدها. هل موسى كان يتصور أنه هيبقى نبي وهيخلص شعبه وهيسوقهم 40 سنة في البرية وهيقدر بيهم ينقذهم من الشعوب اللي حواليهم؟ كل ده ما كانش

تصوروا أبدا. لكن لأنه ده طعم الحياة جوه ربنا ومع ربنا بقى الحياة معنى، لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. يبقى بعد ما قال بالنعمة أنتم مخلصون، لألا حد يفتكر إن إحنا سلبيين وملناش دور وهنقعد نتفرج على نعمة ربنا بس، لا، ده إحنا بنعمة ربنا وبالولادة الجديدة اللي خدناها في سر المعمودية مطلوب مننا رسالة، وخلصنا مرتبط برسالتنا، مخلوقين لأعمال صالحة سبق الله فعدها. لذلك اذكروا أنكم أنتم الأمم قبلا، رجع يقول أنتم، تاخدوا بالكم صحيح دول فيهم أنتم ونحن، أنتم بيشاور على الأمم الوثنيين في الأصل، ونحن بيشاور على اليهود في الأصل، إنما كل دول في الآخر دخلوا الكنيسة بالإيمان والمعمودية. لذلك اذكروا أنكم أنتم الأمم قبلا، شوفوا قبلا دي يعني ما عدتوش أمم، ده لقبكم القديم في الجسد. يعني إيه الأمم قبلا في الجسد؟ هي تتبانى هي المدعوين غرلة من المدعو ختانا. يعني إيه؟ اليهودي كان يسمي الأممي أغرل، يسمي شعب الأممي غرلة. الغرلة مقصود به الشخص الذي لم يختتن في جسده، فتمييزا عن اليهودي يسموا اليهود ختان ويسموا الأمم غرلة. يعني ممكن تشيل كلمة أمم تحط غرلة، وتشيل كلمة يهود وتحط ختان. فبيقول لهم افتكروا يا جماعة زمان أنتم اللي كان اسمكم غرلة من المدعو ختانا، يعني بتوع الختان بيسموكوا غرلة، أو تمييزا عن الجماعة اللي فيهم الختان كنت أنتم بتبقى اسمكم غرلة مصنوعا باليد في الجسد. يعني الفرق كان فرق طفيف، مجرد إيه؟ حتة لحمة بتتقص من الجلد كده، تخلي ده ختان وده غرلة، لكن هو قدام ربنا الكل محكوم عليه بالموت لسه. أنكم كنتم في ذلك الوقت قبل المسيح بدون مسيح أجنبيين عن رعوية إسرائيل، بيتكلم عن الأمم قبل ما يدخلوا الإيمان المسيح، يقول لهم عاوزكم تفتكروا حالكم قبل ما تبقوا جوه الكنيسة. كنتم أجنبيين عن رعوية إسرائيل، يعني غرباء، غرباء عن شعب الله. ما هو شعب الله في الأول كان شعب إسرائيل قبل المسيح، قال لهم أنتم ما كانش ليكم مكان في شعب الله لأن أنتم كنتوا غرلة. وكنتم بدون مسيح، بدون مخلص، وبالتالي محكوم عليكم بالرفض والهلاك. وكنتم غرباء عن عهود الموعد، يعني على الأقل اليهودي عنده عهد وعنده موعد. يعني إيه؟ يعني اليهودي ما نقدرش نقول إنه كان عنده خلاص، بس كان عنده وعد إن المخلص جاي. اليهودي ما كانش عنده خلاص، فداء لسه، فداء الحيوانات ما كانش يكفي، لكن كان بينه وبين ربنا عهد. قال لهم أنتوا لا كنتم حصلين عهد ولا وعد من ربنا، كنتوا بره خالص، كنتوش تعرفوا حاجة خالص. ده على الأمم جماعة الوثنيين. اذكروا أنكم أنتم الأمم قبلا في الجسد المدعوين غرلة من المدعو ختانا مصنوعا باليد في الجسد، أنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح أجنبيين عن رعوية إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد لا رجاء لكم. يعني يمكن اليهودي عنده رجاء أن المسيح آتي يخلصه، وأن ربنا بيحميه من بقية الشعوب لما هو بيمشي كويس، فله رجاء. لكن هم طبعا داسوا على الرجاء ده بسلوكهم اليهود، وبصوا للدنيا وما بصوش للملكوت السماء. لكن الأمم ما كانش عندهم رجاء أساس، لأن لا في مسيح ولا في عهد ولا في وعد ولا في تبعية أو رعوية، ما فيش انتماء لشعب الله، فكانوا محرومين من كل حاجة. وبلا إله في العالم، بلا إله، فما هم كان عندهم آلهة وآلهة كتير، مقصود بلا إله حقيقي، يعني ملكوش صاحب،
كنتوا عايشين

قبل المسيح كده بلا إله، زي اللي ملوش رب يستر عليه ولا أب ولا حد يرعاه. ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح. أقول لكم أفسس دي فيها آيات طويلة شوية، كل اللي فات ده بيشرح حالهم قبل المسيح، فقال ده أنتم كنتوا حالكم صعبة أوي، كنتوا غرلة تمييزا عن الختان، لا ليكوا في شعب إسرائيل ولا ليكوا رجاء ولا عندكوا إله ولا عندكوا وعد ولا عندكوا عهد، وأجنبيين كده ملكوش خالص في السكة دي. أنتم الذين كنتم بعيدين، بعيدين خالص عن ربنا، ما عرفوش ربنا خالص، صرتم قريبين بدم المسيح. هي دي النعمة، النعمة أن ربنا مد إيده وجاب الأمم. حتى اليهود ما كانوش فاهمين كده، حتى الأباء الرسل في الأول كانوا مستكترين الفكر. يعني لما شاف المسيح بيتكلم مع سامرية، تكلم يا رب مع سامرية، دي سامرية. والكنعانية لما جت تقرب منه كانوا بيقولوا عليها كلاب، فقال لهم، استخدم التعبير اللي هما بيقولوه، ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. دي نظرة اليهودي للأمم، أنه بعيد قوي، وأن ربنا لا يمكن يحط إيده في إيد الأمم. ولما ربنا قال مثل للسامري الصالح اتغاظوا جدا، طلع السامري اللي هو مش يهودي أحسن من اليهودي. ولما كان رايح لبيت قائد المئة كانت الدنيا هتهيك عليه، لأنه هو ربنا يسوع جه للكل، بس اليهودي كان فاهم أنه ربنا لو جه يبقى بتاعه لوحده. فالأنتم الذين كنتم بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح. الكلام ده انطبق علينا على فكرة، احنا في الأصل كشعب احنا برضو ما كناش يهود، وكنا بعيدين ما كناش نعرف، لكن صرنا قريبين بدم المسيح، بقالنا في المسيح نصيب، دخلنا الكنيسة بالروح القدس بالمعمودية، وبقينا أولاد ربنا، وبقينا أقرب من اليهود اللي لسه مش راضين يؤمنوا. طبعا إنما اليهود اللي بقى مسيحي بقى معانا، أي حد هيبقى مسيحي بالطريق المستقيم ده هيتمتع باللي احنا فيه. ولكن الآن، يبقى خلي بالكم كان بيقول هنا في مقابلات كثيرة، بيقول كنتم في ذلك الوقت، وبعدين لكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح. عشان كده تلاحظوا أن المسيح له المجد اختار الصليب، لأن الصليب بيبقى فاتح حضنه كده، والقديسين قالوا أنه كأنه بإيد بيدعي اليهود وإيده التانية بتدعي الأمم، عاوز يقول أنا جاي للعالم كله، كل من يؤمن إلى خاصته جاء خاصته لم تقبله، أما الذين قبلوه أعطاهم سلطانا يصيروا أولاد الله. فربنا فاتح إيديه بإيدي الاثنين، شرق وغرب يمين وشمال، عشان يبقى لليهود نصيب وللأمم نصيب. لدرجة من كتر ما الفكرة دي شغلت القديسين بقوا يدوروا على كل اثنين، عدد اثنين في الكتاب يقولوا يقصدوا به اليهود والأمم. يعني لما المسيح يبعتهم اثنين اثنين يقولوا ايوه عشان هو هيجيب اليهود والأمم. لما المسيح يبعت اثنين من تلاميذه يحضروا العلية للفصح ويجيبوا الحمار بتاع يوم حد الشعانين يقولوا الاثنين دول عشان اليهود والأمم. وتلاقوا كل ما تيجي حتة اثنين دي الآباء يقولوا عشان اليهود والأمم. لأن الفكرة دي أصلها كانت في القرن الأول مفاجأة للشعب اليهودي، إن المسيح مسيح الكل وربنا عاوز خلاص العالم كله. أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا. هنا الاثنين مين بقى؟ اليهود والأمم. جعل الاثنين واحدا، ساعات نفهمها على السماء والأرض، وده صح برضو، جعل الاثنين واحدا ممكن تتفهم على السماء والأرض، بس هو هنا كان يقصد أنتم ونحن، فكان يقصد الأمم واليهود. قال الاثنين دول بقوا كيان واحد،
بعد ما كانوا شر يعني ما يحبوش بعض، خصموا بعض ويعادوا بعض، أنتم الذين كنتم بعيدين صرتم قريبين، وجعل الاثنين واحدا. يعني بقى اليهودي والأممي جوه الكنيسة اخوات خلاص، بقوا الاثنين مسيحيين بالمعمودية، فيش أي فرق بقى، محدش بيقول ده غرلة وده ختان، خلاص الكلام ده بطل. جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط. يعني كان في سياج أو حيطة، وفي الشعب اليهودي لما كان يسكن كان يعمل سور لخيمة الاجتماع، ممنوع الأمم يقرب ولا يدخلش حتى حوش الهيكل أو حوش خيمة الاجتماع زمان، في حدود شديدة جدا عشان ما يدخلش الأجنبي ضمن رعوية إسرائيل. فربنا شال الحاجز ده، قال لهم إلزموا الحاجز ده بقى خلاص. وبرضو ممكن تنطبق على حجاب الهيكل اللي انشق، لأن الناس صلحت ربنا فأصلح السماء والأرض وأصلح اليهود والأمم، عشان كده كان صليب سماء وأرض وشرق وغرب. هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة. يعني المسيح له المجد بدمه بصليبه نقض العداوة، أنهى العداوة. الأممي بقى له نصيب في المسيح، واليهودي بقى له نصيب في المسيح، اتقابلنا جوه المسيح، اتصالحنا جوه المسيح، ما بقاش ده عالم وده عالم في ختان وغرلة، ما بقتش الكلام كده. مبطلا بجسده، اتكلم عن ربنا يسوع، ناموس الوصايا في فرائض. يعني جسد المسيح اللي تعلق على الصليب، وبقى المسيح بتجسده وفدائه هو طريق الخلاص، أبطل بالتالي الفرائض. مش الفرائض دي متشعلق فيها اليهودي كطريق للخلاص؟ قال له بقى سيبك بقى من الفرائض دي وخليك معانا. فالفرائض اللي كان بيفتخر بيها اليهودي وتشبث بيها وبتخليها مغرور وشايف نفسه زي الفريسي لما يصلي قصاد العشار ويقول لأني أصوم ولأني بعشر ولأنه، لا سيبك بقى من الحاجات دي، مش هي دي إذا كانت فرائض يهودية هي اللي هتوصل. مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض. ده مش معنى كده إن مفيش وصايا مسيحية، لا فيه، لكن الوصايا المسيحية هتيجي تابعة للإيمان المسيحي وللحياة الجديدة. إنما إن الواحد يمسك في فريضة يهودية ويعتبرها طريقه للخلاص، لا، سكة مزيفة، ما نفعتش اليهود 1500 سنة. فأبطل المسيح الفرائض في جسده، انتهت حرفية الناموس عند الصليب، وصالح الأمم باليهود. عشان كده تلاحظوا الكلام ده يبان قوي في سفر الأعمال إصحاح 15، لما طلعوا مجموعة من الناس يدعوا أن الرسل قالوا الأممي لازم يبقى يهودي الأول ولازم يختتن ولازم يحفظ الناموس، بولس وقف لهم ورفض التعليم دي، وراحوا احتكموا للأباء الرسل، معلمنا بولس وبرنابا، الأباء الرسل وقفوا مع بولس وقالوا فعلا احنا ما قلناش الكلام ده، فيش أي ضرورة خلاص للأمم يبقى يهودي، طالما آمن واعتمد خلص يلزم أنه هو يختن أو أنه يخضع للفرائض بتاعتنا. وحتى بطرس الرسول وقف يدافع عن موقف بولس ويقول انتوا هتتقلوا على الأمم ليه بحاجات احنا نفسنا ما قدرناش نعملها. قال كده بطرس نفسه، قال احنا هنتقل على الأمم اللي جايين الراجعين للمسيح ونطلب منهم حاجات احنا نفسنا ولا أبائنا قدرنا نعملها، اللي هي الناموس اليهودي التقيل. مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا. هذه فكرة الكنيسة بقى. الكنيسة هو كيان جديد مخلوق جديد بالمسيح يسوع، كلنا أعضاء فيه أيا كانت بدايتنا، اللي جاي من الأمم واللي جاي من اليهود، كل دول اتخلقوا وتعجنوا عجنة جديدة كده وطلع إنسان جديد، جسد جديد رأسه المسيح، هو اسمه الكنيسة. يخلق الاثنين في جسده إنسانا، في نفسه إنسانا واحدا جديدا. يبقى الإنسان الواحد الجديد مقصود

دي جسد المسيح، جسد المسيح اللي هو الكنيسة كله أعضاء. الأعضاء دول أصلهم إيه؟ في منهم الأممي في اليهود، لكن كل دول دخلوا في العضوية مش بالختان ولا بالفرائض، دخلوا من باب المعمودية، فأصبحنا كلنا جسد واحد لأننا كلنا جزء من جسد الكنيسة، مسيحيين إيماننا بالمسيح والمعمودية دخلنا في عضوية الكنيسة. صانعا سلاما، يبقى كده صالح كل الناس، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله. شوفوا بقى الفكرة الحلوة دي، مش بس الصليب جاب اليهودي والأمم ويصالحهم، لأن المسيح مات عن الكل، فدى الكل، شال خطايا الكل، إنما خد إيد اليهودي وإيد الأممي وصالحهم بربنا. ومن هنا جاء شكل الصليب، إن المسيح لو المجد كان لازم يموت بالطريقة دي، عشان مجرد منظر الصليب بيحكي الحكاية، بيحكي حكاية الصلح. أنت بتصالح مين يا رب؟ بيصالح الشرق بالغرب بربنا، بيصالح كل البشر، لأن كلهم خطاة وكلهم أعداء في بعض، وكل واحد بيدعي أنه هو صح، يمسك بأيديهم كلهم من خلال تجسده ويصالحهم بالآب السماوي، لأنه هو واحد مع أبيه في الجوهر، من نفس جوهر الآب. فالمسيح له المجد بتجسده وصليبه، صالح الأرضيين مع بعض والأرضيين مع السماويين، وجعل الكل واحد. فشوفوا معلمنا بولس هنا بيتكلم عن سر الصلح اللي اتولدت به الكنيسة. الصلح ده هو اللي خلى في حاجة اسمها كنيسة. كنيسة يعني ايه؟ يعني المؤمنين بالمسيح، أعضاء في جسد المسيح. دخلوا ازاي؟ مش مهم يهودي ولا أممي، مش مهم خطايا كانت قد ايه، المهم انه تاب وآمن وتعمد فتولد ولادة جديدة، فبقى عضو. يتكلم لغة ايه؟ مش مهم اللغة، مهم الإيمان دلوقتي. يبقى عضو معايا في نفس الجسد، احنا الاثنين بقينا أعضاء لبعض، بنكمل بعض، ورأسنا ربنا يسوع له المجد، رأس الكنيسة، لأنه هو ملء الكل في الكل، يعني هو اللي ملينا دلوقتي بروحه. فلأن المسيح ملينا بروحه بقينا أعضاء لبعض، بقينا فينا من بعض، بقينا كلنا واحد مع بعض. نقراها تاني لأن الكلام غني أوي هنا. يقول: ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به. تلاحظوا ملحوظة جميلة هنا في الطقس القبطي. أول القداس اسمه صلاة الايه؟ الصلح. وفي صلاة الصلح أبونا يطلب يحكي الحكاية: يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت اللي دخل العالم هدمته بالزهور، وبعدين يكشف عن، يشيل الإبروسفارين الغطاء اللي على المذبح عشان يبقى الذبيحة المسيح المصلوب قصاده. ساعتها على طول تلاقي الناس بتعمل ايه؟ قبلوا بعضكم بعضا. يعني عشان تصالح ربنا لازم تصالح أخوك، لأن الصلح له بعد رأسي بينك وبين ربنا، وله بعد أفقي بينك وبين اللي حواليك. ما عرفتش تصالح اللي حواليك يبقى أنت مش مصالح ربنا، لأن الصليب لازم يدخل حياتك. في نفس الوقت اللي أبونا بيصلي صلاة الصلح تلاقي الشماس رفع الصليب من الناحية التانية، واقف قصاد أبونا كده من الناحية التانية رفع الصليب، عشان يقول هو ده سر الصلح، هو ده أساس الصلح. لازم نصالح بعض عشان نصالح ربنا، لأن المسيح بصليبه صالحنا كلنا، صالحنا كلنا، كلنا في بعض وكلنا مع ربنا، لأن كان اللي خارب علينا الخطية، فالصليب شال الخطية فبقينا حبايب، وأبطل الفرائض، ما بقتش مطلوبة مننا فرائض، فكده بقينا كلنا زي بعض. وبعدين صالحنا بربنا لأنه كنا ضلمة، الدنيا نورت بالصليب، فبقى في شرك،
لأن رجعنا للآب السماوي بالفعل.

ده اللي عمله الابن الوحيد. يصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به. شوفوا الصليب التعبير ده، الصليب قتل العداوة، قتلها. كأن العداوة دي يعني حرب، وكأنها شيطان صاحي، فكان ربنا عاوز يدوس عليه، لأن العداوة دي بين الإنسان والله هي اللي زعل ربنا. الإنسان بالخطية بقى زي عدو ربنا، انفصل عن ربنا خالص، وبقى ماشي في سكة غير خالص اللي ربنا عاوزه. والعداوة دي اتنقلت بيننا وبين بعض، بقى الناس بتاكل في بعض، وبقى الواحد بياكل في نفسه. فالعداوة مشيت في كل الأبعاد، الصلح عكس العداوة، صالحنا بربنا، صالحنا ببعض، صالحنا كل واحد مع نفسه، فقتل العداوة بالصليب. نرجع لكلمة لأنه هو سلامنا، المسيح هو سلامنا، آية جميلة. يعني إيه؟ يعني ما فيش سلام بره المسيح، ما فيش سلام حقيقي غير جوه ربنا. ما كنتش تصالح ربنا بالتوبة وترجع لحضن ربنا وتلزق في المسيح له المجد، مش ممكن هتدوق السلام. ولما تقرب من ربنا وتدوق سلامه هتلاقي قلبك اتفتح ومسامح كل الناس، ومش فارق معاك مهما الناس عملوا، هو سلامنا. إنما أنت هتفضل شايل من الناس ومتغاظ وبتغير وبتحسد وبتحقد ومهموم وقلقان وخايف، لأنك مش لازق في المسيح المصلوب كفاية. كل ما تقرب بالصلاة وبالتوبة من المسيح له المجد تدوق السلام اللي قال عنه المسيح: سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم. فهو سلامنا، يعني ما فيش بره سلام. وبالتالي فكر في أي مشكلة في حياتك ورد عليها بكلمة هو سلامنا. مهموم على أولادك، هو سلامنا. في مشكلة بينك وبين أخوك، هو سلامنا. في مشكلة بينك وبين نفسك، هو سلامنا. في مشكلة كبيرة بين العائلات والشعوب والكنائس، هو سلامنا. لما المسيح له المجد يبقى واضح وصادق، يبقى هو ده السلام فعلا. عشان كده نقول له: يا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. هذه اللي بتضيع السلام، اغفر لنا خطايانا. يصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به، فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين. الله، ما انت قلت ما عادش في بعيدين وقريبين. يعني زمان البعيدين اللي هم الأمم والقريبين اللي هم يهود، جاء المسيح وقال تعالوا كلكم في حضني خلاص. بشركم بسلام، يعني قال في سلام بين الناس وبعض. وتلاحظوا برضو على طول في نهاية صلاة الصلح نختم بكلمة السلام، نقول: الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات. يعني لما المسيح له المجد عمل الصلح، تمم الفداء، الدنيا اتملت سلام. بس ما حدش بيدوق السلام ده غير اللي يقرب من المسيح، غير اللي يحب ربنا ويمسك فيه، يبتدي يدوق السلام، يحب الناس ويتغاضى عن أخطاء الناس. فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين، لأن به لنا كلينا. كلينا اللي هم مين؟ اليهود والأمم. به بالمسيح لنا كلنا قدوما في روح واحد إلى الآب. هي دي عميقة جدا وهنختم بها. بالمسيح له المجد لنا كلنا كناس آمنا بالمسيح وتعمدنا قدوما إلى الآب. يعني إحنا ما كناش نقدر نتقدم إلى الآب، نقرب من الآب السماوي، إنما بالمسيح اللي لمنا في بعض ونظفنا من خطايانا بالفداء ودفع ثمن الخطية دي كلها، نتقدم بالمسيح إلى الآب في روح واحد. لأن سكن فينا روح الله القدوس، فالروح القدس لممنا مع بعض، مخلينا كلنا زي اللي طابور واقفين ورا المسيح كده. المسيح يتقدم إلى الآب
وكل المؤمنين المقدسين دول طابور ولا يتقدمون إلى الآب في الروح القدس. تلاحظوا الآية دي جمعت الثالوث الأقدس، مش كده؟ به بالمسيح لنا نحن البشر المؤمنين بالمسيح قدوما إلى الآب الآب السماوي في روح واحد اللي هو إيه؟ الروح القدس. فطلع

والروح القدس اللي فينا قال عنه في الإصحاح اللي فات هو عربون الميراث. بدل فيك روح ربنا يبقى لك مكان في السماء، بس عيش بالروح بقى، امسك فيه. فهو جمع كل عمل الصلح في الآية دي، قال بالصلح اللي عمله المسيح، كان صلح السماء وعلى الأرض والأرض مع بعض، به لنا جميعا أو لنا كلينا أيا كان أصلنا بقى أمم ولا يهود، به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب. يبقى ما نقدرش نقرب من الآب السماوي إلا لما نمتلئ بالروح القدس. وإحنا بنصلي تلاحظوا حتى في أبانا الذي بنخاطب الآب السماوي، نتقدم إلى الآب عشان نقول له أبانا الذي في السماوات. فآخر أبانا الذي نقول إيه؟ بالمسيح يسوع ربنا، مش كده؟ طب إحنا بنعمل كده إزاي؟ بنقول للآب أنت أبونا بالمسيح يسوع. بنعملها إزاي؟ في الروح القدس. يعني الروح القدس اللي فينا يخلينا نقول للآب أنت أبونا بالمسيح. يعني المسيح خلاك أبونا، لأن المسيح ابنك الوحيد اللي خلانا على شبهه أولادك، وأمارة الشبه ده أن روحك فينا. فهمناها المعنى؟ بنقول له أبانا الآب بالمسيح بالابن في الروح القدس. عشان كده الكتاب يقول لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس. الروح القدس اللي فينا هو اللي بيعلمنا الصلاة، هو اللي بيخلينا نقول له يا آبا الآب، يعني أيها الآب أنت أبونا. الروح القدس هو اللي علمنا دي، هو اللي يخلينا ننطق دي، هو اللي يفهمنا ويحسسنا ويشهد لنا أن الآب السماوي ده أبونا بالمسيح يسوع الذي له كل مجد وكرامة إلى الأبد.

سفر صموئيل الأول. الأصحاح الحادي عشر. وصعد ناحاش العموني ونزل على يابيش جلعاد، فقال جميع أهل يابيش لناحاش: اقطع لنا عهدا فنستعبد لك. فقال لهم ناحاش العموني: بهذا أقطع لكم بتقوير كل عين يمنى لكم، وجعل ذلك عارا على جميع إسرائيل. فقال له شيوخ يابيش: اتركنا 7 أيام فنرسل رسلا إلى جميع تخوم إسرائيل، فإن لم يوجد من يخلصنا نخرج إليك. فجاء الرسل إلى جبعة شاول وتكلموا بهذا الكلام في آذان الشعب، فرفع كل الشعب أصواتهم وبكوا، وإذا بشاول آت وراء البقر من الحقل. فقال شاول: ما بال الشعب يبكون؟ فقصوا عليه كلام أهل يابيش. فحل روح الله على شاول عندما سمع هذا الكلام، وحمي غضبه جدا، فأخذ فدان بقر وقطعه، وأرسل إلى كل تخوم إسرائيل بيد الرسل قائلا: من لا يخرج وراء شاول ووراء صموئيل فهكذا يفعل ببقره. فوقع رعب الرب على الشعب، فخرجوا كرجل واحد، وعدهم في بازق، فكان بنو إسرائيل 300,000 ورجال يهوذا 30,000. وقالوا للرسل الذين جاءوا: هكذا تقولون لأهل يابيش جلعاد: غدا عندما تحمى الشمس يكون لكم خلاص. فأتى الرسل وأخبروا أهل يابيش ففرحوا. وقال أهل يابيش: غدا نخرج إليكم فتفعلون بنا حسب كل ما يحسن في أعينكم. وكان في الغد أن شاول جعل الشعب 3 فرق، ودخلوا في وسط المحلة عند سحر الصبح، وضربوا العمونيين حتى حمي النهار، والذين بقوا تشتتوا حتى لم يبق منهم 2 معا. وقال الشعب لصموئيل: من هم الذين يقولون هل شاول يملك علينا؟ ايتوا بالرجال فنقتلهم. فقال شاول: لا يقتل احد في هذا اليوم، لانه في هذا اليوم صنع الرب خلاصا في اسرائيل. وقال صموئيل للشعب: هلموا نذهب الى الجلجال ونجدد هناك المملكة. فذهب كل الشعب الى الجلجال، وملكوا هناك شاول امام الرب في الجلجال، وذبحوا هناك ذبائح سلامة امام الرب. وفرح هناك شاول وجميع رجال اسرائيل جداً.

الأصحاح الثاني عشر. وقال صموئيل لكل إسرائيل: ها أنا ذا قد سمعت لصوتكم في كل ما قلتم لي، وملكت عليكم ملكا، والآن هو ذا الملك يمشي أمامكم، وأما أنا فقد شخت وشبت، وهو ذا أبنائي معكم، وأنا قد سرت أمامكم منذ صبايا إلى هذا اليوم. ها أنا ذا فاشهدوا علي قد

قدام الرب وقدام مسيحه، ثور من اخذته وحمار من اخذته ومن ظلمت ومن سحقت ومن يد من اخذت فدية لاغضي عيني عنه فارد لكم. فقالوا: لم تظلمنا ولا سحقتنا ولا اخذت من يد احد شيئا. فقال لهم: شاهد الرب عليكم وشاهد مسيحه اليوم هذا انكم لم تجدوا بيدي شيئا. فقالوا: شاهد. وقال صموئيل للشعب: الرب الذي اقام موسى وهارون واصعد اباؤكم من ارض مصر، فالان امثلوا فاحاكمكم امام الرب بجميع حقوق الرب التي صنعها معكم ومع ابائكم. لما جاء يعقوب الى مصر وصرخ اباؤكم الى الرب، ارسل الرب موسى وهارون فاخرجا اباءكم من مصر واسكناهم في هذا المكان. فلما نسوا الرب الههم باعهم ليد سيسرا رئيس جيش حاصور، وليد الفلسطينيين، وليد ملك مؤاب، فحاربوهم. فصرخوا الى الرب وقالوا: اخطأنا لاننا تركنا الرب وعبدنا البعليم والعشتاروث، فالان انقذنا من يد اعدائنا فنعبدك. فارسل الرب يربعل وبدان ويفتاح وصموئيل وانقذكم من يد اعدائكم الذين حولكم، فسكنتم امنين. ولما رأيتم ناحاش ملك بني عمون اتيا عليكم، قلتم لي: لا، بل يملك علينا ملك، والرب الهكم ملككم. فالان هو ذا الملك الذي اخترتموه، الذي طلبتموه، وهو ذا قد جعل الرب عليكم ملكا. ان اتقيتم الرب وعبدتموه وسمعتم صوته ولم تعصوا قول الرب، وكنتم انتم والملك ايضا الذي يملك عليكم وراء الرب الهكم، وان لم تسمعوا صوت الرب بل عصيتم قول الرب، تكن يد الرب عليكم كما على ابائكم. فالان امثلوا ايضا وانظروا هذا الامر العظيم الذي يفعله الرب امام اعينكم. اما هو حصاد الحنطة اليوم؟ فاني ادعو الرب فيعطي رعودا ومطرا، فتعلمون وترون انه عظيم شركم الذي عملتموه في عيني الرب بطلبكم لانفسكم ملكا. فدعا صموئيل الرب فاعطى رعودا ومطرا في ذلك اليوم، وخاف جميع الشعب الرب وصموئيل جدا. وقال جميع الشعب لصموئيل: صلي عن عبيدك الى الرب الهك حتى لا نموت، لاننا قد اضفنا الى جميع خطايانا شرا بطلبنا لانفسنا ملكا. فقال صموئيل للشعب: لا تخافوا، انكم قد فعلتم كل هذا الشر، ولكن لا تحيدوا عن الرب، بل اعبدوا الرب بكل قلوبكم ولا تحيدوا، لان ذلك وراء الاباطيل التي لا تفيد ولا تنقذ، لانها باطلة، لانه لا يترك الرب شعبه من اجل اسمه العظيم، لانه قد شاء الرب ان يجعلكم له شعبا. واما انا فحاش لي ان اخطئ الى الرب فاكف عن الصلاة من اجلكم، بل اعلمكم الطريق الصالح المستقيم. انما اتقوا الرب واعبدوه بالامانة من كل قلوبكم، بل انظروا فعله الذي عظمه معكم. وان فعلتم شرا فانكم تهلكون انتم وملككم جميعا. الاصحاح الثالث عشر. كان شاول ابن سنة في ملكه،
وملك سنتين على

إسرائيل. واختار شاول لنفسه 3000 من إسرائيل، فكان 2000 مع شاول في مخماس وفي جبل بيت إيل، و1000 كان مع يوناثان في جبعة بنيامين. وأما بقية الشعب فأرسلهم كل واحد إلى خيمته. وضرب يوناثان نصب الفلسطينيين الذي في جبع، فسمع الفلسطينيون. وضرب شاول بالبوق في جميع الأرض قائلا ليسمع العبرانيون، فسمع جميع إسرائيل قولا قد ضرب شاول نصب الفلسطينيين، وأيضا قد أنتن إسرائيل لدى الفلسطينيين. فاجتمع الشعب وراء شاول إلى الجلجال، وتجمع الفلسطينيون لمحاربة إسرائيل، 30,000 مركبة و6,000 فارس، وشعب كالرمل الذي على شاطئ البحر في الكثرة. وصعدوا ونزلوا في مخماس شرقي بيت آون. ولما رأى رجال إسرائيل أنهم في ضنك لأن الشعب تضايق، اختبأ الشعب في المغاير والغياض والصخور والصروح والآبار. وبعض العبرانيين عبروا الأردن إلى أرض جاد وجلعاد، وكان شاول بعد في الجلجال، وكل الشعب ارتعد وراءه. فمكث 7 أيام حسب ميعاد صموئيل، ولم يأتي صموئيل إلى الجلجال، والشعب تفرق عنه. فقال شاول قدموا إلي المحرقة وذبائح السلامة، فأصعد المحرقة. وكان لما انتهى من إصعاد المحرقة إذا صموئيل مقبل، فخرج شاول للقائه ليباركه. فقال صموئيل ماذا فعلت؟ فقال شاول لأني رأيت أن الشعب قد تفرق عني، وأنت لم تأتي في أيام الميعاد، والفلسطينيون متجمعون في مخماس. فقلت الآن ينزل الفلسطينيون إلي إلى الجلجال، ولم أتضرع إلى وجه الرب، فتجلدت وأصعدت المحرقة. فقال صموئيل لشاول قد انحمقت، لم تحفظ وصية الرب إلهك التي أمرك بها، لأنه الآن كان الرب قد ثبت مملكتك على إسرائيل إلى الأبد، وأما الآن فمملكتك لا تقوم. قد انتخب الرب لنفسه رجلا حسب قلبه، وأمره الرب أن يترأس على شعبه، لأنك لم تحفظ ما أمرك به الرب. وقام صموئيل وصعد من الجلجال إلى جبعة بنيامين، وعد شاول الشعب الموجود معه نحو 600 رجل. وكان شاول ويوناثان ابنه والشعب الموجود معهما مقيمين في جبع بنيامين، والفلسطينيون نزلوا في مخماس. فخرج المخربون من محلة الفلسطينيين في 3 فرق. الفرقة الواحدة توجهت في طريق عفرة الى ارض شعال، والفرقة الاخرى توجهت في طريق بيت حورون، والفرقة الاخرى توجهت في طريق التخم المشرف على وادي صبعيم نحو البري. ولم يوجد صانع في كل أرض إسرائيل، لأن الفلسطينيين قالوا لئلا يعمل العبرانيون سيفا أو رمحا، بل كان ينزل كل إسرائيل إلى الفلسطينيين لكي يحدد كل واحد سكته ومنجله وفأسه ومعوله. عندما كلت حدود السكك والمناجل والمثلثات الأسنان والفؤوس ولترويس المناسيس، وكان في يوم الحرب انه لم يوجد سيف ولا رمح بيد جميع الشعب الذي مع شاول ومع يوناثان، على انه وجد مع شاول ويوناثان ابنه. وخرج حفظة الفلسطينيين الى معبر مخماس.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان والمحرقات.

شو هيسني نانا الليل يا الليل يا خن فران ببيوتنا مبشيرين بابن بمعث وبنوت نوت تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا أمين سبح الرب تسبيحا جديدا سبح الرب يا كل الأرض سبح الرب وباركوا اسمه بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه حدثوا في الأمم بمجده وبين جميع الشعوب بعجائبه لأن الرب عظيم هو ومسبح جدا مهوب على كل الآلهة.

لأن كل آلهة الأمم شياطين، أما الرب فصنع السماوات جلال البهاء قدامه، الطهر والجمال العظيم في قدسه. قدموا للرب يا جميع أبوات الأمم، قدموا للرب مجدا وكرامة، قدموا للرب مجدا لاسمه، احملوا الذبائح وادخلوا دياره، اسجدوا للرب في دياره المقدسة، فلتتزلزل الأرض كلها من أمام وجهه. قولوا بين الأمم أن الرب قد ملك على خشبه، وأيضا ثبت المسكونة فلن تتزعزع، يدين الشعوب الاستقامة. فلتفرح السماوات وتبتهج الأرض، ليعج البحر وكل ملئه، تفرح البقاع وكل ما فيها، حينئذ يبتهج كل شجر الغاب أمام وجه الرب، لأنه يأتي ليدين الأرض.

الرب قد ملك فلتتهلل الأرض لتفرح الجزائر الكثيرة، سحاب وضباب حوله، العدل والقضاء قوام كرسيه، النار تسبق فتسلك أمامه، وبلهيب تحرق أعداء الذين حوله. أضاءت بروقه المسكونة، نظرت الأرض فتزلزلت، ذابت الجبال مثل الشمع من قدام وجه الرب، من قدام وجه سيد الأرض كلها. أخبرت السماوات بعدله، عاينت جميع الشعوب مجده، يخزى جميع الساجدين لمصنوعات الأيادي المفتخرين بأصنامهم. اسجدوا لله يا جميع ملائكتي. سمعت صهيون ففرحت، وتهللت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب، لأنك أنت هو الرب العالي على كل الأرض. ارتفعت جدا فوق جميع الآلهة يا محب الرب بغضو الشر. إن الرب يحفظ نفوس أبرار وينجيهم من أيدي الخطاة. نور أشرق للصديقين وفرح للمستقيم القلوب. افرحوا

سبحوا الرب تسبيحا جديدا، لأن الرب قد صنع أعمالا عجيبة. أحيت له يمينه وذراعه القدوسة. أعلن الرب خلاصه وكشف قدام الأمم عدله. ذكر رحمته ليعقوب وحقه لبيت إسرائيل. نظرت أقاصي الأرض جميعها خلاص إلهنا. هللوا للرب يا كل الأرض.

صوتك وصوت بوق القرن. هللوا أمام الرب الملك، لأعج البحر وكل ملئه، المسكون وكل الساكنين فيها، تصفق جميع الأنهار.

شيروبيم فلتتزلزل الأرض. عظيم هو الرب في صهيون ومتعال على كل الشعوب. فليعترفوا لاسمه العظيم لأنه مرهوب وقدوس. كرامة الملك أن يحب العدل. أنت هيأت الاستقامة، أنت أجريت القضاء والعدل في يعقوب. ارفع الرب إلهنا، اسجدوا لموطئ قدميه فإنه قدوس. موسى وهارون في كهنته وصموئيل في الذين يدعون باسمه كانوا يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم. بعمود الغمام كان يكلمهم لأنهم حفظوا شهاداته والأوامر التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا، أنت استجبت لهم، صرت لهم يا الله غفورا ومنتقما على جميع أعمالهم. ارفعوا الرب إلهنا، اسجدوا في جبله المقدس فإن

بالفرح، ادخلوا أمامه بالتهليل، اعلموا أن الرب هو إلهنا، هو صنعنا وليس نحن، نحن شعبه وغنم رعيته. ادخلوا أبوابه بالاعتراف وديوره بالتسابيح، اعترفوا له وباركوا اسمه، فإن الرب صالح هو وإلى الأبد رحمته.

رحمة وحكما أسبحك يا رب وأترنم لك وأتفاهم في طريق بلا عيب. متى تأتي إلي؟ لقد كنت أسلك بدعة قلبي في وسط بيتي، لم أضع أمام عيني أمرا يخالف الناموس. صانع المعصية أبغضته، لم يلصق بي قلب معوج، وعندما يلاني الشرير عني لم أكن أعلم. والذي يختاب قريبه سرا كنت أطارده، المستكبر بعينيه والمنتفخ القلب لم أكن أآكله. عيناي على جميع أمناء الأرض لكي أجلسهم معي، السالك في الطريق بالعيب هذا كان يخدمني. المتكبر لم يسكن في وسط بيتي، المتكلم بالظلم لم يستقم أمام عيني. في أوقات الغدوات كنت أقتل جميع خطاة الأرض.

اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك تحت موطئ قدميك. عصاك ويرسل لك الرب من صهيون وتسود في وسط أعدائك. معك الرئاسة في يوم قوتك في بهاء القديسين من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. الرب عن يمينك يحطم في يوم رجزه ملوكا يقضي بين الأمم يملأهم جسسا يسحق رأس كثيرين على الأرض.

أعترف لك يا رب من كل قلبي في مجلس المستقيمين وفي مجمعهم، عظيمة هي أعمال الرب ومشيئاته كلها مفحوصة. الشكر عظيم البهاء لعمله وعدله دائم إلى أبد الأبد. ذكر جميع عجائبه، رحيم هو الرب ورؤوف، أعطى طعاما لأتقياءه، يذكر إلى الدهر ميثاقه، خبر شعبه بقوة أعماله ليعطيهم ميراث الأمم. أعمال يديه حق وعدل، كل وصاياه صادقة.

ثابتة إلى دهر الدهور، مصنوعة بالحق والاستقامة، أرسل خلاصا لشعبه، أمر بعهده إلى الأبد، اسمه قدوس ومرهوب، رأس الحكمة مخافة الرب، والفهم الصالح لكل من يعمل به، وتسبحة

طوبى للرجل الخائف الرب ويهوى وصاياه جدا، يقوى نسله على الأرض، جيل المستقيمين يبارك، مجد وغنى في بيته وبره يدوم إلى الأبد، نور أشرق في الظلمة للمستقيمين، رحيم الرب الله ورؤوف وبار، صالح هو الرجل الذي يترأف ويقرد ويدبر أقواله بالحق، لأنه لا يتزعزع إلى الدهر، ذكر الصديق يدوم إلى الأبد، ولا يخشى من خبر السوء، قلبه مستعد.

صلاة المساكين بره يدوم إلى دهر الدهور، يرتفع قرنه بالمجد الخاطي يبصر فيغتاظ، ويصر بأسنانه ويذوب شهوة الخاطئ.

سبحوا الرب أيها الفتيان، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشارق الشمس إلى مغاربها باركوا اسم الرب. الرب عال على كل الأمم وفوق السماوات مجده، من مثل الرب إلهنا ساكن.

أحببت أن يسمع الرب صوت تضرعي، لأنه أمال أذن إلي فأدعوه كل أيامي، لأن أوجاع الموت اكتنفتني وشدائد الجحيم أصابتني، ضيقا وحزنا وجدت وباسم

يرحم الذي يحفظ الأطفال هو الرب. تواضعت فخلصني. ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك، لأن الرب قد أحسن إلي، خلص نفسي من الموت.

0: زقصاس يوسف سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فأخذهم معه ودخل على انفراد إلى مدينة تسمى بيت صيدا. فلما علمت الجموع تبعوه فقابلهم وخطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه فإننا ها هنا في موضع قفر. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعام لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه ليتكئوا في كل موضع 50 50. ففعلوا هكذا وأتكأوهم أجمعين. فأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع. فأكلوا جميعهم وشبعوا ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كفة مملوءة. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة 9 من أجلنا نحن الخطاة.

ساعة وهديت اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس. لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزلني أنا الضال، بل قدس نفسي واضئ فهمي واجعلني شريكا نعمة أسرارك المحيا. كيما إذا زقت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير فتور، مشتاقا لبهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح.

من البتول لأجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح، قتلت الموت موتك، أزهرت الأيام بقيامتك. لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك، أزهر محبتك للبشر أيها الصالح. اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا، نجي مخلص الشعب متواضعا، لا تتركنا إلى الانقضاء، ولا تسلمنا إلى الدهر، لا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك، من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل.

لما أبصر للصرايس الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ماجت مرتعدة، لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء

0: كما نظرت الوالد الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا، قالت وهي باكية: أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا. أمين. كريالايسون كريالايسون يا

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: يا الله الآب، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو، نسألك باسمه المبارك العظيم، انقل عقولنا من الاهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية، وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح، ولتكن صلاتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك. امنحنا أن نسلك كما ليك بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين الحقيقيين لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصافي القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا كل قوة المعاند وجميع جنوده الردية كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه الموحي، واقبلنا إليك يا سيد يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك، وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعزة والسلطان والسجود إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

نحتاج أيها الأحباء أن نتعلم كيف تكون الصلاة مقبولة لدى الله. لأن كل الناس بتصلي في كل جيل، كنائس مليانة، ناس كتير، رواد، كله بيدخل الكنيسة وكله بيرفع قلبه وكله بيصلي، لكن فيه صلوات تدخل إلى حضرة القدير تجد قبول لدى الله، وبعد عنك فيه صلوات مرفوضة. لازم الواحد يتعلم كيف تكون الصلاة مقبولة. أما إذا ما كانت الصلاة مقبولة تحسب علينا، ما تحسبش لحسابك.

المثل اللي انت سمعته من المسيح للمجد بيفتح ذهن الانسان عشان يفهم ان في انسان واقف يصلي وفعلا بينفذ الاوامر اللي هو عارفها من طفولته. راجل فريسي، فريسي يعني مفروض مفرز لله ومدقق جدا حسب الظاهر، كل اللي ربنا بيقول عليه بيعمله حرفي الى ابعد الحدود، كل حاجة بالقانون. لكن صلاته مقبولة، حتى بيقول ربنا انا بصوم مرتين في الاسبوع وبدي العشور وبيصلي في الاوقات المفروضة. وانا ايه ناقص حاجة؟ لكن الصلاة غير مقبولة لدى الله. ما تسألش الناس، ما تسألش احكام الناس، لكن اسأل قابل الصلاة. قول الصلاة بتاع الراجل ده راحت فين؟ راحت في الهواء. شيء الواحد يتعجب له. فبالنسبة لينا احنا اللي بنصلي ونيجي الكنيسة ونتناول، برضو لازم الواحد يراجع نفسه، صلواتي بتروح فين؟ هل تدخل الى مقادس الله وتجد نعمة؟ طلب اللي انت بتقدمه والصلاة دي في كثير من الاحيان بتبقى طلب. اسأل بعد كده لما بتروح مصلحة من المصالح وتقدم طلب لأجل شيء، بتتابعه ولا بلاش؟ تابعه. وبعدين عاوز ايه؟ بتتابعه ازاي؟ قال عاوز اشوف الطلب بتاعي اتأشر عليه ازاي. في طلب بيدخل يتأشر عليه بالقبول يقول لا مانع، كويس. وفي طلبات بتدخل بتترفض. انت بنت بتصلي وبتقدم طلبتك لدى الله، اسأل راحت فين؟ لان كثير من الاحيان تحسب صلواتنا كلا شيء، اوقات كتير نخسر. ليه؟ لان احنا عندنا حق ان احنا نتراءى امام الله كاولاد كبنين، ولينا حق ان احنا نطلب ونطلب كل حين ونطلب من اجل كل شيء، ولينا حق كبير جدا ان احنا نتمسك بمواعيد الله، كل مواعيد الوعد بيها صادقة. اسألها. لكن في عيب مخلي الدايرة دي مش ماشية ومخلي الطلبات والصلوات كأنها لا شيء. ايه الغلط؟ ارجع تاني، راجع حكاية الفريسي ده، افتكر ان الصلاة شكل، افتكر ان الصلاة واجب، افتكر ان الصلاة ترديد الفاظ، افتكر ان الصلاة دي يعني هو بيداين ربنا بيها، واللي ربنا بيعملها كل حاجة يعني كأن ربنا مديون. جات كتيرة. من الانسان التاني المسيح قال عليه العشار غلبان ده، هو خاطي وعارف انه خاطي وذنوبه تقيلة، ملوش وش يرفعه قدام ربنا، احساس داخلي بعدم الاستحقاق، انه مجرد دخوله الكنيسة مستحقوش، احساس جواني عميق جدا داخل النفس، يعني ليش دعوة بالمنظر ولا بالطقس ولا بالشكل ولا بالحس ولا ولا ولا ولا، ده حاجة جوانية عميقة داخل نفس، انه ما يستحقش حاجة، انه انسان خاطي لا يجب ان يتراءى امام الله. بس ايه دي؟ اول ما دخل الطلب بتاع الراجل ده اتأشر عليه بالقبول بالبر، نزل الى بيته مبررا. عشان كده بقول لك قابل الصلاة.

ينظر إلى أعماق الإنسان، إلى النية، النية الداخلية. المحدث من الناس اطلع عليها نية الإنسان اللي جواه العميقة في داخل قلبه، دي بيشوفها هو، دي اللي ما بيشوفهاش الناس. فإذا اتجهت نية الإنسان نحو الله، يتجه الإنسان بقلبه نحو الله، يجد دالة ويجد قبول. الإنسان اللي هو يبقى واقف يصلي مشتت، مشتت، نفسه مش منجمعة. زمان قال ربنا بفم إشعياء النبي هو بيعتب ويلوم بني إسرائيل، قال هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. الشعب ده بيكرموني بشفايفهم، ولكن القلب، القلب اللي منه مخارج الحياة مبتعد عني، راح حتة تانية. فإذا كنت عاوز تسأل هل قبلت صلاتك أم لا، اسأل قلبك، لأن مكتوب يعطيك الرب بحسب قلبك. آدي اللي معطل السكة عندنا، إن الواحد قلبه متوزع، منشغل، مضطرب، في هموم كثيرة، في ربكة في العالم، محبته متوزعة على حاجات كثيرة، محبات جسد ومحبات، محبة مال، محبة عالم، محبة محبت كتير كتير. فلما يتوزع القلب أقف أصلي إزاي؟ أقف أصلي إزاي؟ النقطة الثانية الخطيرة جدا، إن الواحد بيقيس نفسه بمستويات تعبانة. كل واحد في الدنيا يعني المقارنات دي حاجة ما يغرسها في جتة البني آدم، وإن في الشغل بيقيسوا نفسهم ببعضهم، وفي المدرسة بيقيسوا نفسهم ببعض، ده الأول ده الثاني ده الثالث في الفصل، وهم بيلعبوا مسابقات كورة بتاع كل قياس مقارنات، قياس قياس قياس مقارنات. كويس، طب وفي الروح أو في كده؟ فبيجي الواحد فينا بيقيس نفسه بقياس غلط. لما يقيس نفسه بقياس غلط يطلع من كويس، يعني تعرف تلميذ في الفصل يقول لك ايه، ويبص لاخر واحد في الفصل الساقط في جميع المواد، ويبص له يقول ايه، انا احسن منه، انا احسن منه كتير جدا جدا، انا فين وهو فين، انا يا دوب ساقط في ثلاث مواد وده سقط في عشرة، نحسن. الغلط ايه؟ انه بيقيس نفسه بالمستويات الدون، المستويات الاقل، هيطلع كويس. طب لو قاس نفسه بالولد الاولاني في الفصل، ده موضوع تاني. الراجل الفريسي بص للعشار اللي جنبه عمل كده، الحمد لله انا زي الراجل ده ولا زي بقيه الناس المصابين. ما لما واحد مثلا يقيس نفسه بالناس النصابين الحراميه يطلع منه كويس. طب لو قست نفسي بالناس محب العطاء حتى نفس الاخير، ما الحرامي ده خلاص حاجه مش بتاعته، قيس نفسي الحمد لله حرام انا امين، لكن الضد بتاع الحرامي يستخف عطاء ده بيتهاليه. فلنسب واحد بياخد حاجة مش بتاعته تطلع كويس. لما تقيس نفسك بالمثل العالي في العطاء والسخاء والبذل تعرف. فالمقارنات دي موجودة ومفيش حد فينا هيبقى معفي منها، أراد أو لم يرد. أنا أقيس نفسي بكاهن وأنا كاهن، أقيس نفسي ببنى شوي،

بص تلاقي الواحد ايه يعني يغير ويجاهد انه يقول لا ازاي بقى. بس نفسي بواحد يعني تعبان مهمل بتاع، وانت تلاقي فصل ده في ناس اعلى وفي ناس اقل. نصيحت انك تقيس نفسك بالاعلى، اذا صليت عندك كنيسة مليانة امثلة للصلاة في قوتها، قيس نفسك. اذا قدمت اصوامك قيس نفسك بالامثلة العالية. اذا خدمت المسيح بطريقة او باخرى قيس نفسك باللي بذلوا نفسهم من اجل يسوع، عشان لألا الواحد يقيس نفسه بالاقل فينبسط بنفسه. قال المسيح ان فعلتم كل البر قولوا اننا عبيد بطلون، لم نفعل الا ما امرنا به. لان في حاجات اكتر من العبيد، في مستويات عالية. اوعى تقيس نفسك جنب خطايا الاخرين ونقصات الاخرين وضعف الضعفاء، لا، لان الاباء القديسين قالوا اذا كان الانسان يبص لخطايا غيره تختفي عنه خطاياه ما عرفهاش، هينشغل. بص فلان ده يعني مش حلو، وانت بتقول فلان ده مش حلو معناها انا حلو. فلان ده سيرته وحشة يبقى انا سيرتي كويس. فلان ده انسان بخيل يبقى انا مش زي كده. كل مرة تفتح لسانك تتكلم على الناس بالرديء تبقى معناها بتشهد لنفسك انك انت من الصنف التاني. متراجع تاني المثل اللي المسيح قال لما يقول ايه، اشكرك اني لست مثل سائر الناس الخاطفين الظالمين الزناة ولا مثل هذا العشار. انا بصوم واصلي واعمل، تلاقيها مش صلاة، تلاقيها مش صلاة صحيح. طب حطها جنب ابانا الذي، تفهم يعني ايه صلاة. لما تقول ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكون مشيئتك، حط جنبها صلاة الفريسي دي تفهم دي مش صلاة. عشان كده المجر المقاس بتاعك ارجع لابانا الذي كل مرة انت بتصلي بتقولها. صلواتك الخاصة حطها جنب ابانا الذي وشوفها فيها يتقدس اسمك، صلواتك فيها يتقدس اسمك، فيها تكن مشيئتك ولا ما فيهاش. لأن مرات كثيرة حتى في أثناء الصلاة نطلب مشيئتنا، قول يا رب عاوز. في مرات كثيرة يتمسك الإنسان بمشيئته وينسى أن الصلاة يجب أن تكون بتكون مشيئتك. طبعا خسارة كبيرة جدا، خسارة كبيرة جدا فادحة أن الإنسان يقف أمام الله ويقع صف اليدين. صار كبيرة انك انت تدخل وتترأى امام الله وتطلع ما تاخدش حاجة، صار كبيرة. ليه؟ لان اذا كان الدخول حقيقي تدخل يعني نعم وخيرات واحسانات، لان كل عطية صالحة كن هي تامن ينزلها من فوق من عند ابي الانوار. خسارة كبيرة جدا ان ادخل باب البيعة وادخل صلي قداس، صلي عشية، صلي نص الليلة، صلي مزامير واطلع زي ما دخلت تماما، خدتش حاجة خالص. كل ما تدخل الكنيسة وتطلع وانت طالع حسس كده على نفسك، ها الحكاية مليانة، خدت فعلا انا ادخل الكنيسة بيت الملائكة. اسمع مرات كثيرة
فكل ما يقف الكاهن يصلي يقول السلام لجميعكم، اي يرد الشمال يقول على روحك ايضا. على فكرة السلام ده المكتوب مثلا في مقدمات الرسائل، واللي قاله المسيح للتلاميذ قال لهم سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، بيقول سلامي الخاص، سلامه الشخصي اللي تركه لينا، اللي الكنيسة بتصرف منه مش هيخلص. فلما مكتوب في الرسائل ما هوش تحية مثلا زي الناس اللي في الشارع ماشيين يقول لك سلام سلام او كلام، لا دي عطية، دي موهبة. فلما الكاهن يعطي السلام للشعب او يرشم الشعب بعلامة الصليب وهو بيقول اجيوس يقدس الشعب، فانت بتاخد سلام وبتاخد تقديس وبتاخد محبة، محبة الله الاب ونعمة المحيد شركة وموهبة وعطيت الروح القدس تكون مع جميعكم، دي عطية حقيقية. فاذا كنت ادخل الكنيسة وبعدين وانا طالع زي ما دخلت ما خدتش حاجة، لكن لما لما لما يعطيك السلام الحقيقي اللي المسيح تركه ورثه في الكنيسه، ورثه عشان يصرف منه جميع الناس ولا ينفذ، سلام الهي يستقر في قلب الانسان فلا يطب. حلو المزمور طوبى للرجل الخائف الرب، طوبى للرجل الخائف الرب، يقول لك ايه؟ قلبه ثابت متكل على الله استقر. انسان ما بتحركوش الظروف ليه؟ حصل على سلام الله ازاي؟ بالصلاة. لما انت بتصلي ويقولك كل مرة تدخل الكنيسة تقول تكيريني مينان تكيريني يا ملك السلام اعطينا سلامك، ونقولها كتير ويرددوها في البسخة بقوة، هي دي ايه مثلا؟ نشيد؟ ما هيش نشيد. لغوة في اللسان؟ لا، ده بيطلبوا، الكنيسة بتطلب تقول يا ملك السلام، عمال عمانوئيل نفسه في وسطنا الآن، ده إيماننا، عمانوئيل نفسه في وسطنا الآن، إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة أكون في وسطهم، في وسطنا. وبيعطي إيه لما جه في وسط التلاميذ؟ أعطاهم سلام، سلام قلبي استقر ثابت لا يتزعزع. حلو. عشان كده بقول لك كل مره تصلي سواء في الكنيسه او في بيتك في مخدعك، كل مره تتراءى امام الله تطلع من حضره الله شبعان، شبعان جدا، مكتفي، غني جدا، خدت حاجه ما كانش عندك. كمان ادخل الكنيسه وانا تعبان من طالع ايه؟ مل الجبان. ليه؟ انك خدت نعمه، حصلت على نعمة. من ليش عادة ادخل واطلع وادخل واطلع وادخل واطلع؟ بيتشبه لي بال، عارف الزلط اللي على شاطئ البحر، مية عمالة تخبط فيه راحة جاية تخبط، يعني في المية الليل والنهار، طلع الزلطة دي بس حطها برا لمدة 3 دقايق تلاقيها ناشفة تماما. يقول لك ده في المية، ده بقى لي 50 سنة في الكنيسة، ويعني 50 سنة المية تخبط فيها راحة جاية، لكن هي ايه؟ قاسية، زلط، لا غير اي حاجة تانية غير السفنجة مثلا، بتشم المية بس تلاقيها مغنغة كده. مش المهم الدخول والخروج، مش المهم عدد مرات الصلاة، مش مهم، لا لا لا، المهم فعلا في نعمة بياخدها الواحد ولا لا، تحصل عليها. ادخل اخد المسيح اتناول واطلع ايه؟ في السماء. يقولوا عن واحد من الاباء القديسين انه كان مجرد ما يرفع عينه للسماء تختطف افكاره وقلبه للسماء. عارف احنا الواحد فينا يقول لك ايه؟ لا وقت كبير لغايه لما اركز واجمع شتات قلبي وفكري واقعد اصلي، ساعات اقول ابان الذي اقول خلصتها ولا انا فزتها ولا ما خلصتهاش ولا
ولا سلف الشكر.

دي عارف البغبغانات مش ده الصلاة. لكن اذا كان قلبه منجمع حساس كل كلمة بتنطقها في الصلاة تلاقيه ليها رنين داخل قلبك، قلب حساس،

التواضع منكسر، لأن القلب المنكسر والمتواضع لا يرذل الله. وأنا أصلي، لأن لما تعودنا على الصلاة من غير وعي بقيت عادات بنعملها، عادات روتين بتكرر. الآباء القديسين كانوا في منتهى الوعي. طبعا انت عارف ان الحاجة لما تتكرر مرة 2 3 5 100 200 500 1000، بالفعل اذا كان الانسان مش واعي يدخل جوه العمل الاوتوماتيك كده روتين. قل لي انباكرولوس البطرك بتاعنا ده اللي احنا شفناه، صلى القداس ده الاف المرات وهو نفس القداس؟ حاجة الواحد بيعملها الاف المرات، مش كان المفروض بقى القداس ده بالنسبة لي يبقى حاجة كده يزهق منها؟ اللي شافوه الى اخر ايام حياته كيف ينفعل انفعالات روحية ويبكي بحنين فوق المسبح، يعرفوا ان الروتين لم يدخل الى حياته رغم التكرار. لكن لما يكون واحد مش واعي ويصلي كده تأديت واجب خلاص، يقول ابانا الذي، ولا المزمور 50، ولا نشكر صانع الخيرات، ولا المحفوظات اللي هو حافظها، محفوظات مش صلاة. اوعى تنطق حرف امام الله وانت لا تعنيه، عيب. تقدر تعمل كده قدام رئيسك في العمل مثلا؟ تقدر تقول جملة ملهاش معنى جواك؟ عيب. لا تتعجل في كلام الصلاة، بل قديس بولس الرسول قال اننا لا نعلم ما نصلي لأجله، لكن الروح يشفع فينا بانات لا ينطق بها. ماهوش كلام، احنا مش بنعد كلام على ربنا، لا احنا مش بنعد كلام او بنقول كلام محفوظات نرضي بيه ربنا، لا عزيزي. كان ليا ولد من ولادي الاحباء كان يقف ساعات طويلة في الصلاة لا يتكلم كلمة واحدة، ساعات يصلي لمدة ساعات والكلام هو جوه أوضة مقفولة قلبه بيتكلم. فاكر حنا أم صميل؟ البانة كانت زمان في العهد القديم ملاش نسل وبتاع ونفسها مرة، فوقفت أمام الله في حضرة عالي الكاهن، وبعدين كان شفايفها بتعمل كده وما فيش صوت وقلبها منكسر أمام الله. فعالي الكاهن ما يعرف شايف المنظر بشكل براني، قال لها يا امرأة انزع خمرك وتعالي إلى هنا، أنت سكرانة؟ قالت لا يا سيدي، أنا بنتك مش بنت العالم، ده انا عبدتك، انا بصلي، انا امرأة مرة النفس. ففتح عينه على الكاهن، ما كانش عارف، لما قالت له كده قال لها ايه؟ اله اسرائيل يعطيك سؤل قلبك. اعطاه فعلا. فمش العبرة بالكلام ولا بكثرة الكلام ولا بتنميق الكلام، ليه؟ لأني قابل الصلاة فاحص القلوب، مش هيتغش بالكلام. يعني لو واحد فيلسوف قوي بالكلام هيرضي ربنا، واحد ما بعرفش يتكلم ربنا يزعل منه؟ لا، العبرة ليست لا بالكلام ولا بتنميق الكلام ولا بكثرة الكلام، ما ليه؟ القلب، القلب الجواني، بمشاعر حقيقية يفرزها ربنا ويعرفها في الإنسان. فقال كده قبل كل تحفظ احفظ قلبك، أحسن قلبك يتعكر وتقف تصلي ما تعرفش، فبلاش ما تدخلش بغضة إلى قلبك تفسد الصلاة، ما تدخلش أفكار العالم أفكار المدينة.

نجاسات افكار الحاجات، ما تدخلش الحاجات من العالم لقلبك، لا عكر القلب فتفقد روح الصلاة. طبعا الحاجات دي لما تدخل جواك تصلي ازاي؟ يعني لما الواحد يعيش في الشوشرة دي تصلي ازاي؟ مش هيقدر. ففي حاجات تاخد بالك منها عشان ما تعكرش صفاء القلب، تقدر تصلي. طبعا تاني اقول المثل اللي المسيح قاله ده، الحته اللي عكرت الفريسي جدا وضيعته الدينونه، حكم على الاخرين. خلي بالك واطلب من المسيح كل ما تقف، قبل ما تقف علمونا الاباء، تسجد اول ما تبتدي تصلي، تدخل لحضره الله وتتضع جدا بافكارك امامه، تسكب امامك توسله بقلب خالص، تطلب اراده الله يعطيك. يعطيك ايه؟ اكثر مما تسال او تفهم او تفتكر. يفرح بيه جدا ويسر بصلاتك جدا، يفرح قوي. ليه؟ لانك انت ابنه، والاب من طبيعته انه يفرح بصغيره جدا. اخر حته في الانجيل اللي سمعتها النهارده، من لا يقبل ملكوت الله مثل والد فلن يدخل. لازم يبقى دخولك لدى الله زي الطفل، زي طفل رايح لابوه. قول لي بقى، الواحد مش عارف يتكلم كلمتين على بعض مش مهم، بس لازم يبقى في النقاء، البراءه الطفوليه دي جوه. عارف لما طفل صغير، مرة واحد من أحبائي قال طفل صغير أبوه مش عارف ايه، والطفل الصغير بعد جواب لأبوه كلمتين شخبطة كده، وفي الغربة بعيد ما شافوش بقاله سنة ولا بتاع، أول ما شاف الورقة دي أحسن خط في الدنيا ده وأجمل كلام في الدنيا هو الكلمتين دول، قعد يبوس الورقة دي. طب دي شخبطة، بس دي ابنه. مهما ترتقي صلاتنا هتبقى ايه؟ فين ده ربنا محاط بتسبيحات السارفين والشاربين؟ ايه كلامي انا ولا صلاتي انا؟ ولكن لان انا ابنه، صلاتي تجد قبول، تجد دالة، كلماتي عند ربنا في ودانه كده يفرح بيها قوي، اذا خرجت من قلب طاهر مقدس نقي يحب الله. كلام له معنى. كلامك الكلام العادي البسيط كده يقول لك يميل ودنه يسمعك. ومن اغرب الامور التي يندهش ليها الانسان مكتوبه في سفر يشعيا حينئذ، تطلب يستجيب، تصرخ تستغيث فيقول ها أنا ذا. ها أنا ذا ده إيه؟ ها أنا ذا ده بيقولها العبد لسيده. لما تصرخ بصراخ الصلاة تلاقي ربنا يقول لك ها أنا ذا. ياه، أنا أعرف إن أنا أطلب أصلي يستجيب، كويسة دي. لكن التانية دي، تصرخ تستغيث يقول ها أنا ذا. إيه ده؟ ده إحنا رحنا في حتة تانية خالص بقى. يبقى ربنا كده بالنسبة لي تعرف دايما الأم مثلا لما يكون عندها عيل تلاقيه مثلا في الأوقات العادية بتاعة الطفل وهو حتى في الأرض عادي، لكن لو هي مثلا في المطبخ والواد في الأوضة وبعدين لقيت صراخ للطفل تلاقيها رمت اللي في ايديها تجري ان بيصرخ. صور يبقى مركبها كده بيقول ايه؟ من لا يقبل ملكوت الله ومثل والد فلن يقبل. فانت دلوقتي لما تدخل في الدائرة ديت تدخل جوه عناية الله، فحين تصرخ يقول ها انا ذا، يجري عليك ما يسيبكش، طلبتك تجد دالة، تجد قبول.

كلامك العادي مقبول جدا، طلباتك متأثر عليها بالقبول قبل ما تدخل، لأن هو عارف ما تسأله قبل أن تسأل. هو عارف أن في حال الصراخ يهرع إليك، ادعني وقت الضيق انقذك فتمام.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا.

وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان والمحرقات.

هو مزمور المعونة الإلهية، وهو أيضا من مزامير المصاعد التي كان بني إسرائيل يرتلونها عند صعودهم إلى أورشليم في الأعياد، وكانوا يكتبونه على أبواب بيوتهم ويقولونه عند خروجهم لكي يرجعوا سالمين. وتصلي الكنيسة هذا المزمور في غروب كل يوم لكي تذكرنا بالمعونة الإلهية في نهاية يومنا.

شويس نينا نللويا للويا خنفران من بيوت نمبشير نمبيبن وما ثواب نوت نوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتي المعلمنا داود النبي والملك بركات علينا أمين. سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركوا كافة الشعوب لأن رحمته قد ثبتت علينا.

الأبد رحمته، ليقل بيت إسرائيل أنه صالح وأن إلى الأبد رحمته، ليقل بيت هارون أنه صالح وأن إلى الأبد رحمته، ليقل أتقياء الرب أنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. في ضيقتي صرخت إلى الرب فاستجاب لي وأخرجني إلى الرحب. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي.

ابن صنعت قوة، فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت، لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب، والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، ومن قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب، بارك.

مذبحي، أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

يا مرهف مع جمر البرية، ويل لي فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قيدار طويلا، سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

سلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت، من أجلك.

أليم، ومثل عيني الأمة إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، وكثيرا ما امتلأت نفوسنا العار. أردد على المخصر.

لبت العودا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم. نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن

بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاه تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة

حينئذ امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا. حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

أقول إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة.

بيد القوي كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون.

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أورشليم.

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه.

0: قصاص يوسف وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركات علينا أمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة فسألوا من أجلها، فوقف فوقا منها وزجر الحمى فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول أنت هو المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل لضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
2: دوكسا باتريكا أيوكي أجيو بنغماتي.
0: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النهار وفات، فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتا في السماء قدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك.

يا استشفع وإياك أدعو، ساعديني لئلا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم اغلقي، لئلا ابتلعوا نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ميتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجنا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
3: بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. إن شاء الله إن شاء الله بكرة بالليل هتبقى عشية عيد الميلاد، وبعد بكرة هيبقى عيد الميلاد. فبالمناسبة دي عايز أكلمكم شوية عن الملائكة، وبعدين ابقى اطلعها لكم انت. الملائكة اولا، من هم الملائكة؟

الكتاب بيقول في مزمور 104 آية 4: الذي خلق ملائكته أرواحا وقدامه نارا تلتهب. فهم أرواح، علشان كده أرواح غير مرئية، ما بنشوفهمش بالعين المجردة. متى خلقوا؟ البعض بيقول لما الكتاب قال في البدء خلق الله السماوات والأرض، يبقى خلق السماء وكل سكانها، يبقى هما اتخلقوا في الأول يعني. والبعض بيقول اتخلقوا مع النور، يعني الكتاب بيقول في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. ثم قال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلم. يبقى لما خلق النور خلق معاه الملائكة، لأن الملائكة من نور، ويبقى الرأيين ماشيين مع بعض. يبقى الملائكة خلقوا في اليوم الأول في خلق السماوات وفي خلق النور. عددهم لا نستطيع أن نحصيه. احنا بنقول في القداس عن الملائكة: ألوف ألوف وقوف قدامك، وربوات ربوات يقدمون لك الخدمة. الربوة 10,000، ربوات ربوات يعني ملايين. وبعدين في حتة تاني بنقولها برضو: والجمع غير المحصى الذي للقوات السمائية. فهم لا نستطيع أن نحصي عدده. الملائكة دول رتب وأنواع، رتب وأنواع. في بطرس الأولى 3:22 بيقول عن المسيح: مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مفتعلة. وفي كلوس 1:16 بيتكلم عن المسيح وخلقه لما لا يرى، بيقول: وما لا يرى سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، فكل دول أنواع. وبنقول احنا في القداس الشاروبيم والسرافيم، وبنقول للأرباب والعروش أو الكراسي والقوات أو الجنود، وبنقول رؤساء الملائكة. كل دول رتب موجودة في السماء، لكن الرئيس العام لهؤلاء هو ميخائيل رئيس الملائكة، اللي احنا هنحتفل بيه بعد بكرة. في رؤساء ملائكة 7، منهم ميخائيل وجبريل ورافائيل إلى آخره، ولكن الرئيس العام بتاع الكل هو ميخائيل رئيس الملائكة. وميخائيل رئيس الملائكة ورد اسمه في مواضع كثيرة من الكتاب المقدس. فورد ان ميخائيل الرئيس العام في دانيال 12:1، وورد ميخائيل في انه انقذ احد الملائكة من رئيس مملكة فارس اللي وقف ضده، يقصد رئيس الشياطين المكلف بمملكة فارس.

في دانيال 10:13 وورد اسمه في يهوذا رسالة يهوذا غير الإسقريوطي إصحاح 9 وورد اسمه في رؤيا في سفر الرؤيا إصحاح 12 يقول وحدثت حرب في السماء ميخائيل وملائكته حاربوا السنين وملائكته اللي هو الشيطان وهذا الشيطان هو وجنوده لم يقوموا ولم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء في حاجة تاني جت في سفر الرؤيا في رؤيا إصحاح 20 آية 1 بيقول رأيت ملاكا نازلا من السماء ومعه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة في يده فقبض على التنين الحي القديم الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة غالبا يكون ده ميخائيل رئيس الملائكة. وإحنا دايما في الأيقونة بتاعت الملاك ميخائيل بنجيبه ماسك في ايده سيف من نار وبيضرب الشيطان وماسك في ايده ميزان في اليد الاخرى ميزان اي ان العدل الالهي يقتضي القضاء على هذا الشيطان. ورد سيرة ميخائيل ايضا في القداس الالهي في التقدمة عن القيامة القسمة بتاعت القيامة بنقول فيها ميخائيل رئيس الملائكة نزل من السماء ودحرج الحجر عن فم القبر. جبرائيل رئيس الملائكة هو اللي بشر زكريا بميلاد يوحنا المعمدان بالحبل بيوحنا المعمدان وهو الذي بشر العذراء بالحبل بالسيد المسيح. بشر زكريا الكاهن وأعطاه عقوبة وبشر العذراء بكل احترام قال لها السلام لك أيتها الممتلئة نعمة الرب معك إلى آخر. كلمة ميخائيل يعني من مثل الله وكلمة جبرائيل يعني رجل الله أو جبروت الله. وورد سيرة جبرائيل أيضا في دانيال للنبي إصحاح 8 لما ربنا قال لجبرائيل روح فسر له الرؤية ففسر له الرؤية وتعرف في التفسير ودانيال قال وأنا كنت ولا فاهم. مش معناه ان جبرائيل ما كانش بيشرح كويس ولا ان دانيال ما كانش بيفهم كويس معناها ان الكلام صعب ومش معاده دلوقتي في كلام ما نفهموش غير لما يتم في اخر الزمان. الكتاب اتكلم عن 7 من رؤساء الملائكة وردوا في سفر الرؤيا رؤيا 4 آية 5 بيقولوا أمام العرش عرش الله 7 مصابيح نار متقدة هي 7 أرواح الله يعني 7 الأرواح التي لله أو 7 الأرواح الوقوف أمام الله من ضمنهم أيضا رافائيل يعني الله بيشفي وده ورد في سفر طبية الصحة 12. دول عن رؤساء الملائكة. الملائكة دول بقى عايز اقول لكم عنهم حاجة. الملائكة من ضمنهم الشيطان. الله لم يخلق شيطانا ابدا لكن خلق ملاكا والملاك

لا تحول نفسه الى شيطان بعدم طاعته. العجيبة الواحد لما يقرأ عن الشيطان يجد الحكاية مؤثرة، مش مؤثرة يعني الواحد يزعل عليه وما يستاهلش، لكن مؤثرة من ناحية انه كان في مجد عظيم وفقده. بيقول ايه؟ قال السيد الرب، بيقول للشيطان: انت خاتم الكمال ملآن حكمة وكامل الجمال. وقال له: انت الكاروب المنبسط المظلل، واقمتك على جبل الله المقدس. انت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك اسم. يعني الشيطان كان من طبقة الكاروبين. كلمة كاروبين اسم جمع مفرده كاروب، وكلمة سارافين اسم جمع مفرده ساراف. فكان الشيطان كاروبا من الكاروبين، من الناس اللي لهم ستة أجنحة وبجناحين يغطون وجوههم وبجناحين يغطون أرجلهم ويطيرون بالسيف. يعني من جدة كبيرة، ما كانش صغير، وكان أحد الرؤساء وضيع روحه. بيقول له كان الكاروب المنبسط وكان كامل الجمال، كامل الجمال وكان كامل في كل طرقه، وكان خاتم الكمال، وكان ملآن حكمة. دي في حزقيال 28، كل الكلام ده في حزقيال 28. اما سقطة الشيطان فجت في اشعياء اصحاح 14 آية 13 و14. قال له ايه ربنا؟ وانت قلت في قلبك: اصعد الى السماوات، اصعد الى السماوات، ارفع كرسي فوق كواكب الله، اجلس على جبل الاجتماع في اقاصي الشمال، اصعد فوق مرتفعات السحاب، اصير مثل العلي. عايز يرتفع ويبقى زي ربنا. قال له: لكنك انحدرت الى الهاوية، الى اساس الجبن. الشيطان يمثل سقطة الكبار، الخطية التي طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. الشيطان سقط بخطية الكبرياء، قال في قلبه: أصعد أصير مثل العلي، فنزل لتحت. ولما سقط الشيطان جذب معه مجموعة كبيرة من كل الرتب ما عدا، يعني كل رتب الملائكة انجرف منهم أعداد كبيرة معه. في طبقتين من الملائكة لم يرد مطلقا ان سقط منهم احد. طبقة السارافين، السارافين، وكلمة سارافين يعني متقدون بالنار، يمثلون الحب الالهي في اشتعاله، واللي بتوع الحب الالهي دول مش ممكن يسقطوا. وأيضا طبقة العروش أو الكراسي اللي
يمثلون

الحلول الإلهي. ودول أيضا لم يرد أحد سقط منهم. لكن نقرأ في الرسالة إلى أفسس إصحاح 6 نجد سقوط شياطين من طبقات أخرى. بيقول إيه بولس الرسول؟ بيقول فإنما البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء، يعني الناس سقطوا من طبقة الرؤساء، مع السلاطين، ناس سقطوا من طبقة السلاطين، مع ولاة العالم، مع ظلمة هذا الظهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات من طبقة القوات أو الجنود. وقع معه عدد كبير وما زال له جنود، وما زال له ايه جنود. في الحقيقة ان بعضهم قسم نفسه على ممالك معينة يشتغل فيها، عشان كده يقول لك اكتب الى رئيس مملكة سور، رئيس مملكة فارس، يعني الشيطان المكلف برئاسة المنطقة. وبعضهم تخصص في خطايا معينة، نقول هذا فلان هجم عليه شيطان الكبرياء، شيطان الغضب، شيطان الزنا، شيطان التكبير، في تخصصات. فاكر مرة زمان كنت وضعت مشروع قصة، للأسف ما كملتهاش لكن مسيري أكملها. القصة دي موضوعها ترقية شيطان في مملكة الشياطين، يعني رئيس الشياطين أراد انه ايه يرقي الشيطان يخليه في درجة عليا، بعد ما كان بيحارب ناس عاديين أصبح بيحارب ناس قديسين، بيحارب أنبياء، بيحارب ناس بتوع صناع قوات ومعجزات. فايه كيف يمكن انه يعمل له دورة تدريبية وان يعمل له ادفانسد كورس يبتدي يدرس ليه ما لم يدرس من قبل يرقيه بيه؟ قصة طويلة مش وقتها دلوقتي، لكن ان شاء الله لما اكتبها لكم هتعرفوا ايه شغل الشياطين بيمشي ازاي. يعني طبعا اول نصيحة قالها للاشخاص المرشحين لشغل الوظائف العليا في مملكة الشياطين ان يحفظوا الكتاب المقدس، ان يحفظوا سير القديسين، ان يحفظوا اقوال الاباء عشان يحاربوا القديسين بايات باقوال اباء الاباء. بلاش نتكلم على دي كتير الوقت. المهم ان الشيطان وملائكته يعني عبارة عن ملائكة فسدوا واستمروا في الفساد لا يتركونه، قاوموا الله واستمروا يقاومون الله على طول الخط، اصبحوا يضلون الناس ويحاولون ان يكونوا مملكة اكبر واكبر لهم تقاوم مملكة الله، ولا زالوا هكذا. والعجيب ان احنا نلاقي في سفر الرؤيا اصحاح 20 ان الشيطان قيد 1000 سنة، بيقول ولما حل الشيطان من سجنه
خرج لكي يضل

الأمة. يعني القيد والسجن اللي خده ده ما أثرش فيه، يخرج لكي يضل الأمة. صحيح زي ما قال الكتاب: وإن دققت الأحمق في هاو لا تفارقه حماقته. الشيطان لا يزال في عنفوانه وفي حربه مع انه مقيد، وما زال يضل الامم وما زال يقاوم مملكة الله، ولكن سيأتي وقت يطرح فيه في بحيرة النار وكبري. وقد قيل عن هذا في سفر الرؤيا اصحاح 20 آية 10: وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون إلى أبد الآبدين، آمين. ولذلك الهرطقات اللي بتقول عن خلاص الشيطان هي هرطقات ضد تعليم الكتاب المقدس، لأن برضو في متى 25 بيقول على الناس اللي على الشمال إنهم قال لهم ربنا: اذهبوا عني أيها الملاعين إلى النار المعدة لإبليس وملائكته. إلى النار المعدة لإبليس وملائكته. الملائكة بقى عايزين نقول عليهم حاجة. أهم شيء في الملائكة طبعا فيهم كل الفضائل الممكنة، فيهم الكرسية الكاملة وفيهم كمال الفضائل، لكن أهم فضيلة بالنسبة لهم هي فضيلة الطاعة الكاملة لله. لذلك يقول عنهم داود النبي في المزمور 103: باركوا الله يا ملائكته المقتدرين قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه، يعني مجرد ما ربنا يقول الأمر على طول ينفذه، على طول إيه ينفذ. يعني ايه؟ يعني لا يناقشون اوامر الله. ما حدش بيناقش اوامر ربنا غير الانسان. الانسان. لذلك مرة واحد من الادباء مسك راسه كده وقال: هي دي تفاحة آدم. طبعا آدم ما كلش تفاحة، لكن يعني الناس بيفتكروا كده ان فكره هو اللي مضيعه. يحب ينفذ فكره مش فكر الله، يحب ينفذ فكره مش فكر أب اعتراف، يحب ينفذ فكره مش وصف المقدس. الملائكة ما عندهمش تفكير ولا تردد. ربنا يقول لملاك: اذهب واضرب كل الأبكار الموجودين في أرض مصر أيام فرعون، من ابن فرعون الجالس على العرش إلى ابن الجارية اللي على الرحى، على طول ينزل يروح ضرب الكل. ارفع سيفك على اورشليم ايام داود، يرفع سيفه على اورشليم. اقف عن الضرب، يقف عن الضرب. روح اقتل جيش الحريب، يقتل جيش الحريب. روح بشر بشاره طيبه، يبشر بشاره طيبه. كان الخبر مفرح ينفذه، كان محزن ينفذه، هو ملهوش انه يناقش، شغلانته انه ينفذ. علشان كده ربنا علمنا في الصلاة الربية ان احنا نقول: لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك

الأرض. يعني زي ما المشيئة بتاعتك منفذة في السماء بسرعة وبدون مناقشة، يريد تبقى مشيئتك منفذة على الأرض بسرعة وبدون مناقشة. دول ناس يعني أيضا يتميزون بطاعتهم لله وبهيبتهم لله، عشان كده قال بجناحين يغطون وجوههم وبجناحين يغطون أرجلهم. ولذلك الكاهن لما بيبتدي القداس بيمسك لفافة ويحطها أمام عينيه زي بجناحين يغطون عيونه وجوهه. وأيضا من الهيبة ما يقعدش يبص للأسرار المقدسة ويملأ عينيه منه. أيضا نسمع في سفر الرؤيا أنهم أمام عرش الله طرحوا ثيابهم إلى الأرض وقالوا مستحق أنت الملك والقوة والسجود الأخر. ولذلك أيضا الكاهن لما يبتدي الصلاة بيروح يرفع التاج من فوق رأسه أو عمامته من فوق رأسه اللي تمثل التاج ويقول إيه ليسوني مات، يعني يا رب ارحمه. طاعة الملائكة. الملائكة أيضا يتميزون بالقوة وبالجمال وبالطهارة. من جهة الجمال يعني الكتاب لما جه يتكلم على خدع الشيطان قال يستطيع أن يغير شكله إلى شكل ملاك من نور، يغير شكله إلى شكل ملاك من نور، ملائكة من نور. لذلك الملائكة بتبقى ليهم جمال عبارة عن نور. صورة مؤسفة يعني عن جمال الملائكة ان اهل السدوم ودول كانوا مشهورين بالشذوذ الجنسي، اول ما شافوا الملكين جريوا وراهم عايزين يزبوا فيه، مش قادرين يحتملوا جمال الملائكة. فاذا بالملائكة لما لقوا الحكاية كده سحبوا لوط من جوه وضربوا اهل سدوم بالعمى، فكلهم معرفش يعرفوش هم فين. دي تدل على ان عندهم الجمال الفائق وفي نفس الوقت عندهم الحزم والقوة. مش بنت تبقى جميلة ويضحك عليها وشخصيتها ضعيفة، لا، تكون جميلة تكون قوية وعندها حزم زي الملكين دول في منتهى الجمال، لكن وقت الحزم ضربوا الناس بالعمى. هو انت بتعملوا كده؟ يجي واحد عاطفك تقول له يضربك ربنا بالعمى؟ لا، يعني هو كانوا حزموا بس. استفانوس الشماس حبوا يوصفوا البهاء اللي كان موجود فيه، قالوا شخص إليه الجميع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك، رأوا وجهه كأنه وجه ملاك في أعمال ست. في سفر الرؤيا الصفحة 18 أي واحد بيقول أي عجيبة
بيقول رأي

ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، واستنارت الأرض من بهائه. تصوروا ملك يقول استنارت الأرض من بهائه، يعني الأرض نورت من البهاء بتاع هذا الملاك. زي ما قلت لكم ان الملاك لبشر بحرج الحجر ان تم القبر، احنا بنقول في طقس الكنيسة ان هو الملاك ميخائيل يوريكوا جماله في العبارة دي، عبارة لطيفة قوي في متى 28 بيقول ايه. الملاك اللي دحرج الحجر عن فم القبر وبشر المريمتين قال كان منظره كالبرق ولباسه ابيض كالثلج. منظره كالبرق، تصور ايه الجمال اللي يكون كده، منظره كالبرق ولباسه ابيض كالثلج. برضو في قصص القيامة نجد في مرقص يقول ملاك لابس حلة بيضاء، وفي لوقا ملاكين بثياب براقة، وفي يوحنا ملاكين بثياب بيض. لكن أجمل ما قيل ما ورد في متى 28 كان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج، لأن ده ميخائيل ده الرئيس العظيم بتاع الملائكة، منظره غير باقي الملائكة. من جهة الطهارة بتاعتهم قيل في متى 22 في السماء انهم لا يتزوجون ولا يزوجون بل يكونون كملائكة الله في السماء. طبعا ملائكة الله في السماء الملائكة ما عندهمش حكاية الجنس، ما اقصدش الجنس يعني سكس، لا الجنس يعني جندر، يعني ما فيش ذكر وانثى. ما تقولش في ملاك ذكر وملاك انثى، ما فيش ملائكة نسل، ما فيش ولا ذكور، ما فيش الجندر نفسه، ما فيش الجنس. من جهة القوة في سفر الرؤية بيتكلم عن حاجات جميلة في القوة، بيقول في رؤية 7:1 ورأيت 4 ملائكة واقفين على 4 زوايا الأرض. رأيت 4 ملائكة واقفين على 4 زوايا الأرض وممسكين 4 رياح الأرض لكي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر. 4 ملائكة ماسكين زوايا الأرض وممسكين الأرض، ماسكين 4 رياح بتوع الأرض، منعين أن تهب ريح. بعيد جبروت ده. وفي رؤية 16 اتكلم عن الملائكة اللي ماسكين 7 جامات التي بها ينتكب غضب الله على الأرض. اوعوا تفتكروا الملائكة كلهم ملائكة رحمة، الملائكة بتوع الجامات 7 دول في منتهى القوة في تنفيذ غضب ربنا. ومثلهم أيضا ملائكة الأبواق 7 اللي وردوا في رؤية 8 ومعهم الأبواق 7، كل واحد يبوق يبوق تلاقي الدنيا ترتبت وحدث الأهواب. من قوته بملاك واحد قتل كل أبكار المصريين، ملاك واحد قتل 185,000 من جيش سنحريف، ملك واحد رفع سيف على الأورشليم ليهلكه. كما ان عندهم قوة في الضرب، عندهم قوة في الحفظ. يعني ساعات يقول له الملاك الحارس، هو ما تفتكروش ملاك حارس يعني كل واحد لازم يكون ليه ملاك حارس، ده ممكن ملاك واحد يحرس مدينة كلها.

يحرس قطره كله، لان عندهم جبروت في القوة. وممكن علشان يعني إراحة الإنسان يجي ملايكة ومعاهم مجموعات بتاعتهم، زي ما إليشع النبي قال إن الذين معنا أكثر من الذين علينا. هو ملك واحد كان كفاية، لكن زي بعض عشان يريح نفسية الإنسان ويريله عدد كبير. دي قوة الملائكة. عمل الملائكة عملهم تنفيذ مشيئة ربنا، تنفيذ مشيئة ربنا. الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه، زي ما جيت مزمور 103. وبعضهم للتسبيح مش للخدمة، بعضهم للتسبيح زي الصرافين اللي ورد ذكرهم في أشعياء إصحاح 6، إن واقفين يقولوا قدوس قدوس قدوس رب السبعوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرمك. ده بشغلانتكم التسبيح. وفي ملائكة للخدمة زي ما ورد في عبرانيين 1:14، أليسوا جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص؟ إذا في أرواح خادمة وأرواح للتسبيح وعموما لتنفيذ مشيئة ربنا. وبتوع التسبيح دول اللي بنقول لهم باركوا الرب يا ملائكته، باركوه في الأعالي. وفي ملائكة ينقلون رسائل من الله إلى الناس، زي في رؤيا 1:1، الله أرسل ملاك ليري عبيده ما لا بد أن يكون، ليكلموا الناس تبليغ رسالة معينة من السماء. في ملائكة تانية لهم وظيفة انهم يحملون صلوات القديسين وينقلونها. شوفوا يقول ايه في رؤيا 8 من آية 3، وجاء ملاك آخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب، وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدموا مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش، فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله. ياخد صلوات القديسين ويحطها في المجمرة الذهب بتاعته مملوءة بخورا ويصعدها إلى الله. لذلك احنا بننبسط جدا لما بنذكر الملائكة باستمرار في صلواتنا، لأن احنا بنطلب منهم انهم يرفعوا صلواتنا إلى الله مع رائحة البخور إلى الله. أنا فاكر في إحدى القصص اللي كتبتها عن أحد الرهبان، قلت صلى صلاة وتقدم واحد من 24 قسيسا وأخذ صلاته ووضعها في مجمرته الذهبية وصعد بها إلى الله. دول برضو من الطوائف الملائكية. بعض الملائكة أيضا يحملون أرواح الأبرار إلى الفردوس. على فكرة ما عندناش ملاك اسمه ملاك الموت، وكلمة عزرائيل للملاك دي مش موجودة في الكتاب المقدس خالص، يعني تدور على عزرائيل ما تلاقيهوش.

كتاب من قبل، يمكن تلعيش حتى تاني، لكن ما تلعهوش كتاب من قبل. لكن الملائكة دول بيحملوا أرواح القديسين في قصة الغني والعازر، بيقول الغني ده مات ودفن، ولعازر حملته الملائكة إلى أحضان إبراهيم. إذن الأبرار هم الذين يحملهم الملائكة، الأبرار هم الذين يحملهم الملائكة، مش الكل يعني. لكن إنسان نجس وبتاع يجي ملاك يشيله، ده يقرف منه، روحه ما تنفعش. ساعات الملائكة ليحضروا موت واحد يخلوه، يكون إنسان بتاع ربنا. الملائكة أيضا من عملهم الإنقاذ في نواحي كثيرة خالص، عملهم يأتون أيضا في المجيء الثاني مع السيد المسيح. يقول السيد المسيح يأتي في مجيئه مع ملائكته القديسين، زي ما ورد في متى 16:27، وزي ما ورد في متى 25:31، وزي ما ورد في رسالة يهوذا يأتي الرب في ربوات القديسين. ودول كمان يشتركوا في عملية الدينونة، يقول يرسل ملائكته يفرجون الأبرار من الأشرار، ويأخذوا الأشرار ويحزموهم حزم ويلقوهم في أتون النار. يعني بيشتركوا في عملية خدمة ربنا في عملية الدينونة. وطبعا في الملائكة وفي النبي الإسلام المسيح يقول ملاك بصوت رئيس ملائكة وبوق ويقوم الناس، يعني لهم عمل كبير في النبي الثاني وفي حكاية الديمون. في ملائكة عملهم البشارة، ملاك بشر يوسف في حلم بحبل العذراء، ملاك بشر زكريا بحبل بيوحنا، ملاك بشر الرعاة بميلاد المسيح وجات معاه بوقة من الملائكة تسبح. ملائكة كتير بشروا النسوة، أنواع وأنواع في قصص القيامة الموجودة. الملائكة ساعات يحملوا بشرة طيبة. ملائكة الرحمة والإنقاذ نقربنا، زي قصة لوط، جم ملكين علشان ينقذوه ومسكوه بإيديهم هو وعيلته، وكانوا يستعجلانه للخروج. زي ما يقول يوصي ملائكته بهم، بك على أيديك يحملونك لكي لا يرتدم بحجر رجلك. وبيقول في كل ضيقهم تضايق، وملاك خضرته خلصهم. من الحاجات اللطيفة ما يقوله دانيال النبي: إلهي أرسل ملاكه لسد أفواه الأسود. قال ربنا لموسى: وأنا أرسل أمامك ملاكا وأطرد الكنعانيين والأموريين والحيثيين إلى آخره. في العهد الجديد في قصة مريض بتحزة، يقول ملاك كان ينزل إلى البركة ويحرك الماء، فأول واحد ينزل فيه يشفى. طبعا كان بيعطي بركة معينة للماء، علشان احنا كده في صلاة اللقان في يوم خميس العهد مثلا قربنا حظ بالصليب بنحرك الماء. في ملائكة كتير للإرشاد، في الملاك الحارس اللي بيقولوا عليه إبراهيم.

قال للعازر الدمشقي الله يرسل ملاك أمامك ويوريك الطريق، عبد الرب ليك، يعني كلام كتير. ملاك قال لكورنيليوس صلواتك قد قبلت، وقال له يروح لسمعان. اخر حاجة عايز اقولها لكم، وفي حاجات تانية اجلها للمرة الجاية. الملائكة في طقس الكنيسة، عندنا اعياد الملائكة بنعيد للملائكة. الملاك مخيل نعيد له كل يوم 12 في الشهر القدسي. الايقونات بتاعت الملائكة متدشنها وندي بخور قصادها، التشفع بالملائكة في الالحان في التسبيح، بنقول السلام لك ايتها الكنيسة بيت الملائكة، بندي السلام للملائكة كل يوم الصبح، السلام لك ميخائيل، السلام لك لغبرييل، السلام للكاروبين، السلام للشاروبين، لكل طغمة الملائكة. بنصلي ان ربنا نقول له احطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين. نقول له ارسل ملائكتك لكذا وكذا وكذا. الانوار في الكنيسة رمز للملائكة، والشموع في الكنيسة ايضا رمز للملائكة. نكتفي كده عشان الوقت راح.

0: تفضل يا رب ان تحفظنا في هذه الليله بغير خطيه. مبارك انت يا رب اله بقى انا متزايد بركه واسمك قدوس مملوء مجدا يا ابد امين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كما استتكلنا عليك، لان عينك كل ترجاك لانك تطيم طب. اسمعنا يا الله مخلصنا رجاءك ترى الارض كلها، وانت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل والابد امين. مبارك انت يا رب علمني عدلك، مبارك انت يا رب فهمني حقوقك، مبارك انت يا رب اني ليبر يا رب رحمتك دائمه الابد. اعمالي يديك يا رب لا ترفضها، لانك صرت لي ملجا من جيل الى جيل. انا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فاني اخطات لي يا رب، التجأت اليك فخلصني وعلمتنا مشيئتك، لانك انت هو اله وعندك ينبوع الحياه. بنورك يا رب نعي النور فطرت رحمتك لك المستقيم القلوب، لك تجب بركه لك حتى تسبيح لك ينبغي التمجيد ايها الاب والابن الروح القدس الكائن منذ البدء من الان والابد امين. جيد هو الاطراف للرب ترتيل اسمك علي ونخبر برحمتك. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياه الذي يموت الذي يولد من عذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياه الذي يموت قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة الذي يموت الذي قام من الموت صعد السماوات ارحمنا. المجد الآب والابن والروح القدس الآن كل وان الى درجة كل امين. ايها الثالوث قدوس ارحمنا، ايها الثالوث قدوس ارحمنا، ايها الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسدنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابائنا واخواتنا الذين رقدوا يا رب نحفظ يا من هو بلا خطايا، يا رب ارحمنا الذي بلا خطايا، يا رب اعلنا وجبتنا اليك لان لك مجد القدس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. امين. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي غدا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين لنا، ولا تدخلنا في التجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح ربنا لك
1: مطلقه
0: مجدا. يسوس بن شوي سامينا الليلويا شيرين انت تيوروس اسوا باسمنو انت بارسينوس سيوني فينتي مصنوتي سماوين بخرس

معظمك يوم النور حقيقة المجد وتعذر القديس والإله لأنك تخلص لفوتنا المجد لك يا سيدنا المسيح فخر رسلك للشهداء تقليل الصديقين ثبات الكنائس غفران خطاه مبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد ناس قد له ونمجدهم يا رب ارحم يا رب حقيقة هم بإلهان واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومريم عذراء تأنس صلب عنا على عهد بيلاطس بونتوس تألم وكبر وقام بين أموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي إلى دين الأحياء والأموات الذي رسم كيكدا نعم نوم بالروح القدس الرب الموحي ينبثق من ناس قد له ونمجده مع الآب والابن الناطق بأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة كما الرسل نهترب عمودية واحدة مغفرة

0: أيوة
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي قبل خاتم تلاميذ القديسين الرسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة مثل باطي قديسي
2: بروسيفيكتاستي صالة من أجل إنجيل المقدس
3: يا رب رحمة.
1: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا أن نذكرهم في تضرعاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاءنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا

أما الله وانصت لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا آمين من مزامير ترتيل أبينا داود النبي والملك بركاته.

بارك هو الاتي باسم الرب اله القوات المجد لربنا والهنا ومخلصنا ومالك نفوسنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي

خمسة إلا خمسة أرغفة وسمكتان. فقال لهم ائتوني بها إلى هنا. فأمر الجموع بأن يتكئوا على العشب، ثم أخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء.

0: سجي انصف افشني اف اي او اف سوتي امون
1: اربرز فينا ري غنو تنتشن تيرن تس او تو كسماري سماوين بنسو تيرن تفكان انو فينا نيول
0: تو بهم بشوي سري غنو بياس لو فورو سمارتي روس بشوي سب اورو جيوري جيو

0: مطيعون. أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في كذلك على الأرض، خبزنا الذي غد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين لك، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع. Kempe Christos, Isos Penchoi.
1: Los kifalos imon to kireo, klinate.
0: Ino pion so kireye.
1: Los chomenso metavovo, amin.
2: Ir ni posi.
0: Kito bnevma ti Isu.
2: Heyo, Seyyid Rabbi Yosuan, Mesili ibn Rahid, kalam tala abz, qatta kulla rabtat qatta yom qibbala, mukhlasa muhiya, laznafak, tarmizu qaddisin, rusul atahar, uqala, qbala roh, qudus, man ghafartum lahum, qatta yom gufrat lahum. Man amsiktum alim, sikadan talayan, aydan, ya Sayyidina, mukhabir, rusulak atahar. أنعمت الذي يعملون في كنوت كل زمان في كنيسة مقدسة يغفروا خطايا رب تحل كل ربطات الظلم. الآن أيضا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن عبيدك آبائي وإخواتي وأضعافي هؤلاء منحنين برؤوسهم مجدك، ارزقنا رحمتك، طعنا كل ربطات خطايانا، إن كنا قد أخطأنا ليك شيء بعلم وغير علم وجزع القلب فعل وقول بصغير القلب. أنت يا سيد العارف ضعف البشر كصالح ومحب البشر، اللهم لنا غفران خطايانا، باركنا، طهرنا، حاللنا، حال سائر شعب من الخوف القوم من أرادتك الصلاح، لأنك أنت إلهنا يليق بك المجد، بك الصلاة والروح القدس، المجد والإكرام والعز السلطان والسجود إلى الأبد، أمين.

أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطنا سلام، قرر لنا سلامك، وافر لنا خطايانا، لك الملك والقوة والمجد يا الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. قول مجدي الأبد أمين.

بسم الله والابن والروح القدس إله واحد امين. حينئذ جاء الى يسوع كذبة وفريسيون الذين من اورشليم قائلين: لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ فانهم لا يغسلون ايديهم

ولما صار المساء تقدم إليه التلاميذ قائلين الموضع خلاء والوقت قد مضى، اصرف الجموع لكي يمضوا إلى القرى ويبتاعوا لهم طعاما. فقال لهم يسوع لا حاجة لهم أن يمضوا، أعطوهم أنتم لكي يأكلوا. فقالوا له ليس عندنا ها هنا إلا 5 أرغفة وسمكتين، فقال وأتوني بها إلى هنا. فأمر الجموع أن يتكلوا على العشب، ثم أخذ الأرغفة والـ5 والسمكتين ورفع نظره إلى السماء وبارك وكسر وأعطى الأرغفة للتلاميذ ليأكلوا والتلاميذ للجموع، فأكل الجميع وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل عنهم. من الكسر 12 قفة مملوءة والآكلون كانوا نحو 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد. إلهنا كل مجد كرامة من الآن وإلى الأبد آمين. النهاردة بيسموا القراءات دي قراءات البركة، إشباع 5000 رجل بـ5 خبزات وسمكتين.

إنجيل متى يعلمنا زي ما سمعنا إن الاتكال يكون على الله، والله هو يشبع الجموع اللي كانوا حوالي 5000 رجل ما عدا النساء والأطفال، وكلهم أكلوا من سمكتين وخمس خبزات، واللي فضل إن 12 قفة مملوءة سمك، يعني الباقي بتاع السمك، وهكذا. مشكلتنا أحيانا بنشغل مخنا الأرضي وبننسى بركة ربنا. الكنيسة محتاجة دايما إنها إذا الكاهن أو الخادم

أو بيخدموا بأي صورة، يحطوا الحاجة قدام ربنا ويقولوا له أنت تبارك فيها فيأكل الشيء كل الجموع، واللي يفضل يبقى أكتر من اللي كان أخدوه. إذا كان ده حصل في أكل السمك مع للخمسة آلاف رجل، فما بال حياتنا العادية. مهم جدا لكل واحد فينا أن يدرك أن أنا مش مجرد أعمل حسابات بشرية بفكر بشري، لكن تدخل المسيح في الأمور يحل كل المشاكل ويدي شبع وزيادة. إلهنا جميل لأنه أعطانا أن احنا نتكل عليه، وهو يستطيع أن يصنع العجائب فوق الوصف البشري اللي احنا متوقعينه. فمعجزة الإشباع الخمسة آلاف رجل دي بسمكتين وخمس خبزات، وده غير النساء والأولاد، ويفضل من اللي فضل أكتر من اللي تقدم. فربنا يدينا نعمة ويدينا بركة إن حياتنا كلها تبقى في يد ربنا، وإن حياتنا تبقى مملوءة بالإيمان إن الله هو العامل فينا وعامل بنا، ويعطينا أكثر مما نسأل وأكثر مما نتوقع. في حاجة اسمها البركة، فربنا لما بارك في السمكتين والخمس خبزات قضوا خمسة آلاف رجل ما عدا النساء والأولاد. فحياتنا على الأرض نتعلم منها إن احنا محتاجين لعمل نعمة ربنا الفائق لكي نشبع ويفيض عنا أكثر مما نتوقع. فإحنا موجودين هنا في العالم لكي ربنا يدينا بنعمته أن نشوف إزاي الأمور ماشية وإزاي الشبع، ولا وربنا ما يسيبش حد محتاج، بل بالعكس اللي عندهم مش يفضل قده، ده يفضل قده وأكتر وزيادة. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة في كل حياتنا، مش بس في السمكتين والخمس خبزات، لكن الواحد يبقى يصحى الصبح يقول يا ربي عايز أشوف نعمتك اللي بتعمل، يديني أكثر مما أسأل وفوق ما أحتاج. ولاد ربنا دايما شبعانين فرحانين وحاسين بنعمة ربنا الفائقة لتفوق العقل البشري والعلاقات أو الحسابات البشرية في أمورنا. أذكر من فترة كده كان جاني شاب وكان زعلان ومتضايق، فبنسأله إيه اللي مضايقك؟ قال أنا طلبت أكتر من مرة حاجة وهي حاجة روحية ويعني حاجة مهمة للإنسان وربنا ما ادهنيش. فقلت له كنت بتطلب لمين؟ قال لي اللي سأله الكاهن، فقال له كنت بتطلب ازاي؟ قال له طلبت لنفسي وطلبت العيلة بتاعتي. قال له طب بقية الناس؟ قال له لا أنا كويس إن أنا يعني بالحاجة الصغيرة تقضيني أنا والعيلة.

كل ما انت بتضيق كده هتضيق معاك، كل ما تفتح قلبك وتعطي الله يفتح ويعطي اكثر مما تسأل وفوق ما تطلب. ربنا بيدينا ان احنا نشوف حاجة اسمها البركة، كيف يبارك الرب حياتنا وأعمالنا، ونشعر ان احنا مش شايلين هم اي حاجة لان المسؤول عننا غني ويستطيع ان يشبعنا بكل الاحتياجات في كل الامور الخاصة بينا. ربنا يستر علينا ويدينا نعمة ويدينا بركة. يعني شغلتنا احنا في الكنيسة مش مجرد ان احنا ناكل ونشبع، لا، ده لازم نعرف ان ربنا جايبنا عشان نعطي للآخرين واكثر مما يسألوا او يطلبوا، لان نعمة ربنا او البركة اللي بيقدمها المسيح بتفيد وتشبع وتروي الناس الموجودين. ربنا يفرح قلبنا كلنا ويعطينا هذه النعمة، ونعيش دايما فرحانين وحاسين ببركة ربنا في حياتنا في كل الأمور. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

قوموا يا بني النور وسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا عندما نقف امام جسديا ينزعم عقولنا نوم الغفله. اعطنا يا رب يا قذر كي نفهم كيف نقف امامك وقت الصلاه ونرسل لك الى فوق التمجيد اللاغ ونفوز بغفران خطايانا.

تبارك ربي عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت لنا بالليالي ارفعوا ايديكم للقدس وباركوا الرب يبارككم الرب من صهيون الذي خلق السماء.

فليتنو توسعي قدامك يا ربي كقولك فهمني، تدخل طلباتي إلى حضرتك يا ربي ككلمتك أحييني، تفيض شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، تكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتهت إلى خلاصك يا رب وناموسك وتلاوتي تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى، المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الدور آمين، المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كلها آمين، المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك، المجد لك أيها الثالوث القنوس ارحمنا، فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجهك كل مغني اسمك القدوس، أما شعبك فليكن بالبركة له فربوات ربوات يصنعون إرادتك، يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بتسبيحك، آمين هللو. شويسنينا دبراني ما في ودني وشيما من الماي صواب ونوتي نوت أمين. تسبحت الخدمة الأولى من صلاة نصف الليل مباراة قدمها المسيح ملكنا وإلهنا نرجوني أفراطينا مما زميل تلتي لابينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. طوباهم الذين بلا عيب في الطريق السالكون في ناموس الرب، طوباهم الذين يفحصون عن شهاداتهم وكل قلوبهم يطلبونه، لأن صانع الاسم لم يهوى أن يسلكوا في سولي، أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك، حينئذ لا أخزى إذا ما طلعت إلى جميع

يقوم الشاب بطريقه بحفظ أقوالك. من كل قلبي طلبتك فلا تبعدني عن وصاياك، أخفيت أقوالك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. مبارك أنت يا رب، علمني حقوقك، بشفتي أظهرت كل أحكام فمك، وفرحت بطريق شهاداتك مثل كل غنى. وصاياك أتكلم وتفهم في طرقك، بفرائضك أنهج.

كافى عبدك فأحيا وأحفظ أقوالك، اكشف عن عيني فتأمل عجائب. غريب أنا في الأرض فلا تخفي عني وصاياك، اشتاقت نفسي لاشتهاء أحكامك في كل حين. انتهرت المتكبرين ملاعين الذين حادوا عن وصاياك، انزع عني العار والخزي فإني لشهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقاولوا علي، أما عبدك فكان يهتم بحقوقك، لأن شهاداتك هي درسي وحقوقك

لاسقت بتراب نفسي بعهينك كلمتك أخبرت بطرقك فاستجبني علمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فأتلو في عجائبك ذبلت نفسي من الحزن وثبتني في أقوالك طريق الظلم ابعد عني وبناموسك ارحمني إني اخترت طريق الحق وأحكامك لم أنسى لصقت بشهاداتك يا رب فلا تخزني في طريق وصاياك سعيت

ضع يا ربنا موسى في طريق خطو فاتبعه كل أهين، فهمني فأبحث عن ناموسك وأحفظه كل قلب، اهدني في سبيل وصاياك في النياويت، أمل قلبي إلى شهاداتك لا إلى الظن، أردد عيني لألا تعين الأباطيل وفي سبلك أهيني، ثبت قولك لعبدك في خوفك وانزع عني العار الذي حذرته، فإن أحكامك حلوة ها قد اشتهيت وصاياك

0: نقصا سیو سیو سیمو قدوس قدوس قدوس فاسم بشرت معلمنا مالي مت البشير بركاته علينا امين.
1: مصابيحهن وخرجن لاستقبال العريس، خمسة منهن كان جاهلات وخمسة حكيمات، فأخذت الكاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيت، وأما الحكيمات فأخذن زيتا في أنايتهن مع مصابيحهن. ولما أبطأ العريس نعسن كلهن ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخ وذا العريس قد أقبل، فقمنا وأخرجنا للقائه. حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن، فقالت الجاهلات للحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفينا وإياكن، فأذهبنا بالحري إلى البيع وابتعنا لكن. فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. وأخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن، فأسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان.
0: طوبى للعبد الذي يجده مستيقظا، اما الذي يجده متغافلا فانه غير مستحق مضي معه. فانظري يا نفسي لئلا تدخلي نوما تلقي خارج الملكوت، بل اسخري واصرخي قائلا قدوس قدوس قدوس انت.

بزيت الباقة، لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل: ها هو ذا العريس قد أقبل. فانظر يا نفسي لئلا تقفي خيرك أن قارع مثل الخمس العذار الجائلات، بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب بدون

أنت هي سور خلاصنا يا ولاة الإله العذراء حسن المنية غير المنثلم. ابتلي مشورة المعادين وحزن عبيدك رجي إلى فرح وحصني كنيستنا وعن رؤسانا حي وتشفعي عن سلامة

ملك السماء المعزي روح الحق حاضر في كل مكان مالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فينا هلنا من كل دنس يا صالح وخلص نفوسنا.

إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا وارث لا أنت يا باب سماء افتحي باب الرحمة. اللهم اسمع منا وارحمنا.

0: قدوس قدوس قدوس قدوس السماء والأرض مملأتا من مجدك وكرامتك. ارحمنا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاتنا سواك. هل وأكبر وأصفح لك سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من اسم القدس الذي علينا برحمتك يا رب وليس كخطانا. ربنا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك كن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا. لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
1: Шоїснене, аллилуйя, аллилуйя, ханфрам, віот, немширим, попнова, суа, пнот, юнот, амін. Та збехат алхидма тані, амін салат, насфалін, мубарак, нукаддема алмасіх, малікна, ула, наргун, яхфир лана хатаян. Таратіл, мазамір, абіна, Давуд, наби, малік, тар, баракату, алейн, амін. إليك يا رب صرخت في حزني فاستجبت لي. يا رب نجي نفسي من الشفاه الظالمة ومن اللسان الغاش. ماذا تعطى وماذا تزال

برية، وإيل لي فإن غربتي قد طالت علي، سكنت في مساكن قيدار طويلا، سكنت نفسي في الغربة مع بغض السلام، كنت صاحب سلام، وحين كنت أكلمهم كانوا يقولون

رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. لا يسلم رجلك للزلل، فما ينعس حافظك، هو ذا لا ينعس ولا ينام، حارس إسرائيل. الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرق الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك من الآن.

ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدة القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل، يعترفون لاسم الرب. هناك نسبت كراسي القضاء كراسي بيت داود. اسألي عن أهل سلامتك يا أورشليم والخزب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخزب في أبرارك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك بالسلام ومن أجل بيت الرب.

0: دوك ساس يوس يوس يمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشيرة مزدار بركاته علينا أمين.
1: ثم سأله أحد الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكى، وإذا امرأة كانت خاطئة في المدينة، فلما علمت أنه متكي في بيت الفريسي أخذ قارورة الطيب ووقفت من ورائه عند رجليه باكية، وبدأت تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم من هي المرأة التي لمسته محل

مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيان فسامحهما كليهما، فمن منهما يحبه أكثر؟ أجاب سمعا وقال: أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكمت. ثم التف إلى المرأة وقال سمعان: أترى هذه المرأة دخلت بيتك وماء رجلي لم تعط؟ أما هذه فقد بلت بالدموع رجلي مسحتهما بشعرها لم تقبل فمي. أما هذه فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت لم تدهن راسي. أما هذه فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل هذا أقول لك إن خطاياها كثيرة مغفورة لها، لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليلا يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكئون يقولون في نفوسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر خطايا؟ فقال للمرأة: إن إيمانك خلصك، فاذهبي بالسلام.

0: كثيرة كما أتيت النزل القديم للمرأة الخاطئة، وجعلني مستحقا أن أبل قدميك يعتقتني من طريق الضلالة، وأقدم لك طيبا فائقا وقتني رنقيا بالتوبة، لكي أسمع أنا ذلك الصوت الممتلئ فرحا أن إيمانك خلصك.
1: Doxa Patri Eke Eio Ke Ageio Pnevma

إذا ما تفطنت في كثرة أعمال الرديئة فأتي على قلبي فكر تلك الدينونة الرهيبة تكون إرادة ربي ليك يا الله محب البشر فلا تصرف فكك عني ضراني إليك يا من أنت وحدك بلا خطية أنا من نفسي مسكينة قبل

السماوات تطوي بكية العز نمر العروس بزواج أيضا نمجد ميلادك غير المدرك يا والية الإله يا أم الرحمة والخلاص تشفعي من أجل خلاص نفوس

أي الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المليل كل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا.

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا وليتي لا أنت باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي للنظراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الاموات ذل السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس ان كل اوان الى ظهر الظهور امين. الثالوث القدوس ارحمنا. الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا يا رب اغفر لنا زلاتنا. يا رب اغفر لنا زلاتنا. يا رب اغفر لنا شعبك فيهم من اجل اسمك القدوس. لنا الذين يقولون يا رب نيح نفوسهم يا رب يا رب العالمين يا الذي بيطيرك لك المجد والقدس والقدوس. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. اجعلنا الذي في السماوات يتقدس اسمك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم. اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا. ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد الى ابد امين. يا من تلك ايات القديسه ممتلئ نعمه بعز الرب كل حين وليله الاله ام المسيح سدي صلواتنا الى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي زح الهنا وعزراء القديسه اسال الرب عنا مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا. ايات العزراء مريم إذا الإله القديس الشفيع الجميل الجنس البشري شفاعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه كينا علينا بقرآن خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملك الحقيقي هي السلام لفكرك سنة تحرى عمان وإيه. نسألك اذكرين أيتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح في لنا خطايانا.
1: شوي سنينة بشوي سنينة تذبحة الخدمة الثالثة من صلاة نصف الليل مباراة مقدمة للمسيح ملكنا وإلهنا أرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير ثلاثة إلى بينا دون النبي الملك بركات علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذنك مصغيتين إلى الصوت تضرعين. كنت للأسامي راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة. من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك. انتظرت نفسي الرب من محض الصبح إلى الليل من محض الصبح فلينتظر إسرائيل الرب لأن الرحمة من عند الرب عظيم.

يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلى عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أطلع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على كذلك المجازى على نفسي، فليتكل إسرائيل على الرب من الآن وإلى الأبد.

لا ادخل مسكن بيتي ولا اسهر على سرير فراشي ولا اعطي العيني نوما او لكفاني نعاسا ولا راحة لصدغي الى ان اجد موضعا للرب ومسكنا لاله يعقوب. قد سمعنا به في افراط وجدناه في موضع الغابة، فلندخل الى مساكنه ونسجد في الموضع الذي في استقرت قدماه. قم يا ربي الى راحتك انت وتموت موضع قدسك، كهنتك يلبسون البر وابرارك يبتهجون. من اجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك، حلف الرب لداود حقا ولا يخلف، لاجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك. ان حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي اعلمهم اياها فبنوهم الى الابد يجلسون على كرسيك، لان الرب اختار صهيون ورديا مسكنا له، هذا هو موضع راحتي الى ابد الابد، ها هنا اسكن لاني اردته. لصيدها ابارك بركه، لمساكينها اشبع خبزا، لكهنتها البس الخلاص وابرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك قيم قرنا لداود، هيات سراجا لمسيحي، لاعدائه البس الخزي عليه.

0: يزك صاصي وصي وصي موت قدوس قدوس قدوس فصل بشارة معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا امين.
1: لا تخف ايها القطيع الصغير فان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت. بيعوا امتعتكم واعطوا صدقه واصنعوا لكم اكياسا لا تبلى كنزا في السماوات لا يفنى حيث لا يدنو منه سارق ولا يفسده سوس لانه حيث كنزكم هناك يكون قلبكم ايضا لتكن احقاءكم ممنطقه ومصابيحكم موقده وانتم ايضا تشبهون اناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى اذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويقوم فيخدمهم وإذا جاء في الهزيع الثاني أو جاء في الهزيع الثالث ووجدهم يصنعون هكذا فطوبى لأولئك العبيد. وهذا علموه إنه لو كان رب البيت يعلم فأي ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولم يدع بيته ينقب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين فإنه في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان. فقال بطرس يا رب ألنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع؟ فقال الرب من هو ترى الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجد يفعل هكذا. حقا أقول لكم إنه يقيم على جميع أمواله. فإن قال ذلك العبد الرديء في قلبه إن سيدي يبطئ في قدومه فيبتدئ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه وفي الساعة التي لا يعرفها فيشق من وسطه ويجعل نصيبه مع عديم الإيمان والمجد لله دائما.

اهتمي يا نفسي وتيقظي وتفهمي تلك الساعة المخوفة، فإنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة، فلهذا أشفق علي أيها المخلص، فإنك أنت ومحبك.

الدنس أيها الصالح وخلص نفوسنا وكسابت ريكي أيوكي آقي ابن ما أتي كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام هلما أيضا من أمنحنا سلامك

الملك السماء المعزي روح الحق الأجساد في كل مكان المالئ الكل الكنز الصالحات في الحياة هلوما تفضل وحل فينا إن من كل

إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والد إلهان باب في السماء افتحي لنا باب الرحمة. اللهم

0: ايسو قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والارض مملوءتين من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الاب ضابط الكل يا الثالوث القدوس ارحمنا يا رب يا القوات كن معنا لانه ليس لنا معين في ضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا عن سيئاتنا بإرادتنا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة. رب اغفرها لنا من ليس قدوس الذي علينا رحمتك يا رب وليس كخطايانا. الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كعلى الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا. لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
1: دوكسا سيوس يوس يمون قدوس قدوس قدوس صص مشارة الإنجيل ومعلمنا ماري لوقا البشير تميز الطهر بركاته علينا أمين الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن علي يا شعوب نورا تجلى لهم مجدا شعبك اسرائيل والمجد لله دائما ابديا امين. ايها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الازل انر عقولنا لنفهم اقوالك المحيه ونهضنا من ظلمه الخطيه القاتله للنفس واجعلنا اهلا نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل تعالوا الي يا مبارك يا ابي ارثوا الملك المعد لكم من قبل انشاء العالم. نعم يا رب سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة ولا تجازنا من أجل كثرة أثمنا لأنك وحدك المتحنن الطويل لنا كثير الرحمة بشفاعة سيدتنا كلنا والد لها قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت في كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة جزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم خطاة الذين أولهم أنا الذي لا يشاء يموت الخاطئ مثل ما يرجع وحي الداعي كل للخلاص لأجل مال الخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطن سهل حياتنا ارشدنا نعم بوصايا قدس أرواحنا طاهر أجسامنا قوم أفكارنا نق نيتنا اشفي أمراضنا اغفر خطايانا نجينا من كل حزن رديء وقلب أحيطنا ملائكة قدسين لكي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين لنصل الاتحاد لما

ما عرف مجد غير محسوس وغير محدود، فإنك مبارك إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر. أبانا الذي في السماء، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد يا رب. والآن محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. من أراد أن يمضي فليمضي بسلام، سلام الرب يكون مع جميعكم.

سيو سيو سيمون قدوس قدوس قدوس فصم شارة الإنجيل معلمنا ماري لو قلب بشير وتميز الظهر بركاته علينا أمين الآن يا سيد تطلق عبد بالسلام حسب قوله لأن أنا يقدر بسرة خلاصك الذي أعددت قدام جميع الشعوب نورا تجلى له مجدا شعبك إسرائيل المجد الله دائما من أبدين أمين نشتم رستوس نبيودنا أسوس نبنا ما أسوام جاءك تونكك صوتي يمنا

اليوم الأول من شهر باب المبارك، عظيم هو بالحقيقة الجهاد العالي الذي لهذه العذراء والشهيدة القديسة أناستاسيا، العروسة الحقيقية التي ليسوع المسيح لهنا الحقيقي. هذه اشتاقت إلى المسيح منذ صغرها ورفضت مجد هذا العالم ولبست الإسكيم المقدس الذي للرهبنة في إحدى الأديرة، ودفعت نفسها للنسكيات وصلوات كثيرة وأسهار متصلة، وكانت تصوم في السنة يومين يومين بكاملها، وفي الأربعين المقدسة لم تكن تأكل إلا في يوم السبت والأحد. فلما كان عيد أحد الأيام مضت مع الأم إلى الكنيسة وأبصرت أجناد داكيوس الملك يعذبون المسيحيين، فاحترق قلبها بالمحبة الإلهية ولعنت الملك وأوثانه، فأمسكها الأجناد وقطعوا رأسها في اليوم الأول من شهر بابا، ونالت إكليل الشهادة وعيدت مع المسيح العريس الحقيقي بصلاتها: يا رب اغفر لنا وفران خطايانا. بالحقيقة أشرق لنا اليوم تذكار المكرم الذي لهذه العذراء الحقيقية الشهيدة أناستاسيا القديسة الحكيمة عروس المسيح الملتحفة بالطهر والفضائل الكاملة، لأن من قبل شوقها في الملك المسيح ورجاء الخيرات احترقت الموت وتعرت من كرامة هذا العالم من مجده الفاسد ومن بهاء قامتها، وتقدمت إلى الجهاد وجهدت أولا في النسكيات المتعبة والجهاد الكثير الذي للرهبنة، ثم دفعت نفسها بإرادتها وحدها في الميدان الصعب الذي للشهادة، وكانت تلعن الملك وأوثانه الرجسة فقطعوا أعضاءها من أجل محبة المسيح. ومن عظم صبرها احتملت العذاب وفضحت الشيطان وداكيوس الغير رحوم، ولما نزعت رأسها أسلمت نفسها بيدك أيها المخلص الصالح، فحملتها إلى عرسك: اطلب من الرب عنا ليغفر لنا خطايانا.

لك يوم النور الحقيقي كنا بديت تناظر وقد يسمى لدت الله لأنك ولا تنخلص العالم قد وخلصت خصم المجد لك سيدنا ومنك المسيح وأخر الرسل في الشهداء تأليس الثقين تبايت كنائز وقران الخطايا وبشر الرسل قدوس دوت واحد نزل كلنا مجد ويا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين بالحقيقة في مؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى هم رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور الآحق من الآحق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الكون الذي به كان كل شيء هذا لازم إلى نحن البشر من أجل خلاصنا نزل عن السماء وتجسد الروح القدس من مريم العذراء الآن الصلب عمل الأعداء بالأسقاط ألم كبرى قام بين الأموات في يوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماء كل رأس عن يمين أبيه وغادر يأتي مجدي للذين أحياء الأموات الذي يسمى القضاء نعمهم بروح القدس الرب المحيي المسك من الآب نسجد عن مجدهم أعلى الآب والإبن الناصر الأنبياء وكنيسة واحدة مؤسسة جامعة رسولية ونعترف موضوع واحدة من فرد الخطايا وننتظر

القدوس قدوس رب السماوات السماء رب الوتان رب كرامتك ارحمنا يا الله الاب دعوه الكل يا سيد الرسل القدوس ارحمنا يا رب الاب قوتكم معنا اهلا وليس لنا المعين تزداد لقوات مسواك هل وقف سبحان الله عن سيئاتنا لا تسمع الله ولا تنسى عنا وغير ارادتك لا تدفع عنا معرفه ولا تدفع عنا بغير معرفه الخفيه والظاهره يا رب اخرج الاسم القدوس يضع علينا رحمتك يا رب وليس فقدان ابانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا ذي الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين اليك ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير مسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد

انقذ يا رب نفسي من آتون الأوجاع، واخمد نيران، ارسل يد عنايتك وبرد التهاب النفس، ووكل بحراستي أحد خدامي، وليكن لي يا رب أكثر مما طلب، لأنك أنت كريم وعظيم الجود، ورحمتك لا نهاية لها، لأنك المبارك من

0: حياة ومعجزات الفتى الشهيد أبانوب النهيسي، بل نظير القدوس الذي دعاكم، كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. لقد أصبحت أيها الفتى الصغير رسالة مفرحة لكل الأجيال. تركت الأرضيات فأعطاك الرب السماويات، اسمك ينادى به في كل مكان. اشفع فينا أيها الشهيد العظيم، ليعيننا الرب كما أعانك، ويكمل جهادنا بسلام بصلواتك.
1: مالك بس بتعيطي ليه؟
2: انا مش عارفه، انا مش عارفه كان لنا فين ده كله. دي بنت ولسه صغيره وعينيها الشمال تروح كده.
1: طب احنا هنعمل ايه؟ دي اراده ربنا، وبعدين احنا ما قصرناش في العلاج، وفي الاخر رحمه ربنا اكيد هتتدخل.
2: يا رب يا رب، عشان خاطر الطفله الصغيره البريئه، انت اللي قادر تحط ايدك على عينيها وتشفيها، عشان خاطر شفاعة العذراء مريم والقديس أبانوب
3: ماما
2: وكل
3: ماما
2: القديسين. يا رب.
1: جنات صحيت اهي، روحي شوفيها عايزة ايه.
2: تعالي تعالي حبيبتي، مالك؟ في حاجة بتوجعك؟
3: لا يا ماما، بالعكس انا حاسة اني كويسة خالص، وبعدين شفت حلم جميل ريحني على الاخر.
2: حلم؟ حلم ايه ده يا حبيبتي؟
3: شفت راجل لابس ابيض وحواليه نور عظيم قوي، وصحاني من النوم وقال لي:
4: انت عيانة بايه يا جانيت؟
3: انا عندي صداع شديد قوي ومش شايفة بعيني الشمال خالص.
4: طيب وبتحبي مين من القديسين يا جانيت؟
3: انا بحب قوي الشهيد أبانوب.
4: جميل، طب ما تروحي كنيسته في سمنود واغسلي هناك دماغك ووشك من مية البير، وسيب النضارة بتاعتك هناك في الكنيسة، وهتبقي كويسة خالص.
3: حاضر هروح. استنى، انت مين؟ مين؟
2: سامع؟ سامع يا ابو جونيت الرؤية دي؟
1: ايوه سامع. مش قلتلك رحمة ربنا اكيد هتتدخل؟
2: بكرة الصبح، بكرة الصبح على طول هروح سمنود، وانا حاسة ان المعجزة هتتحقق.
3: يا ماما، يا ريت يا ريت. انا سعيده قوي يا بابا اني رايحه سمنود عند القديس أبانوب.
1: يا حبيبتي باذن المسيح هترجع من هناك كويسه خالص.
3: لكن يا ماما، انا نفسي اعرف قصه حياه القديس أبانوب، وازاي وهو صغير كده بقى قديس وشهيد عظيم.
2: حاضر يا حبيبتي، انا هحكي لك قصه حياه القديس أبانوب لغايه ما نوصل.
1: وانا كمان قريت سيره حياته اكتر من مره وفاكرها كويس قوي. اتولد يا حبيبتي الطفل أبانوب بقرية نهيسة مركز طلخة من أب وأم مسيحيين، وكان اسم أبوه مقارة واسم أمه مريم، وما كانش عندهم أولاد غير أبانوب، عشان كده اهتموا بيه ودايما كانوا بيودوه الكنيسة وخلوه واظب على حضور القداس. وبكده ارتبط قوي الطفل أبانوب بمحبة الكنيسة وبابا يسوع.
3: لكن كلمة أبانوب دي كلمة غريبة، معناها ايه؟
1: كلمة أبانوب كلمة إبطية معناها أبو الذهب.
3: أبو الذهب؟ ده لازم كانوا أغنية قوي.
2: طبعا كان أهل القديس أبانوب أغنية جدا.

0: لكن للأسف لما بيع عند القديس أبانوب 12 سنة مات أبوه، وبعدها بمدة صغيرة ماتت أمه.
1: ياه، يعني بقى يتيم الأم والأب وهو عنده 12 سنة؟
0: أيوة يا جنت، وبرغم صغر سنه وجمال منظره وغناه ما تأثرتش حياته الروحية، وفضل على حبه للكنيسة والبابا يسوع.

0: عالم، لأن العالم كله بيزول هو وشهوته، ويفضل المجد العظيم اللي أعده الله لمحبيه.
1: الكلام ده أكيد موجه لي أنا، لازم أروح أوزع كل أموالي على الفقراء والمساكين، وأروح للوالي أقدم نفسي للاستشهاد. يا رب اديني كلمة عند افتتاح الفم، وساعدني وقويني، ارشدني يا رب، وجعلني مستحق أن يسفك دمي من أجل اسمك القدوس.
2: قد إيه كان إيمان القديس أبانوب عظيم رغم صغر سنه؟
3: أيوة يا جونيت، كان إيمانه عظيم وما ترددش لحظة، على طول راح سمنود ماشي على رجليه جنب النهر.
2: سمنود اللي إحنا رايحينها دلوقتي؟
4: أيوة يا جونيت، دي مدينة تابعة لمحافظة الغربية، وكانت في الوقت ده أسقفية ولاية كبيرة قوي. وهناك في سمنود شاف قد إيه الاضطهاد كان شديد، كانوا بيهدموا الكنائس ويضربوا ويجلدوا كل المسيحيين.
2: وعمل ايه ساعتها القديس أبانوب؟
3: فضل يصلي ويطلب معونة ربنا لغاية ما حصل شيء عظيم، ظهر له الملاك ميخائيل.
4: السلام لك أيها الصالح أبانوب، قوم ما تخافش، أنا ميخائيل رئيس جند الرب، أرسلني إليك عشان أقويك في جهادك. روحي أبانوب للوالي واعترف باسم المسيح، وهو هيعذبك 3 أيام هنا في المدينة، وأنا باسم رب المجد هديك القوة واشفيك، وبعدين هيودوك أتريب ويعذبوك هناك، وبرضو هكون معاك في كل مكان تروحه، وهتظهر عجائب كتيرة معاك هتهزم بيها إبليس وجنوده.
1: أشكرك يا رب لأني صرخت إليك فاستجبت لي.
4: سلام سلام يا أبانوب.
1: سلام سلام، أنا لازم أروح بكرة الصبح على طول للوالي وأعلن قدامه إيماني.
5: لا لا لا لا لا لا، أنا عاوز كل المسيحيين يجوا هنا المعبد يبخروا للآلهة، وأي واحد يعصى أوامري مصيره العذاب والموت.
6: يا سمو الوالي لوسيانوس، الفتى ده بيقول إن عاوز يقابلك.
5: يقابلني أنا؟ ليه؟
1: أنا عاوز أقولك إني مؤمن برب يسوع المسيح، ومهما عملت فيا أنا عمري ما هبخر لأوثانك الدنسة.
5: حتى الأطفال والصبية جايين يتحدوا أوامري. أنت اسمك إيه يا ابني؟ وجاي منين؟
1: أنا أبانوب النهيسي، وجيت من بلدي عشان أعلن قدامك رفضي لإلهك الصنم أبو اللون، وأقول لك إن الويل ليك أنت واللي بيسجدوا للأصنام وبيسيبوا عبادة الإله الحقيقي اللي فدانا كلنا وحبنا كلنا.
5: اسكت اسكت اسكت، أنا مش عاوز أسمع الكلام ده تاني. وعموما أنت طفل جميل ولطيف، ومش حمل غضبي، مش حمل العذاب والضرب، عشان كده أنا حديك فرصة، هاخدك ابن ليا وخليك من عظماء الولاية وجوزك من بنات الأمراء.
1: ما تفتكرش إن وعودك دي هتأثر فيه وهتهز إيماني الحبيب يسوع المسيح. ملعون أنت وأصنامك وأموالك وكل اللي بيمشي في طريق الشر.
5: أنا طولت بالي عليك قوي، خدوه خدوه اجلدوه 4 جلدات على بطنه، وبعدها نشوف هيغير كلامه ولا.
1: انقذني يا إلهي لأنك أنت معيني ورجائي. من قلب الضيق صرخت إليك. أشكرك يا رب لأنك سمحت لي أن أتألم من أجل اسمك. أحشاء التي تهتكت فداء لك يا حبيب نفسي يسوع المسيح.
4: طباك يا أبانوب، تعزى وتشجع، ده إكليل من نور حطه على راسك وأحشاءك ترجع صحيحة زي الأول.
1: احمد الله إله الآلهة لأن إلى الأبد رحمته، الصانع العجائب وحده.

0: لأن إلى الأبد رحمته.
1: ارجع تاني للوالي يا بنوك عشان تثبت له ظلمه وإن جنود الشر ما قدرتش عليك.
0: شفت إزاي إن إله القدوس نجاني من شرك؟
2: لا لا لا لا لا لا لا لا، ساحر ساحر ساحر زي كل النصارى، كلكم سحرة، والعلامة الغريبة اللي بترسموا بيها نفسكوا دي هي علامة السحر الأسود بتاعكم.
0: قد إيه أنت ساذج، دي علامة الصليب، رمز قوتنا وخلاصنا، رمز حب فدينا الحي القدوس لينا، مش أوثانك الدنسة اللي ما تقدرش على أي حاجة أبدا، ده لأنها مجرد حجارة من صنع ايدين الشر والظلم.
2: ايدوا بالحديد وحطوه في السجن لغايه ما افضاله. انا عندي اجتماع للولاد دلوقتي في اتريب، ولما ارجع هعرف اوريك يا ابنون.
3: وحطوه في السجن فعلا يا ماما؟
4: ايوه حطوه في السجن، وتجمع كل المساجين حواليه وتشجعوا قوي لما عرفوا حكايته، وازاي اتحمل كل العذابات دي وهو لسه طفل صغير، وخرجوا كلهم وهتفوا بصوت عالي وأعلنوا إيمانهم أمام الوالي اللي كان عند شاطئ النهر متجه لأتريب.
5: احنا مسيحيين،
6: انا مسيح حتى لو كانوا ملايين نفذوا الامر، اقتلوهم كلهم وهاتولي ابنوب من السجن، هاتولي ابنوب من السجن.
7: حاضر يا مولاي.
2: انت السبب يا ابنوب، انت السبب، لكن انا هعرف ازاي انتقم منك. ده صبي صغير يتحداني، انا لوسيانوس. حاضر يا بنوب.
7: مولاي الوالي، الفتى بنوب.
2: تعال يا بنوب، تعال. شايف كل اللي ماتوا دول؟ ماتوا بسببك من ساعة ما دخلت المدينة وانت اهلكتها بعنادك. ودلوقت لو ما سجدتش للآلهة حموتك انت كمان.
0: مش أنا اللي أهلكت المدينة، لكن أنت بظلمك وجهلك اللي أهلكتها. لكن أحب أقولك إن كل اللي ماتوا بقوا شهداء. أنا من أول النهار شايف الملايكة بيحطوا الأكاليل على رأس كل شهيد.
7: مولاي الوالي، السفينة منتظرة عشان نروح أتريب.
2: طيب.
7: وإحنا كده تأخرنا قوي.
2: طيب طيب، خدوا الصبي ده وعلقوه على سير المركب منكس الرأس، ويلا بينا على أتريب. وهناك أنا حعرف أرجعك يا أبنوب عن اللي في دماغك.
7: وفعلا جنت صلبوه، راسه لتحت ورجليه لفوق، لغاية ما نزف القديس دم من بقه وأنفه وتألم ألم شديد جدا.
3: معقول وبابا يسوع سابه للوالي الظالم ده وجنوده؟
7: لا يا حبيبتي طبعا ما سابهوش. احيانا يا جنيت بابا يسوع يسمح بالتجربه، لكن في الوقت المناسب بيتدخل وينقذ اولاده ويحميهم. عشان كده ظهر تاني الملاك ميخائيل للقديس ابنوب.
2: ايه ده ايه النور العظيم ده؟
8: ده ملاك بينزل ابنوب ويفكه وبيمسح الدم اللي بينزف منه.
2: ملاك؟ لا لا لا، دول سحرة. اقبضوا عليهم، اقبضوا عليهم. ايدي اتشلت.
8: انا مش شايف حاجة.
2: وانا كمان مش شايف.
8: انا مش شايف حاجة.
2: احنا كلنا مش شايفين.
8: انا اتشلت وكل جنودي اتعموا. يا أبنوب، أنا بعترف إنك على حق.

0: وإن إلهك يسوع المسيح النصري هو الإله الحي المحب. يا بنون، لو شفتني أنا وجنودي أوعدك هنبقى مسيحيين كلنا كلنا كلنا يا بنون.
1: ببركة رب المجد يسوع المسيح هيتم شفاءكم جميعا أول ما نوصل لأتريد، عشان يعرف الجميع أن يسوع المسيح هو الإله الحقيقي، رب الأرباب وملك الملوك، له القوة والمجد الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور، آمين.
2: بقى بعد اللي عملوه فيه ده سامحهم؟
3: طبعا، وساعتها يا جونيت بعت ربنا ريح شديدة خلت السفينة توصل بسرعة لأتريب، وصلى القديس أبانوب للوالي وللي معاه فشفاهم رب المجد بصلوات القديس أبانوب.
4: مش كده وبس، براح كل الجنود لوالي أتريب وقطعوا ملابس الجندية واعترفوا أنهم مسيحيين وحكوا كل اللي حصل قدام كل الموجودين. فبعت والي أتريب 5 من جنوده أحضروا والي سمنود اللي وقف قدامه هو وجنوده.
5: بقى صبي صغير زي ده يعمل فيه كده يا لوسيانوس يا والي سمنود؟
6: اسمع يا والي أتريب، أنا بعترف أني مسيحي وإن يسوع المسيح هو إله الحق، وإن إلهنا مجرد وثن أصم حجر صنعناه بإيدينا وعبدناه.
5: ما تخلينيش أغضب عليك يا لوسيانوس، وما تخليش صبي صغير يلعب بعقلك. أنا حديك فرصة تفكر كويس وترجع لعقلك، انت شكلك كده اعصابك تعبانه من طول الرحله، ارتاح وبعدين نتفاهم.
6: انا مصمم على الاستشهاد ومش عاوز فرصه من واحد زيك بيعبد الاوثان الدنسه.
5: حاضر حاضر يا لوسيانوس، انا هنفذ لك رغبتك وحأمر بقطع راسك لانك بقيت عار على كل الولاه لما عيل صغير يعمل في كده. اقطعوا راس والي سمنود وكل اللي معاه. اما انت بقى يا ابانوب، لو ما سجدتش دلوقتي حالا للآلهة حوريك اللي عمرك ما شفته.
1: انت غليظ القلب، الكره والحقد مليك. آلهة ايه دي الحجارة الصماء اللي اسجد ليها؟ ملعون انت وملكك دقلديانوس وكل اللي بيحاول يضطهد اولاد الله.
5: هاتوا كرسي حديد وحطوا تحته نار وكبريت وخلوا الأمير أبانوب يرتاح عليه. زيدوا النار أكتر وأكتر أكتر. كويس كده كويس كده، دلوقتي أقدر أروح اجتماع الولاه وأنا مطمن، ولما أرجع حلاقي أبانوب العني يتفحم.
7: ربي وإلهي مخلص الصالح يسوع، زي ما انكسر يا رب الفتية التلاتة من أدول النار وانكسرني وحمتني دايما. تعال وخلص ابنك وعبدك من لهيب النار. إذا معقول إلهي الحبيب يسوع؟
8: حبيبي أبانوب، ما تخافش، أنا معاك، أنا جيت علشانك، ومعايا الملاك ميخائيل وملاك غبريال، وبوعدك إن كل إنسان يقف عند جسدك ويكفنك هستر جسده في ملكوتي، واللي يدي صدقة للمساكين والفقراء على اسمك في يوم تذكارك هخليه معايا في وليمتي المقدسة.
1: أنا ما استحقش يا رب البركة العظيمة دي، ما تسيبنيش أبدا يا رب حتى النفس الأخير، واسمح بدفني في أرض آبائي.
8: حاضر يا أبانوب، هيكون اسمك ممجد بين القديسين إلى الأبد إلى الأبد إلى الأبد.
2: يا حبيبي يا بابا يسوع، عمره ما بينسانا ودايما بيجي ويعزينا ويطبطب علينا وياخدنا في حضن.
3: صح يا جونيت، وأكيد يا حبيبتي لما نوصل سمنود هياخدك هناك في حضنه ويخفف كل ألامك.
2: أنا متأكدة من كده يا ماما.
4: نرجع بقى للقديس أبانوب. بعد ظهور السيد المسيح له راح القديس أبانوب للمكان اللي مجتمع فيه الولاة، وكان هناك أوهيوس رئيس الجند اللي جه ومعاه رسالة الإمبراطور دقلديانوس، وكان مضمون الرسالة
9: إن كل من يعترف باسم المسيح ولا يبخر للأصنام يعذب عذابا شديدا، وإن لم يرجع عن رأيه يرسل إلى أرمانيوس والي الإسكندرية ليعذبه هناك.
1: انتوا لامتى هتفضلوا على عناتكم وعبادتكم للأصنام؟
9: انت ازاي تتجرأ وتخطف رسالة الإمبراطور دقلديانوس وتقطعها؟
1: انتوا بعد كل اللي شفتوه من عظمة رب المجد يسوع لسه بتنادوا بعبادة الأصنام؟ صحيح قلوبكم حجرية.
9: لا لا لا لا، أكيد أكيد أنت ساحر كبير رغم سنك الصغير.
5: طبعا ساحر كبير، وأنا هعرف أكشف سحره. هاتوا قطعتين كبار من الحديد وحطوهم في النار واضربوا بيهم الساحر أبانوب في عينه وجروه على السرير الحديد المسنن لغاية ما يرجع تاني لعقله.
7: يا رب يسوع، يا رب المجد انقذني.
4: قوم يا بنوب، قوم كمل جهادك وواجه جنود الشر بقوة رب المجد.
1: أشكرك يا إلهي لأنك دايما معايا. لماذا أخاف في أيام الشر عندما يحيط بي أعدائي؟ إن الله يفدي نفسي من يد الهوية لأنه يأخذني إلى حضنه. أنت يا إلهي حزني وملجئي وبهجة نفسي.
10: إحنا مسيحيين، إحنا مسيحيين، إحنا مسيحيين، إحنا
5: مسيحيين. اقطعوا رأسهم جميعاً، مش عاوز أسمع حد منهم تاني. اقتلوهم كلهم كلهم.
11: إيه يا بنوب، أنا شايفك سعيد بالدم اللي مال الأرض حواليك، مش ناوي ترجع عن اللي في دماغك وتبخر لأبولون الإله؟ أبانوب انت لازم تنفذ أمر سيدك دقلديانوس.
1: دقلديانوس ده سيدك انت مش سيدي أنا. أنا سيدي وإلهي يسوع المسيح الذي ينزل الأعزاء عن الكراسي ويشتت المستكبرين بفكر قلوبهم زيك كده. انت يا أوهيوس رئيس الجند وإمبراطورك دقلديانوس وكل مملكتكم.
9: ارموه على ظهره وحطوا رجليه وإيديه وحطوا له كلاب المدينة تنهش لحمه. أخيرا هخلص منك يا بنوب وحرتاح من أفعالك وكلامك.
11: ودلوقتي يا حضرات الولاة يلا بينا نروح ونشرب ونحتفل بموت الصبي يا بنوب، ونسيب الكلاب والطيور تقوم بالواجب.
4: وبكده افتكر أوهيوس رئيس الجند وكل الولاة ان القديس أبانوب استشهد، لكن طبعا السيد المسيح ارسل ملاكه ميخائيل وملاكه سوريال وملاكه رفائيل علشان يرجعوا اعضاء القديس المقطوع، وفعلا رجع القديس صحيح الجسد في الحال.
2: ياه، المرة دي بعد بابا يسوع 3 من رؤساء الملائكة؟
3: طبعا، وده يبين حنية السيد المسيح الكبيرة قوي للقديس أبانوب.
4: وبعدين وعد الملاك ميخائيل القديس أبانوب إن عجائب كبيرة قوي هتتم على إيديه، وإن موضع جسده هيكون مبارك للأبد، وكل إنسان يمرض بأي مرض ويجي بإيمانه لجسده ينال الشفاء.
2: علشان كده أنا واثقة إني لما أوصل للقديس أبانوب هخف خالص وهرجع زي الأول وأحسن.
3: طبعا يا حبيبتي هتخفي وتبقي كويسة خالص.
2: لكن القائد والوالي لما شافوا ان القديس رجع تاني سليم عملوا ايه؟
4: طبعا استغربوا جدا واتغاظوا، وفي الاخر اتفقوا انهم يبعتوه للاسكندريه حسب اوامر الامبراطور دقلديانوس. وراح والي اتريب كاتب رساله لارمانيوس والي الاسكندريه بيقول فيها
5: حسب امر الامبراطور نرسل لكم هذا الصبي الساحر الذي اضل كل اهل اتريب وسمنود، ونحن نخاف على ملكك منه لأنه لا يوجد ساحر مسيحي بمقدار هذا الساحر. وفى

0: افعل به كيفما تشاء.
1: احنا معاك يا بنوم،
2: احنا كلنا معاك،
1: مسؤولين كلنا مسؤولين
2: يا بنوم، وعايزين نروح مع
3: الجنوب
2: والنيل.
3: عايزين نروح معاك.
2: ايوه عايزين نروح مع
0: الجنوب. دموع الشعب ثائره جدا.
3: امر بقطع رؤوسهم جميعا، وارسل الساحر ابنوب ده بسرعه الاسكندريه واخلص منه.
0: اقطعوا راس كل اللي خرجوا وراء ابنوب الساحر.
4: كلهم هينالوا اكاليب، انا شايفها نازله من السما على راس كل شهيد، وهتفضل انت وامبراطورك في جهل ودنس مع اصنامكم الصماء.
0: كبلوه بالحديد وركبوه المركب للاسكندريه بسرعه.
4: عين يا رب حتى اكمل ارادتك، ولا تتركني وحدي لاني ذاهب الى ارض غريبه وليس لي انسان يمشي معي، لا اب او ام او من يكفن جسدي، لكن يا رب انت ابي وامي ورجائي وناصري ومجدي وملجئي الوحيد.
5: احنا هنرسى هنا علشان نرتاح ونزود السفينه باحتياجاتها، بس مش عايزين نتاخر عشان والي اسكندريه مستنينا.
6: فين يا بنوب؟ فين القديس العظيم؟ عايز اشوفه واخد منه بركه.
4: انت مين وعاوزه ايه؟
6: انا من سكان البلد دي، وسمعت عن قداستك وعن العجائب اللي حصلت على ايدك، وجيت علشان اخد بركتك واتفرج على اعمالك العظيمه.
4: كل حاجه من دي تمت بايد رب المجد يسوع المسيح، وانا كنت مجرد اداه.
6: لكن انت برضو عظيم، قدرت تهزم ولاه وتعمل معجزات وعجائب.
4: ده كلام روح الشر والنجاسة، روح ابليس الملعون. اخرج منها في الحال، اخرج يا ابليس يا ملعون، بقوة الصليب المحي اخرج اخرج.
6: انا كنت تعبانة من 46 سنة، لكن بفضلك وبفضل الهك العظيم خرج مني الروح الشرير وبقيت كويسة.
4: اشكري رب المجد انه شفاك وخلصك من روح الشر.
6: انا بشكره، وانا من السعادة مسيحية وهاجي معاك اسكندرية علشان الاقي فيه شهادة.
5: ابعدي من هنا.
6: لا انا مسيحية وهروح مع القديس ابنوب.
5: ابعدي بقولك ابعدي.
7: يعني نالت اكليل الشهادة؟
8: أيوة يا حبيبتي، نالت إكليل الشهادة، وبعدين وصلت المركب للأسكندرية، ووقف القديس أبانوب قدام والي الأسكندرية أرمانيوس اللي قرع رسالة والي أتريب وعرف كل حاجة عن القديس أبانوب. وكان أرمانيوس قاسي وماكر، فحاول استخدام طريقة جديدة مع القديس أبانوب عشان يكسب وده.
9: على فكرة يا أبانوب، أنا سمعت كتير عنك وفرحت قوي إنك مسيحي، وأنا فخور بشجاعتك وتمسكك بإيمانك، لكن أنت عارف في أوامر من الإمبراطور ولازم كلنا نطيع الأوامر دي لغاية ما الأزمة تعدي. أنا هديك فرصة عظيمة، هعتبرك ابن ليا، وهتبقى واحد من أعظم الأمراء مقابل طلب صغير: تسيب موضوع المسيحية ده مؤقتا وتبخر لأبولون الإله علشان تكسب ود الإمبراطور. إيه رأيك؟
4: رأيي أنا قلت، أنا مسيحي ومش هسيب إلهي الحي أبدا وبخر لأصنامك الملعونة علشان أرضي إمبراطورك القاسي الجاهل.
9: الكلام اللي في الرسالة الظاهر إنه صحيح وإنك عنيد، لكن أنت قدام أرمانيوس مش قدام أي واحد تاني، ولو مرجعتش عن اللي في دماغك هتندم يا بنوب.
4: مش أنا اللي هندم، أنت اللي هتندم على جهلك وقساوة قلبك.
9: الحراس، هاتوا 10 أسياخ حديد وحطوهم في النار واضربوا بيهم أبانوب في عينه ودانه إيديه رجليه كل أعضاؤه. عايزه يتألم يتوجع يندم على كل كلمة قالها. بسرعة يلا.
4: يا رب أنت أنقذت دانيال من فم الأسود، أنقذت الفتية من أتون النار. انقذ عبدك وابنك من جنود الشر. يا رب استغثت بك فشفيتني، اصعدت من الهاوية نفسي، احييتني من بين الهابطين في الجب،
10: حاولت أن أحيل

0: رنم لك روحي ولا تسكت، لأنه إلى الأبد رحمتك، لأنه إلى الأبد رحمتك، لأنه إلى الأبد رحمتك.
1: أنت بتعيطي حبيبتي؟
2: اتحمل كتير قوي يا ماما القديس أبانوب، وعمره ما نسي في لحظة بابا يسوع.
3: وبرضو بابا يسوع يا حبيبتي عمره ما نسي القديس أبانوب، وبعت له رئيس الملائكة سوريالي اللي شفاه ورجعه سليم معافى. ياريت كلنا لما نتعرض لضيقة يا حبيبتي نتوجه على طول للسيد المسيح، وهو أكيد هيتدخل.
2: طب والولي لما شافه رجع تاني سليم عمل ايه؟
4: انت ساحر خطير، ساحر خطير قوي يا بنوب. انت لو ما سجدتش دلوقتي حالا لأبولون الإله هوريك اللي عمر ما شافه حد قبل كده.
0: انت تقدر تعذبني، تقدر على الجسد، لكن النفس والروح لا. زي ما قال السيد المسيح، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم.
4: بص يا أبانوب، أنا لازم أتخلص منك وارتاح من أفعالك وكلامك ده، بس إزاي؟ إزاي أقدر أتخلص منك؟
5: مولاي، أبانوب ده ساحر ومش هينفع معاه التعذيب. أنا شايف إن احنا نجيب سحرة زيه يقدروا يتعاملوا معاه بنفس حيله وسحره.
4: فكرة كويسة. اسمع، هات لي أقوى 3 سحرة يكونوا مشهورين بجبروتهم ونشوف هيعملوا إيه مع أبانوب.
5: حاضر يا مولاي.
4: هوريك يا أبانوب، هوريك نهاية عندك ده إيه.
5: السحرة يا مولاي الوالي أرمانيوس.
4: جاهزين لمواجهة الصبي الساحر أبانوب؟
6: طبعا طبعا يا مولاي، احنا مجهزين تعابين سامة متوحشة طول الواحد منها حوالي 2 متر. التعابين دي تقدر تقتل اكتر من 300 راجل، مش صبي صغير.
4: عظيم عظيم، هاتوا الصبي أبانوب الساحر وحطوه في أوضة ضلمة وسيبوا عليه التعابين، هي هتعرف تتفاهم معاه كويس. مع السلامة. مع السلامة يا أبانوب، مش انت اللي تتحدى أرمانيوس، هي دي نهاية أي واحد يتحدى أوامر الملك دقلديانوس وأرمانيوس والي الإسكندرية.
0: يا رب، أنا مش خايف لأني واثق إنك معايا، وإن جنود الشر مش هتقدر علي طول ما أنا في حضنك يا رب المجد. حبسني في أوضة ضلمة، حبسني مع التعبين، فاكرين بكده هيقدروا علي، مش عارفين ان معايا اله الكوات. فعلا يا رب انت عظيم والى الابد رحمتك. اديتنا يا رب السلطان عشان ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. ايه ده؟ ايه النور ده؟
3: انا ملاك الرب ميخائيل، جاي عزيك وقويك يا ابانوب. التعابين دي مش هتمسك بأذيك، وهتكون خاضعة ليك بقوة رب المجد.
4: افتحوا الأوضة، افتحوا الأوضة بقى علشان أشوف أبانوب وهو متقطع والتعابين ما خلص عليه. يلا افتحوا. ايه ده؟ انت لسه عايش؟ ايوه انت ساحر، ساحر كبير. ازاي انت لسه موجود؟ ازاي والتعابين المتوحشة دي كانت بتعمل ايه جنبك؟
0: مش قلتلك قوة ربنا دايما معايا؟ هو وعدنا بكده وقال لنا ها انا اعطيكم السلطان لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. وهثبت لك دلوقتي حالا قوة وعظمة الهي رب المجد يسوع المسيح.
4: ايه ده؟ ايه ده؟ انت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ لا لا، قول التعبان ده يبعد عني يا حراس. انت مر بلف حول رقبتي يا حراس. خلاص يا بنوب، خلاص يا بنوب، خلاص. قول التعبان يبعد، قول يبعد عني، هعمل كل اللي انت عايزه بس يسوع المسيح. يا بنوب يا بنوب، خلي التعبان يبعد عني من غير ماشي. يا بنوب يا الله،
0: احنا عمرنا ما نقابل الشر بالشر. هي دي عظمة مسيحيتنا يا أرمانيوس. بالرغم من كل اللي عملته فيا وقلته على إله رب المجد، فأنا اتعلمت من الكتاب المقدس إننا غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين. انزل انزل وابعد عني، ما تأذيهوش. أأمرك بقوة رب القوات يسوع المسيح، يلا ابعد عنه.
7: ايوه يا رب.
5: مولاي مولاي انت كويس؟
4: اخلص اخلص. ايوه يا فالح كويس. سبتوا ابنوبي هني قدام الناس كلها وانتوا واقفين تتفرجوا عليا، لكن حاضر حاضر حاضر يا ابنوب حاضر.
2: ياه، بقى بعد كل اللي حصل له ده ولسه قلبه قاسي؟
1: في اليوم ده يا جونيت آمن كل الموجودين، وكانوا حوالي 50، حتى الصحراء الثلاثة آمنوا بالسيد المسيح. لكن زي ما انت قلتي، فضل الوالي أرمانيوس قاسي والغشاوة فضلت على عينيه.
2: وعمل ايه مع القديس أبانوب؟
3: أمر بإحضار أذان كبريت وزفت وزيت ورصاص ويولعوا تحته النار لغاية ما يغلي، وبعدين يحطوا القديس جواه.
1: شاف الحاضرين اللي بيحصل للقديس أبانوب، وكان من بينهم القديس يوليوس الإقفاسي، فبكوا بكاء عظيم.
2: مين القديس يوليوس
3: الإقفاسي ده؟ قديس عظيم، كانوا بيشبهوه بيوسف الرامي.
2: يوسف الرامي ده كفن جسد السيد المسيح.
3: ايوه بالظبط، لان القديس يوليوس الإقفاسي كان بيكفن اجساد القديسين وبيكتب سيرة حياتهم، ولولا ما كناش عرفنا قصص كتير عن شهداء وقديسين.
2: طب والقديس أبانوب عمل ايه لما حطوه في الإذان؟
1: طبعا صرخ للسيد المسيح وصلى زي عادته دايما.
0: ربي وإلهي يسوع المسيح، اسمعني من جوف النار التي أنظر أمواجها تتلاطم وتعلو رأسي. إن أردت فانقذ ابنك وعبدك، وإلا فاكبر روحي إن كانت هذه هي إرادتك.
8: تقوى وتعزى يا حبيبي أبانوب.
0: سيد المسيح، أدري أنا سعيد أني شفتك تاني يا سيدي. أنا كنت متأكد أنك هتيجي وتنقذني وتطلعني من أتون النار.
8: يا حبيبي أبانوب، قد تم زمان جهادك. أنا هديك 3 أكاليل. الأول علشان غربتك، والتاني علشان دمك المسفوك من أجلي، والتالت علشان العذابات اللي اتحملتها من أجل اسمي. وأنا جهزت القديس يوليوس علشان يكفن جسدك ويرسله لبلدك، وكل إنسان يسمي ابنه على اسمك أخلصه من كل شدة، والبلد اللي يكون فيها جسدك أباركها.
2: يعني السيد المسيح ظهر للقديس أبانوب مرتين؟
3: أيوه، ظهر للقديس مرتين، وكان معاه دايما يقويه ويعزيه. مش كده وبس، ده كشف كمان عن عين القديس يوليوس وراح للقديس أبانوب على طول وسجد قدامه.
9: مبارك أنت أيها القديس الطاهر أبانوب، أنت انتصرت على الملوك والولاة بقوة رب المجد وإيمانك العظيم. أنا هكتب كل كلمة وكل حرف شفته وسمعته عنك يا قديس يا عظيم.
0: أنا عايز أشرب.
9: اتفضل اتفضل اشرب.
0: شكرا. يرويك ربنا من ماء الحياة، خليك جنبي لغاية ما أكمل جهادي، وبعدها كفن جسدي وبعته لبلدي حسب وعد ربنا لي.
9: أكيد أكيد هفضل جنبك ونفذ وصية رب المجد.
0: شايف الوالي أرمانيوس جاي على هنا هو وجنوده.
4: أنت لسه حي يا أبانوب؟ أنا احترت. أعمل إيه معاك؟ أعمل إيه؟ جربت كل حاجة، كل حاجة جربتها معاك، لكن دايما ألقاك قدام عيني حي سليم معافى.
9: السيد الوالي أرمانيوس.
4: إيه يا يوليوس، في حاجة؟
9: أنا من رأيي أنك تقطع رأس الفتى وتستريح منه، لأنك لو عاندت معاه هتفشل قدام كل الولاية.
4: حاضر حاضر يا يوليوس، أنا فعلا لازم أخلص من الفتاة أبانوب نهائيا. يا حراس اقطعوا رأس أبانوب حالا.
2: وليه عمل قديس يوليوس كده؟ وإزاي الوالي سمع كلامه؟
3: القديس يوليوس كان عاوز يضع حد لعزبات القديس أبانوب، وكان ليه مكانة عند الولاة لأنه كان حكيم وغني جدا، وكانوا أحيانا بياخدوا برأيه في أمور كتير.
2: واستشهد القديس أبانوب؟
0: أيوه، استشهد القديس أبانوب في يوم 24 من شهر أبيب المبارك. اجعلني يا رب مستحق أن أحسب بين شهدائك وقدسيك الأطهار. انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي وصعدني من جب الهلاك وجعل في فمي ترنيمة جديدة. خلاص بقى يا جونيت، امسحي دموعك لحسن أنا كمان هعيط.
3: عموما احنا وصلنا كنيسة القديس العظيم أبانوب، وهنعرف كل حاجة عن الجسر الطاهر الموجود فيها. سلام.
10: سلام، أهلا وسهلا، حمد لله على السلامة.
3: احنا جايين من القاهرة عشان نزور.
10: أهلا أهلا، اتفضلوا.
2: أنا سمعت إن جسد القديس أبانوب أرسلوه في الأول لبلد نهيسة، إزاي جه هنا لسمنود؟
10: هو فضل في نهيسة وبعدين نقلوه لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية جوجر، كانت تابعة برضو لأسقفية سمنود، لغاية ما جه الأنبا يؤنس أسقف سمنود، وكان محب جدا للقديسين، وأحضر جسد القديس لسمنود وحطوه في كنيسة السيدة العذراء، وبنوا مسبع على اسم القديس أبانوب، وبقى اسم الكنيسة كنيسة السيدة العذراء والقديس أبانوب النهيسي بسمنود.
0: ممكن نتفرج على الكنيسة ومعالمها؟
10: طبعا، اتفضلوا. طبعا معروف ان العائلة المقدسة مرت هنا بمدينة سمنود في فترة هروبهم لأرض مصر، وقعدت فيها حوالي من 14 إلى 17 يوم، وكان للزيارة دي بركات كتيرة جدا، منها إقامة السيد المسيح لراجل ميت من بلد اسمها منية سمنود. وساعتها قال السيد المسيح للسيدة العذراء إن البلد دي حيكون فيها بيعة مقدسة باسمي واسمك يذكر فيها اسمنا إلى الأبد.
3: طيب إيه المكان ده اللي مبني من الجرانيت؟
10: ده المجور المقدس، يقال إن السيدة العذراء عجنت فيه أثناء إقامتها هنا بسمنود، ودلوقتي إحنا بنحط فيه ماء مصلى عليه، بتحدث منه معجزات كتيرة جدا، زي المعجزة اللي حصلت يوم عيد العنصرة 7 يونيو سنة 1987، من تحول الماء لزيت شافوا كل الموجودين اللي كانوا في الكنيسة.
2: والبير، فين البير المقدس؟
10: هو ده البير المقدس اللي شربت منه العائلة المقدسة.
0: يلا يا جونيت اغسل وشك في البير زي ما شفتي في الرؤية.
2: حاضر حاضر. ماما انا حاسه بايد القديس أبانوب بتلمس وشي وبتغسله، انا شايفه بوضوح ومش حاسه باي الم.
0: اشكرك يا رب، اشكرك يا قديس أبانوب على صلاتك وشفاعتك في بنتي جونيت.
11: فليتمجد اسم الرب وليتمجد اسمك يا قديس أبانوب.
2: اشكرك يا رب، اشكرك يا حبيبي أبانوب. انا حاسه اني سمع صوت القديس أبانوب في وداني بيقول لي
12: ان الرب فاحص القلب مختبر الكل، يعطي كل واحد حسب ثمر أعماله. الرب حافظ الأمانة والوعد، لتتشدد وتتشجع قلوبكم يا جميع منتظر الرب.
10: يلا بينا نعمل تمجيد للقديس أبانوب ونسجل المعجزة العظيمة دي.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يسر مكتبة البابا كيرلس بشبرا أن تقدم تأملات روحية يقدمها لنا الروح القدس على فم حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء السريان، وهي بعنوان النقاء والنمو.
1: بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. هنقرأ بعض الآيات لأصحاح 4 من سفر أعمال الرسل. بركاته على جميعنا أمين. وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول أن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشترك. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم، إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا، لأن كل الذين كانوا أصحاب عقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل أحد كما يكون له احتياج. ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرسي الجنس، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضع عند أرجل الرسل، لم تزل كلمة الرب نامية في هذه البيعة وكل بيعة إلى الأبد أمين. الموضوع بتاعنا حياة النمو الروحي وحياة الشبع. النمو الروحي وحياة الشبع. من الناحية العلمية، عاوز تنمو في العلم، اقرأ آخر الأبحاث عشان تبقى معلوماتك آخر ما وصل إليه العلم، علشان تنمو علميا تقرأ من العلم أحدثه. لكن في الدين والعقيدة لو حبيت تنمو ارجع إلى المصادر الأصيلة للدين والعقيدة والروحانية تشبع. يعني نقدر نطلع مبدأ بيقول خذ من العلم أحدثه ومن الدين أقدمه. خذ من العلم أحدثه وخذ من الدين أقدمه. عاوز تبقى التدين بتاعك مظبوط، ارجع للمنابع الأولى، هتلاقي التدين النقي. التدين النقي بالنسبة لنا كان في عصر الرسل. التدين النقي المزبوط كان في عصر الرسل. كانت كنيسة قوية، كان لسه تعاليم المسيح بترن في أذانهم ومعجزاته بترن في أذانهم وتعاليمه

فكانت حياتهم مسيحية حقا. وبمناسبة ان احنا دلوقتي بنصوم صوم الرسل، فياريت مع بعض يعني بالمناسبة دي عاوز اقول اني

فعايزين نرجع حسب المبدأ اللي قلناه دلوقتي، نرجع نشوف صورة كده للكنيسة الأولى، كنيسة الرسل اللي احنا صايمين الصوم المسمى باسمهم دلوقتي، ونشوف بعض عوامل القوة فيها ايه علشان نتشربها وعلشان نتعلمها وبذلك ننمو ونشبع، ننمو ونشبع روحيا. أهم ميزة كانت في كنيسة الرسل في الحقيقة سمة المحبة والأخوة، المحبة الصافية النقية جدا جدا. الكتاب بيشهد ويقول كان لجمهور الذين آمنوا ايه؟ قلب واحد ونفس واحدة. شوفوا كده، لو كلنا واحنا قاعدين هنا في الكنيسة لينا قلب واحد ونفس واحدة، هنبقى قوة لا يستهان بها أبدا. لو الكنيسة كلها دلوقتي ما فيهاش انقسامات وما فيهاش يعني ناس بعيدة من الكنيسة وما فيهاش انحرافات والناس كلها بتحب بعضها، كان شوفوا بقى تبقى كنيسة قد ايه حلوة كويسة. كانت الصفة دي بقى هي صفة كنيسة الرسل، كان لهم قلب واحد ونفس واحدة. وياما بقى الرسل اتكلموا عن المحبة اللي المفروض تكون بين الإخوة وفايدتها ايه، كيف توحد القلوب مع بعضها، تجعل الإنسان مع الآخر واحدا في الرأي وفي الهدف. وفي الحقيقة يعني المسيحية الفضيلة الأولى فيها هي المحبة، كل الناس تعترف بكده ان المسيحية فضيلتها الاولى المميزة هي المحبة، المحبة الصافية النقية المبنية على المسيح وحده لان الله محبة. فاول صفة من صفات كنيسة الرسل واللي كانت سبب قوتها هي المحبة والأخوة، كان ليهم القلب الواحد والنفس الواحدة وكان كل شيء عندهم مشتركا. الحاجة التانية اللي كانت بتميزهم وخلتها كنيسة قوية جدا عدم محبة العالم، الزهد وعدم محبة العالم. الناس أول ما حبوا المسيح دخلوا كانوا ناس وثنيين كلهم أو يهود، أول ما دخلوا المسيحية وحبوا المسيح طلعت محبة العالم من قلوبهم تماما. يعني شفتوا محبة المسيح بتعمل تغيير في القلب، تغيير جذري، تغيير جذري، لأن الإنسان ما يقدرش أبدا يحب المسيح ويحب المال، يبقى إنسان فاتر يعرج بين الفرقتين ودي طريقة مش صح. تدخل محبة المسيح من الباب تطلع محبة العالم من الشباك بتاع القلب. المفروض كده، المفروض كده الإنسان اللي يعطي جد قلبه للمسيح لازم يعطيه له كله، الشاب اللي يمشي مع المسيح لازم

يمشي مع المسيح كله، ما يبقاش زي الشبان اللي الآخرين اللي يقول ساعة لربك وساعة لقلبك وساعة للعالم وساعة للمسيح وماشي كده حياه ملخلخة، عمره ما هيستفيد ولا من هنا ولا من هنا. الناس دول كانوا كده، خدوا الموضوع جد قوي ودخلوا في محبة المسيح الفائقة المعرفة، ودخلوا دخلة جبارة جدا وكرسوا كل حياتهم لربنا. يقول من كتر زهدهم ومحبتهم للمسيح ما بقوش يحبوا أموالهم خالص. يقول ولم يكن أحد يقول أن شيئا من أمواله له. واحد غني وعنده أموال كثيرة، أما الأموال مين؟ يقول لا، أنا وأموالي ووقتي وصحتي وكله كله أنا ملك للكنيسة. كانوا يبيعون مقتنياتهم ويأتون بأثمانها ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج، لذلك لم يكن أحد محتاجا. الكتاب بيقول كده، الكتاب بيقول لم يكن أحد محتاجا، لا يعني كان الغني يدي الفقير والمبسوط يدي المحتاج، وكانوا كلهم عشان كده ما كانش فيه بينهم يعني لحسد، ولا حد الفقير يحسد الغني ولا الغني يخاف من الفقير، لكن كلهم زي عيلة واحدة والمحبة هي السائدة بينهم. الإنسان يستطيع أن يساعد الآخرين بأي حاجة، واحد بأمواله، واحد بعلمه، واحد بوقته، يعني تقدر لما يكون كده في قلبك فيه محبة لله أولا وبعدين للناس، تستطيع أن تخدم على قدر طاقتك وتكون محبوبا. فمهم جدا أن محبة المسيح تملك على قلوبنا، فتخرج منها محبة العالم وشهوات العالم وملذات العالم. الشاب اللي من أول شبابه كده يحب المسيح وما يحاولش يختبر العالم، يعني شهواته وخطاياه وشروره، ويقول لك أنا لسه يا عم الدنيا قدامي، العمر طويل، أتمتع شوية بالعالم وبعدين أرجع للمسيح، ده كلام خطير جدا. معلمنا سليمان الحكيم يقول أذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر، وقول رب الولد في طريقه فمتى شاخ لا يحيد عنه. فالإنسان اللي يتربى في الكنيسة وفي محبة ربنا وفي حياة الطهارة يتنوا طوالي لغاية ما يشيب، لا يحيد عن هذا الطريق، لأن أصبحت الحياة مع الله والحياة في الكنيسة جزء لا يتجزأ من حياته ومن برنامجه اليومي، إن كان صلاة، إن كان قراءة كتاب مقدس، إن كانت خدمة، إن كان أي نشاط روحي، بقى جزء من حياته اليومية اللي ما يقدرش يغيرها أبدا أبدا. دي فايدة الإنسان اللي يذكر ربنا في شبابه قبل ما يختبر الخطية، وقبل ما يدوق ما يعني ما يتمرمط في الخطية، وقبل أن يحكم الشيطان عليه شباكه، يمكن ما يقدرش يفلت من هذه الشباك لو هو دخل فيها. فالإنسان الشاب المفروض ياخدها من قصيرها ويتلذذ بالرب بدل ما يتلذذ بالعالم. كانت كنيسة الرسل والمؤمنين الأولين في الكنيسة كده، كل لذتهم
انهم يواظبون

يكون معا على تعليم الرسل والصلاة وكسر الخبز، وكانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، يعني فرحانين مع بعض، فرحانين مع بعض، عايشين مع بعض عيشة أخوة كده، كل صداقتهم جوه الكنيسة، فكانت حياتهم نقية وطهرة. يا ريت تبقى كل صداقاتك يا حبيبي من جوه الكنيسة، صداقاتك، الصديق اللي بتمشي معاه كتير، اللي بتقضي معاه وقتك الكبير، يا ريت يكون من شبان الكنيسة المشهود ليهم. لأنك لو غلطت وصادقت إنسانا من بره الكنيسة وشاب مستهتر، حيضيع عليك حياتك. معلمنا بولس الرسول الآية كلنا عارفينها، اللي قالها: المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. فأنت أخلاق الجيدة ابن للكنيسة، ما لا تصادق من يفسد أخلاقك بسهولة كده، لا، صادق الإنسان اللي يبنيك، الإنسان اللي يزيدك روحانية ويزيدك نعمة. طبعا ده ما يمنعش الصداقة شيء، ومحبة الناس كلها والمعاملة اللطيفة مع الكل ده شيء تاني. يعني أنا لي صديق أو صديقين، لكن في المدرسة الكل حبايبي وزمايلي، وأضحك في وش الكل وأساء ويعني أخدم الكل وكده، لكن وقت الطويل لا أقضيه مع أي أحد، لا، لازم أختار عشان يبقى الجو بتاعي جو فيه نقاوة وفيه قداسة يساعدني على النمو وما يشدنيش إلى عادات مش كويسة أو أمور مش كويسة أتعلمها وأنا شاب بعد كده أندم عليها. واحد يصاحب واحد يعلمه يروح السينما ده ضاع، واحد يصاحب واحد يعلمه يشرب سجاير ده خلاص ما يعرفش بعد كده يبطلها، واحد ما عرفش يعلمه ايه يبقى خلاص خد عليها، وهكذا وهكذا. الاول تبقى كده حاجات يعني الواحد كده ياخدها بسهولة، لكن بعد شوية ما يعرفش يتخلص منها ويلعن في نفسه هذه الصداقة التي جرت عليه هذا الوبال. فكان الكنيسة مجتمع نقي، مجتمع نقي، الكبير يساعد الصغير والغني يساعد الفقير، والكل في محبة وفي نقاوة وفي نقاوة. فكان خلاهم ينمو بسرعة في قامتهم الروحية، ويشبعوا بسرعة من المسيح وتعاليم الرسل اللي كانوا يعلموها لهم، وأصبحت الكنيسة مجتمع نقي جدا وسط المجتمع الوثني المكتظ بالشرور من حواليهم. عشان كده كان الرسل يقول كده الكتاب: كان الرسل يؤدون، وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع. المجتمع النقي والقوي اللي كان عايشين فيه الرسل أداهم قوة علشان يخدموا بقوة، عشان يخدموا، يعني يؤدون الشهادة بقيامة المسيح، يعني خدمتهم وتبشيرهم بالمسيح وتعاليمه وميلاده وقيامته وفدائه. أخذوا هذه القوة من المجتمع النقي اللي هم كانوا موجودون فيه، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم. طبعا مدام مجتمع نقي وما فيهش خطايا، نعمة ربنا تنسكب عليه بغزارة بغزارة. في العهد القديم كتير ما نقرأ لما يكونوا بني إسرائيل ماشيين مع ربنا كويس، نعمة ربنا تكتر عليهم.
أول ما ينحرفوا في خطايا وشهوات وأمور دنسة، مرة يقتلهم بالوباء، ومرة يسلط عليهم أعدائهم علشان يزلوهم، لغاية ما ينقوا نفسهم ويرجعوا لتعليم ربنا ويصلوا، ربنا يقول لهم خلاص ها أخلي نعمتي تيجي لكم تاني. وهم داخلين برضي أرض الموعد، لما كان يشوع هو القائد بتاعهم، لما كان مجتمعهم نقي، غلبوا أريحة بشوية، قال ربنا قال لهم لفوا بس حوالين السور كده شوية، السور حيقع من نفسه. وفعلا ودخلوا أريحة الحصينة وامتلكوها. يجب أن نتعلم منها حتى ننمو في حياتنا الروحية. صوم الرسل اللي صايمينه، أول من صاموا هم الرسل، عشان كده سمي باسمهم. وطبعا مش صاموش لوحدهم، صامتوا معهم كل الكنيسة. ولما تقروا في سفر أعمال الرسل كتير تتكرر كلمة الصوم، كانوا يخدموا الرب ويصوموا، وكان الصوم قد مضى. ويعني تقرؤون كثيرا عن الصوم في سفر أعمال الرسل، فكانت كنيسة تهتم بالصوم، عشان كده كانت كنيسة قوية، وكان روح الله يعمل فيها ويختار الخدام. يعني في آية يقول وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. بيخدموا وبيصلوا وبيصوموا، فروح الله كان يشتغل ويختار بولس وبرنابا ويختار سيلا ويختار مين ومين علشان يخدموا ويملوا الدنيا خدمة. لكن كده كنيسة كده يعني الجسد وشهوات الجسد عندها كل حاجة وما تهتمش بالصوم، تبص تلاقي الحرارة الروحية بتاعتها تبرد وروحانيتها تبرد. كانت صلواتهم صلاة قوية. ما هي الصلاة القوية؟ تأتي من النقاوة الكاملة للجسد وللحياة الروحية. يعني عاوز تصلي صلاة كويسة، خلي حياتك ككل حياة ترضي ربنا. يعني إنسان يعمل الشرور ويجي يصلي، ربنا هيقول له إن كثرتم الصلاة لا أسمع. لكن الصلاة عاوزة حياة متكاملة نقية، بعد كده الواحد يقدر يصلي صلاة قوية. مش معنى كده ان الانسان يعني في ساعات سقوطه لا يصلي، لا ما قلناش كده. احنا بنقول ان الصلاة في كمالها، الصلاة في كمالها تحتاج الى حياة متكاملة. لكن اهو طول ما انا ماشي بصلي علشان ربنا يرحمني من سقطاتي ويوصلني إلى نقاوة الحياة وإلى نقاوة الصلاة أيضا. هيرودس راح مسك بطرس الرسول وحطه في السجن وعاوز يحاكمه عشان يقتله. يقول الكتاب وأما الكنيسة فكانت تصعد منها صلاة بلجاجة من أجله. الكنيسة كلها اجتمعت وبقت تصلي من أجل بطرس أبوهم الروحي. ربنا بسرعة سمع الصلاة، بعت ملاكه، فتح السجن، صح بطرس من النوم، لبسه هدومه، قال له اتبعني. وطبعا عمل سبات على الحراس بتوع السجن، ومشي معاه الملاك لغاية ما بعده بعيد واختفى عنه. بطرس كده صح لنفسه، قال الآن علمت يقينا أن الله قد أنقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. إيه السبب ده؟ هناك الكنيسة بتصلي من أجله. لما راح لهم طبعا فرحوا خالص أن ربنا استجاب لصلواتهم وطلع لهم بطرس. لازم المجتمع المسيحي يبقى مجتمع نقي. لازم مجتمع الشباب يبقى مجتمع نقي. وما ليه الكنيسة بتهتم بك من كل ناحية؟ اجتماعات روحية، وفي الصيف تعمل لك معرفش نوادي علشان

تبقى برضي محافظ على حياتك الروحية، ما تروحش نوادي بره تتعلم ألفاظ مش كويسة، بتطلع رحلات كنسية علشان تبقى فيها نوع من الانضباط. يعني بتحاول الكنيسة على قدر إمكانها أن تهيئ لك الجو النقي سواء داخل الكنيسة أو خارج الكنيسة، في فترات يعني أجازاتك وفترات رحلاتك، كل الحاجات دي كله علشان تحفظك من الأجواء غير النقية التي قد تؤثر على حياتك. فأنت لازم كمان يعني تستجيب لعمل الكنيسة وتكون عند حسن ظنها بيك وتستفيد من جهود الكنيسة من أجلك، وتحافظ على نقاوتك وطهارتك وحياتك المباركة لغاية كده يعني ما تطلع من الفترة الصعبة ديت إلى حياة العقل والنضوج الروحي، اللي بعد كده ممكن الكنيسة بقى تستفيد بيك خادم كويس، راجل في الكنيسة. يعني ضروري الكنيسة هتجني ثمار تعبها منك بعد شوية، بس بعد ما تجوز هذه المرحلة. حياة الصلاة والصوم التي كانت الكنيسة الأولى تمارسها كانت سبب قوة جبارة جدا للكنيسة وللرسل، خلتها بسرعة تنتشر وبسرعة الناس تحبها وبسرعة الناس الوثنيين يقدمون عليها وبسرعة يتحولوا من ناس عايشين في نجاسات وشرور إلى قديسين وأطهار ومبشرين وخدام. هو كده، تدخل الكنيسة تستجيب ليها تتحول إلى إنسان آخر، إنسان آخر، وتبتدي الكنيسة تقودك واحدة واحدة بتعليمها وبرعايتها المتكاملة لغاية ما تصنع منك إنسانا مؤمنا مسيحيا حقيقيا، إنسانا مستعدا لأن يرث ملكوت الله. كنيسة الرسل اللي خلاها كنيسة قوية وشبعانة ونامية إنها كانت كنيسة شجاعة واستشهاد واستشهاد، كانت من أجل المسيح أي واحد فيهم مستعد أن يعمل به ما لا يعمل، المهم ألا يحرمه شيء من المسيح، إنه ما ينفصلش عن المسيح وبعد كده يعملوا فيه اللي يعملوه. بولس الرسول يقول من يفصلني عن محبة المسيح؟ شدة، ضيق، سيف، اضطهاد، عري، جوع، لا شيء يفصلني عن محبة المسيح أبدا. فكان محبة المسيح تملك قلبهم وبعد كده يلتهبوا كلهم بمحبة المسيح حتى تصل إلى الاستشهاد أحيانا. الرسل كلهم نالوا إكليل الشهادة وعذبوا، كتير من المؤمنين كده كانوا يطردوهم من حتة يروحوا يبشروا في حتة تاني. الكتاب يذكر هذا، والذين تشتتوا بسبب استفانوس جالوا مبشرين بالكلمة. كتير منهم نال إكليل الشهادة بسبب إيمانهم بالمسيح وفضلوا الحياة الأخرى على هذه الحياة. الإنسان لو كان عايش كويس

سجوني، يعني حياة نقية كويسة كده، وعايش حياة توبة وكده، تبقى عنده يعني الحياة مع المسيح لذيذة، ما يخافش من الموت، ما يخافش من أي حاجة أبدا أبدا أبدا. إيه اللي بيخليني أخاف من الموت؟ إن أنا حاسس إن أنا مش مستعد، وحاسس ان انا انسان يعني ماليش رصيد هناك في السماء اروح له، او بحب العالم خالص خالص لدرجة اني مش هاين عليا اسيبه. دي اللي بتخلي الناس تحب العالم وتخاف من الموت. لكن انسان متجرد من محبة العالم ومحبة المسيح ملكت عليه حياته كلها، بص تلاقيه يعني يقول مع الرسول: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. المهم إن الإنسان يعيش حياة نقية، وبعد كده يسيب نفسه للمسيح يعمل به ما يشاء. المهم إنه ما يخليش حاجة أبدا تفصله عن محبة المسيح، لا مغريات ولا ضيقات. ما هو الشيطان ممكن يحاربنا بالاتنين، هو عاوز يبعدنا عن المسيح بأي صورة، فأحيانا يجيب لنا مغريات وحاجات كده حلوة ومناصب وشغل، ويعني ممكن ننجرف وراء هذا التيار. وبالنسبة لناس تاني يجيب لهم ضيقات ومتاعب واضطهادات، ليه؟ علشان برضه ممكن يفصلهم عن المسيح. فإحنا لازم نبقى صحين لنفسنا، ولا نخلي الضربات اليمينية تهمنا تفصلنا عن المسيح، ولا الضربات الشمالية تفصلنا عن المسيح. إنما المسيح هو اللي قدامنا، وحياتنا كلها مركزة فيه. ليه الحياة هي المسيح؟ بولس الرسول يقول كده، يقول ليه الحياة هي المسيح والموت هو ربح. فكانت عندهم المسيح بس، وبعد كده فليكن ما يكون. لذلك كانت كنيسة قوية. ايه ده؟ ودليل قوتها ان شوية اعداد قليلة جدا غلبوا اليهودية بكل جبروتها، غلبوا الوثنية بكل فلسفتها، غلبوا الدولة الرومانية بكل جيوشها وأسلحتها وعساكرها. شوية ناس عزل إلا من معونة ربنا معاهم. يقول عنهم الكتاب: فتنوا المسكونة. لم يأتي القرن الثاني المسيحي إلا وكانت المسيحية منتشرة في كل العالم المعروف وقت ذاك. ايه ده كله؟ لان ناس عندهم روح البذل، روح الاستشهاد، مع نقاوة في الحياة. دي اهم حاجة كانت تميزهم، نقاوة الحياة. نقاوة الحياة تعطي الامكانيات الكاملة لاي اتجاه تمشي فيه. لو حياتك نقية تبقى ناجح في كله، تبقى ناجح جدا، تبقى ناجح خالص. إنما لو حياتك فيها ضعفات، فيها عثرات، تبقى مكسوف من نفسك، وتبقى خايف على نفسك، وتبقى خايف تفقد هذه اللذة أو تلك الرغبة أو إلى آخره، فيبقى فيه نوع من الضعف في حياتك الروحية. ممكن الشيطان يدوس عليه يخليك خلاص ما تقدرش يعني تمشي مع المسيح طويلا. ف
مهم خالص أيها الإخوة كشباب نخلي حياتنا نقية، حياة نقية خالص. وحياة النقاوة ما هيش صعبة. وبعدين ما بنوصل لهاش مرة واحدة، لا، نحطها هدف قدامي وبعد كده أمشي زي الكنيسة ما بتقولي. كل واحد طبعا فينا له أب اعتراف، كل واحد مواظب على الكنيسة، الممارسات الروحية اللي بنعملها من اعتراف، من صوم، من صلاة، من تناول، من قراءة كتاب مقدس، دي كلها شوية شوية شوية تعطينا حياة النقاوة لغاية ما نحس ان احنا بقينا يعني اهو لينا حياة قوية مع ربنا. لكن يعني الواحد يسقط ويقوم ما يخافش، خافش ابدا، لان الصديق يسقط في النهار 7 مرات ويقوم. يعني حتى الصديق ممكن يسقط. يقولوا ايه؟ ما هو الفرق بين الشرير والقديس؟ الشرير هو الانسان الذي سقط في الخطية ولم يقم منها، استحللها واستلذها وقعد يتمرمغ فيها، ده الانسان الشرير. الانسان القديس هو الانسان اللي قد يسقط في الخطية ولكنه سريعا يقوم ويلجأ للمسيح ويلجأ للكنيسة ويقول يا رب انقذني يا رب. وهكذا لا تشمتي بي عدوتي لاني ان سقطت اقوم. فما تخجلش من سقطاتك كشاب وقدامك يعني متسع من الوقت للجهاد والوصول الى حياة روحية كويسة. ما بتوصلش الى قامة علمية اقل من دراسة مثلا 15-20 سنة حتى توصل الى قامة علمية تؤهلك ان انت تبقى انسان ناجح في الحياة. 6 سنين ابتدائي تقعد تذاكر، و3 اعدادي و3 ثانوي و5 كلية، احسبهم على بعض تلاقيهم فترة طويلة قوي. في الاخر حتى بتوصل الى قامة علمية كويسة تبقى انسان يسموك انسان مثقف. الحياة الروحية برضه كده عايزة تدرج، عايزة تدرج. طول ما انا اهو عايش ابتدي انمو في الحياة الروحية زي ما بأنمو في حياة العلمية، وحاول أشبع بالمسيح في صلوة معزية، في قراءة كتاب مقدس بطريقة كويسة أستفيد منها، بالتناول من جسد المسيح ودمه الذي يغذي أرواحنا ونفوسنا وأجسادنا، بالخدمة. الخدمة تخلينا حقيقة نشبع بالمسيح ونحس كده كده ان احنا بنعمل مع المسيح، ودي يدينا راحة نفسية جبارة وحلوة خالص خالص خالص. يعني اشوف ايه هي منابع النمو والشبع بالمسيح وامشي فيها وامشي فيها. لكن ما احاولش ابدا امشي علشان أشبع بملذات العالم. ملذات العالم، العالم يفنى، العالم بيفنى بعد شوية وبعد كده ما تبقاش إلا الحسرة بتاعته. الرسول بطرس يقول إيه؟ لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته، أما الذي يفعل إرادة الله فيحيا إلى الأبد. عاوزين دايما إرادة الله هي اللي نعملها، ونبلور حياتنا كلها ان يبقى المسيح هو المركز، وبعد كده يعني ارتب حياتي الباقية على هذا المركز وعلى هذا المحور. يبقى انا ماشي في خط المسيح لانه وضع لنا مثالا
لكي نختفي إثر خطأ.

0: وبركاته. ربنا يبارككم ويساعدكم. وإحنا طبعا الإخوة اللي امتحنوا نجحوا بنهنيهم بالنجاح من كل قلوبنا، لأن هذا يفرحنا جدا. الإخوة اللي بيمتحنوا أو اللي لسه ما ظهرتش نتائجهم، الكنيسة لا تكف عن الصلاة من أجلهم، إن ربنا يساعدهم وربنا ينجحهم وفرحهم، علشان تقضوا كده الصيف كله فرح وبركة، وتستفيدوا من أنشطة الكنيسة المختلفة لنموكم الروحي ونموكم الجسدي والذهني والعقلي. الكنيسة في الحياة في الأيام دي بتعمل شيء متكامل للشاب. يريدكم تستفيدوا ولا تخرجوا لكي تشربوا من المياه العكرة التي يقدمها العالم للشاب، إن كان في التلفزيون، إن كان في السينمات، إن كان في الكلام ده كله، في الأجواء المش نقية تحذروا منها علشان تحتفظوا بنقاوتكم. وربنا يبارككم ولإلهنا المجد.
1: إن أردت الحصول على نسخة أخرى أو مجموعة أخرى من هذه الأزات، يرجى الاتصال بمكتبة البابا كيرلس، 5 شارع البعثة بشبرا، تليفون 5789081. وإلى أن نلتقي في عمل آخر، صلوا لأجلنا.

المسيح ابن الله الحي، على هذه الصخرة تبنى الكنيسة، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. من الشعر الروحي لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، قصيدة أبواب الجحيم.

سفر صموئيل الأول. الأصحاح الحادي عشر. وصعد ناحاش العموني ونزل على يابيش جلعاد، فقال جميع أهل يابيش لناحاش: اقطع لنا عهدا فنستعبد لك. فقال لهم ناحاش العموني: بهذا اقطع لكم، بتقوير كل عين يمنى لكم، وجعل ذلك عارا على جميع اسرائيل. فقال له شيوخ يابيش: اتركنا 7 ايام فنرسل رسلا الى جميع تخوم اسرائيل، فان لم يوجد من يخلصنا نخرج اليك. فجاء الرسل الى جبعة شاول وتكلموا بهذا الكلام في اذان الشعب، فرفع كل الشعب اصواتهم وبكوا، واذا بشاول ات وراء البقر من الحقل. فقال شاول: ما بال الشعب يبكون؟ فقصوا عليه كلام اهل يابيش. فحل روح الله على شاول عندما سمع هذا الكلام، وحمي غضبه جدا، فاخذ فدان بقر وقطعه، وارسل الى كل تخوم اسرائيل بيد الرسل قائلا: من لا يخرج وراء شاول ووراء صموئيل فهكذا يفعل ببقره. فوقع رعب الرب على الشعب، فخرجوا كرجل واحد، وعدهم في بازق، فكان بنو اسرائيل 300,000 ورجال يهوذا 30,000. وقالوا للرسل الذين جاءوا: هكذا تقولون لأهل يابيش جلعاد: غدا عندما تحمى الشمس يكون لكم خلاص. فأتى الرسل وأخبروا أهل يابيش ففرحوا. وقال أهل يابيش: غدا نخرج إليكم فتفعلون

بنا حسب كل ما يحسن في اعينه. وكان في الغد ان شاول جعل الشعب ثلاث فرق، ودخلوا في وسط المحلة عند سحر الصبح، وضربوا العمونيين حتى حمي النهار، والذين بقوا تشتتوا حتى لم يبق منهم اثنان معا. وقال الشعب لصموئيل: من هم الذين يقولون هل شاول يملك علينا؟ ايتوا بالرجال فنقتلهم. فقال شاول: لا يقتل احد في هذا اليوم، لانه في هذا اليوم صنع الرب خلاصا في اسرائيل. وقال صموئيل للشعب: هلموا نذهب الى الجلجال ونجدد هناك المملكة. فذهب كل الشعب الى الجلجال، وملكوا هناك شاول امام الرب في الجلجال، وذبحوا هناك ذبائح سلامة امام الرب. وفرح هناك شاول وجميع رجال اسرائيل جداً.

الأصحاح الثاني عشر. وقال صموئيل لكل إسرائيل: ها أنا ذا قد سمعت لصوتكم في كل ما قلتم لي، وملكت عليكم ملكا، والآن هو ذا الملك يمشي أمامكم، وأما أنا فقد شخت وشبت، وهو ذا أبنائي معكم، وأنا قد سرت أمامكم منذ صبايا إلى هذا اليوم. ها أنا ذا فاشهدوا علي قدام الرب وقدام مسيحه، ثور من أخذت، وحمار من أخذت، ومن ظلمت، ومن سحقت، ومن يد من أخذت فدية لأغضي عيني عنه فأرد لكم. فقالوا: لم تظلمنا ولا سحقتنا ولا أخذت من يد أحد شيئا. فقال لهم: شاهد الرب عليكم وشاهد مسيحه اليوم هذا أنكم لم تجدوا بيدي شيئا. فقالوا: شاهد. وقال صموئيل للشعب: الرب الذي أقام موسى وهارون وأصعد آباءكم من أرض مصر، فالآن امثلوا فأحاكمكم أمام الرب بجميع حقوق الرب التي صنعها معكم ومع آبائكم. لما جاء يعقوب إلى مصر وصرخ آباءكم إلى الرب، أرسل الرب موسى وهارون فأخرجا آباءكم من مصر وأسكناهم في هذا المكان. فلما نسوا الرب إلههم باعهم ليد سيسرا رئيس جيش حاصور، وليد الفلسطينيين، وليد ملك مؤاب، فحاربوهم. فصرخوا إلى الرب وقالوا: أخطأنا لأننا تركنا الرب وعبدنا البعليم والعشتاروث، فالآن أنقذنا من يد أعدائنا فنعبدك. فأرسل الرب يربعل وبدان ويفتاح وصموئيل، وأنقذكم من يد أعدائكم الذين حولكم، فسكنتم آمنين. ولما رأيتم نحاش ملك بني عمون آتيا عليكم، قلتم لي: لا، بل يملك علينا ملك، والرب إلهكم ملككم. فالآن هو ذا الملك الذي اخترتموه، الذي طلبتموه، وهو ذا قد جعل الرب عليكم ملكا. إن اتقيتم الرب وعبدتموه وسمعتم صوته ولم تعصوا قول الرب، وكنتم أنتم والملك أيضا الذي يملك عليكم وراء الرب إلهكم، وإن لم تسمعوا صوت الرب بل عصيتم قول الرب، تكن يد الرب عليكم كما على آبائكم. فالآن امثلوا أيضا وانظروا هذا الأمر العظيم الذي يفعله الرب أمام أعينكم. أما هو حصاد الحنطة اليوم؟ فإني أدعو الرب فيعطي رعودا ومطرا، فتعلمون وترون أنه عظيم شركم الذي عملتموه في عيني الرب بطلبكم لأنفسكم ملكا. فدعا صموئيل الرب فأعطى رعودا ومطرا في ذلك اليوم، وخاف جميع الشعب الرب وصموئيل جدا. وقال جميع الشعب لصموئيل: صلي عن عبيدك إلى الرب إلهك.

لأن ذلك وراء الأباطيل التي لا تفيد ولا تنقذ، لأنها باطلة، لأنه لا يترك الرب شعبه من أجل اسمه العظيم، لأنه قد شاء الرب أن يجعلكم له شعبا. وأما أنا فحاش لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة من أجلكم، بل أعلمكم الطريق الصالح المستقيم. إنما اتقوا الرب واعبدوه بالأمانة من كل قلوبكم، بل انظروا فعله الذي عظمه معكم. وإن فعلتم شرا فإنكم تهلكون أنتم وملككم جميعا. الأصحاح 13. كان شاول ابن سنة في ملكه، وملك سنتين على إسرائيل. واختار شاول لنفسه 3000 من إسرائيل، فكان 2000 مع شاول في مخماس وفي جبل بيت إيل، و1000 كان مع يوناثان في جبعة بنيامين. وأما بقية الشعب فأرسلهم كل واحد إلى خيمته. وضرب يوناثان نصب الفلسطينيين الذي في جبه، فسمع الفلسطينيون. وضرب شاول بالبوق في جميع الارض قائلا ليسمع العبرانيون، فسمع جميع اسرائيل قولا قد ضرب شاول نصب الفلسطينيين، وايضا قد انتن اسرائيل لدى الفلسطينيين. فاجتمع الشعب وراء شاول الى الجلجال، وتجمع الفلسطينيون لمحاربة اسرائيل، 30,000 مركبة و6,000 فارس، وشعب كالرمل الذي على شاطئ البحر في الكثرة. وصعدوا ونزلوا في مخماس شرقي بيت آون. ولما رأى رجال اسرائيل انهم في ضنك لان الشعب تضايق، اختبأ الشعب في المغاير والغياض والصخور والصروح والآبار. وبعض العبرانيين عبروا الأردن إلى أرض جاد وجلعاد، وكان شاول بعد في الجلجال، وكل الشعب ارتعد وراءه. فمكث 7 أيام حسب ميعاد صموئيل، ولم يأتي صموئيل إلى الجلجال، والشعب تفرق عنه. فقال شاول قدموا الي المحرقة وذبائح السلامة. فاصعد المحرقة، وكان لما انتهى من اصعاد المحرقة اذا صموئيل مقبل، فخرج شاول للقائه ليباركه. فقال صموئيل ماذا فعلت؟ فقال شاول لاني رأيت ان الشعب قد تفرق عني، وانت لم تأتي في ايام الميعاد، والفلسطينيون متجمعون في مخماس. فقلت الآن ينزل الفلسطينيون إلي إلى الجلجال، ولم أتضرع إلى وجه الرب، فتجلدت وأصعدت المحرقة. فقال صموئيل لشاول قد انحمقت، لم تحفظ وصية الرب إلهك التي أمرك بها، لأنه الآن كان الرب قد ثبت مملكتك على إسرائيل إلى الأبد، وأما الآن فمملكتك لا تقوم. قد انتخب الرب لنفسه رجلا حسب قلبه، وأمره الرب أن يترأس على شعبه، لأنك لم تحفظ ما أمرك به الرب. وقام صموئيل وصعد من الجلجال إلى جبعة بنيامين، وعد شاول الشعب الموجود معه نحو 600 رجل. وكان شاول ويوناثان ابنه والشعب الموجود معهما مقيمين في جبع بنيامين، والفلسطينيون نزلوا في مخماس. فخرج المخربون من محلة الفلسطينيين في 3 فرق. الفرقة الواحدة توجهت في طريق عفرة الى ارض شعال، والفرقة الاخرى توجهت في طريق بيت حورون، والفرقة الاخرى توجهت في طريق التخم المشرف على وادي صبعيم نحو البري. ولم

يوجد صانع في كل ارض اسرائيل، لان الفلسطينيين قالوا لئلا يعمل العبرانيون سيفا او رمحا، بل كان ينزل كل اسرائيل الى الفلسطينيين لكي يحدد كل واحد سكته ومنجله وفأسه ومعوله. عندما كلت حدود السكك والمناجل والمثلثات الاسنان والفؤوس ولترويس المناسيس، وكان في يوم الحرب انه لم يوجد سيف ولا رمح بيد جميع الشعب الذي مع شاول ومع يوناثان، على انه وجد مع شاول ويوناثان ابنه. وخرج حفظة الفلسطينيين الى معبر مخماس.